هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد أسلم عثمان بن عفان، بل كان من السابقين إلى الإسلام، كما أسلم جمع من أهله على فترات من الزمن. فأول من أسلم من أقاربه أخته لأمه، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أسلمت بمكة وهاجرت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم إخوته لأمه الوليد وخالد وعمارة بن عقبة ابن أبي معيط، أسلموا يوم الفتح، كما أسلمت أمه أروى وشقيقته آمنة يوم الفتح كذلك. وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هند بنت عتبة على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. أيها الأحبة، كان المنهج التربوي الذي تربى عليه عثمان بن عفان وكل الصحابة الكرام هو القرآن. فقد حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على أن يربط أصحابه بالقرآن ليكون هو المنهج والعهد. وتبدأ قصة عثمان مع القرآن منذ أن سمعه أول ما سمعه غضا طريا من فم النبي عليه الصلاة والسلام. فعثمان بن عفان لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة طلحة بن عبيد الله، عرض النبي عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام. منذ تلك اللحظة لم ينقطع هذا الموفق عن صلته بكلام ربه، حتى صار عثمان أحد الصحابة القلائل الذين حفظوا القرآن كاملا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان لا يشبع من القرآن قراءة وتدبرا، حتى قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لم تلهه التجارة ولا الخلافة عن كلام ربه، بل كان لصيق القرآن ونديمه وجليسه وسهيره. ومن أقواله المأثورة: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني المصحف الشريف. فآيات الرحمن أثرت في صياغة شخصية عثمان، فقد طهرت قلبه وزكت نفسه وتفاعلت معها روحه، فتحول عثمان إلى إنسان جديد بقيمه ومشاعره وأهدافه وسلوكه وتطلعاته. فأصبح عثمان متعلقا بالقرآن، وقد أكرمه المولى بفضل عظيم عندما شرفه بأن يكون أحد كتبة الوحي، حيث تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: فوالله لقد كان عثمان قاعدا عند نبي الله، وإن رسول الله مسند ظهره إليه، وإن جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول: اكتب عثمان، اكتب عثمان. تقول عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. صدقت. وقد عرض عثمان القرآن الكريم كاملا على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وهذه من نعم الله تعالى العظيمة عليه. وكان عثمان يقول: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. لذا كان المصحف لا يكاد يفارق حجره. فقيل له في ذلك فقال: إنه مبارك جاء به مبارك. وما مات عثمان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه. ونحن مصاحفنا
قد علاه الغبار ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ساحة الحرم أمام الكعبة المشرفة خلف المقام مقام إبراهيم شهد عثمان هناك يستفتح القرآن بعد صلاة العشاء، فقام بالقرآن الكريم كاملا في ليلة واحدة كما روى ذلك عطاء ابن أبي رباح. وقد شهدت له امرأته يوم هجم عليه أهل البغي فقالت اقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. فأي حب هذا وأي تعليق تعلق أسمى من هذا بكتاب الله تعالى. وكان عبد الله بن عمر إذا تلا قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان. وليس هذا فحسب، بل إن عثمان بن عفان روى لنا أعظم حديث يتداوله المسلمون اليوم قاطبة حول فضل تعلم القرآن وتعليمه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، هذا الحديث المشهور هو من رواية عثمان، وكم حفز هذا الحديث الرجال والنساء والأطفال ودفعهم إلى تعلم القرآن وتعليمه. كل هؤلاء في موازين حسنات عثمان، ومن بين هؤلاء تلميذ عثمان أبو عبد الرحمن السلمي، هو الذي نقل إلينا هذا الحديث سماعا من عثمان، حيث جلس أبو عبد الرحمن السلمي قرابة 40 سنة في جامع الكوفة يعلم الناس القرآن، حتى كان من بين من درس على يديه صغار الصحابة وعلى رأسهم الحسن والحسين رضي الله عنهما. وكان تلميذ عثمان هذا يقول هذا الحديث الذي رواه عثمان هو الذي أقعدني مقعدي هذا. لقد أنعم المولى عز وجل على عثمان بنعمة عظيمة بالإسلام، فعاش به وجاهد به واستمد أصوله وفروعه من كتاب ربه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، فأصبح عثمان من أئمة الهدى الذين يرسمون للناس خط سيرهم ويتأسى الناس بأقوالهم وأفعالهم في هذه الحياة. وأكرم الله عثمان بنعمة جمع القرآن الجمع الثاني، وأكرمه أخرى بأن رزقه الشهادة وهو يتلو آيات الله وسالت دمه على صفحات ذلك المصحف الشريف.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عثمان بن عفان ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه وضمن له

هنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. في هذه الصفحة من سورة البقرة تطالعنا حقيقة النفس البشرية أمام هذه المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم. فقد جبلت بعض النفوس على حب الاسترخاء وعدم النهوض للعمل إلا إذا أيقنت بالأجر ماثلا أمامها. أما من عمل بصدق وعامل الحق سبحانه وتعالى وأيقن أنه الجواد الكريم، فلن ينتظر الأجر المعجل، وإنما يتطلع إلى ما خبأه الله له في الآخرة. وضرب على أسماعهم فلم يسمعوا إلا ما يغضب الله، فهم يظنون أنهم يستطيعون خداع ربهم ومن آمن به من الناس. كلا والله لن يمكروا إلا بأنفسهم، وسترجع عاقبة تكذيبهم إليهم، وسيندمون يوم لا ينفع الندم. وكم من امرئ في هذا العصر يحاول جاهدا أن يخدع نفسه ومن حوله بمظاهر براقة، لكنها في الحقيقة تخبئ وراءها نفسا خبيثة وشيطانا مريدا. فلا تحاول أن تتشبه بهذا الصنف من الناس، ولا تستبدل الضلالة بالهدى فتكون من الخاسرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، إن لكل علم قبل أن ندخل فيه مبادئ ومقدمات لا بد من المرور بها قبل الدخول في التفاصيل. واليوم سنلتقي مع بداية علم التجويد فنتعرف على معناه وحكمه. أولا، معنى علم التجويد. معناه في اللغة التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان. معناه في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تجويد علمي أي نظري، وهو معرفة القواعد التي وضعها الأئمة القراء، كمعرفة مخارج الحروف وصفاتها وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمدود والوقف والابتداء وغيرها من الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن الكريم المستمدة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه الصحابة وعنهم التابعون. لذلك أخي المستمع، سمينا هذا القسم النظري، لأنك في هذه المرحلة ستقتصر على المعلومات النظرية فقط. القسم الثاني تجويد عملي، أي التطبيق الذي يأتي بعد النظرية، وهو كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، قال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لأن الوقف في الأماكن الصحيحة يدل على كمال فهم القارئ. وتجويد الحروف يكون بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح وإعطائه حقه من الصفات الذاتية اللازمة له، كالجهر والشدة والاستعلاء وغيرها من الصفات. وكذلك الصفات التي تنشأ من تركيب الحروف كالإدغام والإخفاء والإظهار وغيرها. ولا شك أنه سيكون لنا وقفة مع كل مصطلح من هذه المصطلحات، نقف على معانيها ونتبين مراميها وتطبيقها على آيات كتاب الله. فالتجويد حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها ومراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وبناء على هذا يمكن أن نقول إن التجويد يتم على ثلاث مراحل. أولاً، تجويد الحرف المجرد، وذلك بإخراجه من مخرجه وإعطائه صفاته في حالة السكون والفتحة والضمة والكسرة، مع مراعاة كون الحرف مخففا أو مشددا. ثانيا، تركيب الحروف وما ينشأ عنه من أحكام كالإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب وغيرها. ثالثا، مراعاة الوقف والابتداء. ثانيا، حكم معرفة علم التجويد. إن حكم التجويد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حكم تعلم التجويد بمعناه العلمي النظري، وهو الذي عنينا به أيها الأخ الكريم معرفة العلم بقواعد التجويد وضوابطها وشروطها كأحكام المد والنون الساكنة وما إلى ذلك، فهذا حكمه فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين. القسم الثاني حكم تعلم التجويد بمعناه العملي، وهو الذي عنينا به كيفية نطق القرآن الكريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم،
فهو فرض عين على كل مكلف أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم بقدر استطاعته، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فعلى كل مسلم تعلم هذا النطق وأداؤه بقدر ما يستطيع. قال العلماء: إن القارئ للقرآن أحد ثلاثة: محسن مأجور، أو مسيء آثم، أو معذور. فالمحسن المأجور هو الذي جود قراءته باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب مراعيا صحة المعنى عند الوقف والابتداء. وأما المسيء الآثم فهو الذي يقدر على تصحيح قراءته لكنه عدل إلى اللفظ الفاسد استغناء بنفسه، واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا أو تكاسلا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر وآثم وغاش لكتاب الله تعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكم سمعنا أيها الأخ الكريم من بعض الناس أخطاء فاحشة أثناء تلاوتهم، وذلك لعدم دقتهم وانتباههم، كمن قرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بدل قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما المعذور فهو الذي يحاول القراءة الصحيحة ولكنه لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يعلمه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران.

أخانا الحبيب، لازلنا في بداية رحلتنا مع تطبيق أحكام التجويد على صفحات القرآن، حيث نطبق في هذه الفقرة عمليا ما مر معنا في فقرة حق التلاوة من الأحكام النظرية، ونصل القديم بالجديد. ولا بد من تذكيرك أخانا الحبيب بما قلته لك سابقا، بأننا نعلم الأحكام بالتدريج، فتتراكم معك المعلومات يوما بعد يوم، وفي كل حلقة نتذاكر كل ما مر معنا في حلقاتنا السابقة. فإذا انتهينا من دروسنا النظرية، بدأنا بتطبيقاتنا العملية على كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. فبالتصميم والصبر على تعلم الجديد، تغدو في نهاية هذه الحلقات قارئا متقنا إن شاء الله تعالى. مر معك في فقرة حق التلاوة في هذا اليوم أن التجويد هو التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان، وذلك بإخراج الحرف من مخرجه وإعطائه حقه من النطق الصحيح، وعدم خلطه مع غيره من الحروف التي قبله أو بعده. فالتجويد هو الإتيان بالجيد ضمن القواعد التي وضعها أئمة هذا العلم. والآن إلى الصفحة التي بين أيدينا، ولنا عليها بعض الملاحظات التي تعينك على جودة تلاوتها إن شاء الله تعالى. أولا، لاحظ تتالي الهمز في مطلع هذه الصفحة عند قوله تعالى أأنذرتهم أأنذرتهم، جاءت الهمزة متتالية، وهذا يتطلب منك توضيح نطقها وعدم خلط إحداها بالأخرى، فقل أأنذرتهم، ولا تهمل إحداها وتعمل الأخرى بأن تقول أنذرتهم، فهذا خطأ شائع. بل كما قلت لك سابقا، لكل حرف ميزان، قل هكذا أأنذرتهم. ثم بعد ذلك ألفت انتباهك إلى هذه الألف الصغيرة في قوله تعالى غشاوة، والتي يسميها بعض العلماء الألف الخنجرية. تأملها وتأمل رسمها في القرآن الكريم، فكثيرا ما يقع المبتدئون بالخطأ في قراءتها فلا ينتبهون لها أصلا. وللدلالة عليها لونت في مصحف التجويد المرمز باللون الكموني لتتميز عن غيرها، فلا ينساها القارئ عند تلاوته. فتأمل مثلا كلمة يخادعون يخادعون، لاحظ كيف رسمت الألف الخنجرية والتي لونت باللون الكموني، فإياك أن تهمل لفظها فتقول يخدعون، بل هي يخادعون، وهذا الرسم خاص بالقرآن الكريم كما تعلم. ثالثا، إياك أن تغفل أخي القارئ عن حركات الإعراب أثناء تلاوتك، فترفع المنصوب أو تجر المرفوع أو تسكن المتحرك أو تحرك الساكن، فهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى اختلاف في المعنى، فانتبه وفقك الله إلى حركة الحرف والفظه بشكل صحيح. فتأمل مثلا الضمة التي فوق الواو من كلمة اشتروا في الآية الأخيرة من هذه الصفحة الكريمة، فالفظها هكذا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا، ولا تقل اشتروا لأن الواو مضمومة كما ترى. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، أتابع معك ما بدأنا به من قواعد هذا الفن.

والآن أخي المستمع، ننتقل بك من فن الترتيل إلى حسن التأويل. يقول تعالى في الصفحة القرآنية التي بين أيدينا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. تأمل أخي الحبيب هذه الآية وانظر كيف جعل القلوب والأبصار جمعا بينما أفرد السمع. وأنت تعلم أن الإنسان يملك قلبا واحدا بينما يملك عينين وأذنين، فكان الأولى من حيث الظاهر أن يفرد القلب فيقول ختم على قلبهم، فلما أفرد ربنا السمع دون القلوب والأبصار؟ إن السمع يتعلق بما تسمع وما يلقى إليك، فكل الناس يسمعون الخبر متساويا لا تفاوت فيه ولا تفاضل، وإنما نختلف أنا وأنت والناس جميعا بتحليل المسموع وتدبره، وهذا يتم عبر القلوب. ويقول تعالى أيضا في قلوبهم مرض. المرض هو الضعف والفتور، فهل كل كافر مصاب بمرض في قلبه؟ تخيل أخي الحبيب شخصا مريضا، ما الذي يبدو عليه وماذا يفعل المرض بجسده؟ إن مظهره يبدو شاحبا، والمرض يقتل جسده وروحه رويدا رويدا. وكذلكم الأمر بالنسبة إلى النفاق، فالجهل وسوء العقيدة مرض إيماني وأخلاقي يميت نور الإيمان في قلب صاحبه. ويقول تعالى أيضا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لما قال تعالى يعمهون ولم يقل ويمدهم في طغيانهم يعمون؟ لأن العمى فقد البصر وذهاب نور العين، أما العمه فهو الخطأ في الرأي. والمنافقون لم يفقدوا بصرهم، وإنما فقدوا المنطق السليم، فهم في طغيانهم يعمهون.

من صوت الحاقدة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحاقدة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي، من هو الله؟ لا زال السؤال وتأتي الإجابات من الكون، من الكتاب المنشور والكتاب المسطور، من الكتاب المشروح والكتاب المفتوح. من هو الله؟ في مسند أحمد عن أبي بن كعب قال: قال المشركون يا محمد عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، يعني من هو؟ ما نسبه جل في علاه. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد شرحنا في أول البرنامج الأحد والصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ليس له والد ولا ولد، ليس له والد فيرث ولا ولد فيورث، ليس له شريك ولا شبيه ولا نظير ولا مشير ولا وزير ولا ضديد ولا نديد، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. من هو الله الذي لم يلد ولم يولد؟ ولهذا ليس المحتاج سبحانه وتعالى أول لا آخر له، وآخر سبحانه وتعالى ليس بعده شيء. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوق شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. تعالى الله، ولذلك لم يلد ولم يولد. ولهذا رد الله على أعدائه لما نسبوا له الولد سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من صاحبه وما كان لهم ولد، لم يتخذ صاحب زوجة ولم يكن له ولد. ليس محتاج سبحانه وتعالى، غني عن الكل، هو واجب يعني الوجود سبحانه وتعالى، وهو الغني عن كل أحد، وكل أحد محتاج إليه. مهما تغانى العبد فإنه محتاج إلى الله ولا محالة، والله لا يحتاج إلى خلقه. انظر هذه العبارة لأحد العلماء: غني سبحانه قبل أن يخلق الخلق، غني سبحانه بعد ما خلق الخلق، غني سبحانه بعد ما أفنى الخلق. يقول: رأيت في التفسير، وذكرها الحفاظ، أن الله قال لموسى: يا موسى، يقول بنو إسرائيل أنا فقير، تعالى الله، لأنه حتى مسجل في القرآن قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، يعني ترى سمعوا الملف موجود، وانظر الجزاء، سمع وصلت العبارة. فقير، قال: أنا فقير يا موسى، ومنذ خلقت الخلق وأنا أنفق مما عندي، ولم يغض مما يفيني مما عندي أو كما من خزين، لكما ينقص البحر المخيط إذا أدخل البحر. تأخذ إبرة تحطها في البحر تنقص في المحيط، هذه خزائن سبحانه وتعالى ملأ. حتى غير المسلمين، أنا رأيت كتاب المسيحيين الذي هو كتاب السر، ألفه ما يقارب 70 من الفلاسفة والأدباء المفكرين، قالوا: اطلب في كتاب السر الغربي المترجم، اطلب فإن خزائنه لا تنتهي. خزائن ما تنتهي سبحانه، ما يغض مما في يمينه. انظر كم تأخذ الكائنات وتأكل وتصرف، وانظر كيف يصرف الناس والأغنياء، وكم يأكلون ويلبسون ويعمرون ويشيدون وينشئون، ولم تنتهي الخزائن، بل هي ملأة. فلهذا ينبغي أن تعلم حقيقة واحدة: أنك فقير إلى غناه، وأنك ضعيف إلى قوته، وأنك عبد لألوهيته، وأنك محتاج إليه حاجة مأسة، بل يقول أنك أحوج ما تكون دائما للواحد الأحد. وأنت تستطيع أن تستغني عن الناس، لكن الواحد الأحد لا تستغني عنه، لا في الصحة ولا في الأمن ولا في السكن ولا في الاطمئنان ولا في الإيمان. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أظن ما يكافيه ولا ما يشابه جل في علاه. المشابهة والمماثلة منفية عن الله، لا شبيه ولا مماثل ولا ند تعالى الله ولا شريك تعالى الله عن ذلك. ولذلك جاءت الرسالة كلها تثبت أنه واحد أحد، أنه واحد في ذاته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته. والله سبحانه وتعالى لعن من أشرك معه سبحانه وتعالى، ومن نسب له ولدا أو صاحبة أو شبيها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا كانت السورة هذه أعظم تعريف له سبحانه، سورة الإخلاص، ومن يقرأها بتدبر يعني فهو مأجور كثير، وهي ثلث القرآن، كان قرأ ثلث القرآن. وفي حديثان صحيحان في البخاري، كان يقرأ أحد الأئمة في كل ركعة، فسألوه قال: إن فيها صفة الرحمن فنحبها. قال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وقال لآخر: أو هو حبك إياه أدخلك الجنة، تريد الجنة احبب هذه السورة، قل هو الله أحد، اقرأها كثيرا، تدبرها. وصح أن رجلا ما يحفظ إلا هي كان يرددها إلى الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن، لأنه في الصحيح كأنهم تقالوها، يعني تقال للصحابة ما يحفظ إلا قل هو الله أحد، يعني ما يحفظ إلا سورة الإخلاص. قال: والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن. وورد في السنن
قالوا احشدوا يقول صلى الله عليه وسلم فإني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. فناظر الصحابة يمديهم يسمعون ثلث القرآن 10 أجزاء يناظرون في الأفق، فقرأ صلى الله عليه وسلم سورة قل هو الله أحد. شكرا لكم وإلى اللقاء.

هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والحبيب القائل: الدعاء هو العبادة.

ولم نرك، سمعنا عنك ولم نسمعك، صدقناك وما صدقناك، اشتقنا إليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إليك.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها ينادى الآن لصلاة الصبح، يرفع الأذان.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي
التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأثم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

اللهم الهمنا رشدا واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.

اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وتب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى الدرجات وفي أعلى درجة الجنة، جنة الخلد التي وعدتها عبادك الصالحين وجندك المؤمنين وعبادك المجاهدين الصادقين الصابرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رحيم يا رحمن ويا ملك ويا ديان ويا مستعان ويا حنان. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، وما قضيته لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح. الحمد لك حتى ترضى، والحمد لك إذا رضيت، والحمد لك في الأولى والآخرة. نحمدك بمحامدك كلها، ونثني عليك الثناء كله، وأنت أهل الحمد والمجد والبقاء، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن التعامل بين المرء وزوجه ينبغي أن يكون في إطار ما أشار القرآن في قوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الحياة الزوجية قائمة على هذين الأمرين، على المعروف وعلى الإحسان. والخلاف الذي يمكن أن يكون بين الزوجين ينبغي أن يحل في إطار المعروف وإطار الإحسان. وبالتالي من شاء أن يعني يتزوج فليعي بدستور الحياة الزوجية قبل، أو فليدرس دستور الحياة الزوجية في الكتاب والسنة قبل أن يتزوج، وإلا فلا يعني فلا يجوز له أن يدخل بيت الزوجية إلا إذا كان يعني يعرف حق المرأة وواجبه نحوها، وإلا إذا كانت هي كذلك تعرف حقه وواجبها نحوه. وفي مرة من المرات كنت أصلي في البلدة وإذا ببعض الفلاحين يقول: يعني أنا بصراحة كل يوم صبح كده لابد أن أضرب مراتي علقة. قلت له: هو لماذا تزوجته؟ يعني قال: ما هو في القرآن واضربوهن، هذا أمر يساء به إلى الإسلام وإلى القرآن. قوله تعالى: واضربوهن، يعني ضربا غير مبرح إذا اضطررتم إليه. وليس كل النساء ممن يضربن، البعض يكفيه الكلمة. وكلما كانت المرأة مثقفة كان التعامل معها أيضا على مستوى عال من الثقافة، وقدرة الزوج على الإقناع وعلى الحجة وعلى المنطق وعلى الاستدلال أمر هام جدا في هذه المسألة. ومعاملة المرء لزوجه كما يحب أن تعامله هي به أمر هام أيضا. أو بعبارة أخرى، كل منا له أخته، فيعني كما يحب أن يعامل زوج أخته يعني أخته، فليعامل زوجه لأنها أيضا أخت لغيرك. ومن المعروف أن المرأة لا يكمل إيمانه إلا أن يحب للناس ويحب لأخيه ويحب لجاره ما يحب لنفسه. وبالتالي القانون الذي تحب أن يعاملك به الناس عاملهم به. والزوجة من أوائل من ينبغي أن يحسن المرء به، وهذا الإحسان مقياس خيرية المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يقول أيضا: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وألطفهم بأهله. الملاطفة، ولهذا كانت الملاطفة أمرا يثاب المرء عليه. وما مما يرويه مسلم وغيره في صحيحه وفي غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك تداعبها بها، تعف نفسك بها، تقوم بحقها عليك. هذا أمر ينبغي أن يكون في الوعي وفي الوجدان. وحبك لامرأتك ينبغي أن يكون أساس زواجك بها، وأساس زواجك بها ينبغي أن يكون أساسه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. متى كان حب الإنسان لامرأته ومتى كان حب المرأة لزوجها على أساس حب الله له أو حبه هو لله، فإن السعادة تأخذ طريقها إلى الاثنين. وكل مسؤول عن تعامله مع الآخر، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن ضمن هذه الرعية ومن ضمن هذا البيت امرأته. ومن أحسن ما وقفنا عليه عند الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال: فإن خفتم ألا تعدلوا مع الواحدة فلا تتزوجوا. يعني أن يعاملها الإنسان بنمط ويطلب منها أن تعامله بنمط آخر، أو أن يستعذب استذلالها أو يعني إهانتها أمام الآخرين، ولا يقبل منها أن تهينه أمام الآخرين. ينبغي أن يعامل الزوج امرأته بما يحب أن يعاملها به، وأيضا ينبغي أن يقرأ دخائلها، وينبغي أن يقرأ بواعثها. وأنا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة يزور البقيع، يعني جاء يعني لينام فلم يلبث إلا قليلا، ثم أخذ ثيابه وانطلق إلى البقيع يستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، وإذا بعائشة يعني تقول: أين خرج؟ لعله أتى بعض صويحبات. فقامت وراءه وإذا به آت من البقيع، وكانت صراحتها أساس تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لحق بها ولها نفس عال. قال: ما هذا النفس يا عائشة؟ قالت: يعني بصراحة يعني أنت لم تلبث إلا قليلا ثم خرجت، فظننت أنك أتيت بعض أمهات المؤمنين، وإذا بك آت من البقيع، فأنت في حاجة ربك وأنا في حاجة نفسي، فخجلت. وهذا هو سر يعني هذا النفس العالي. فقال لها: أو قد جاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: ومع كل إنسان؟ قالت: ومعك؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وإذا بعائشة تغير المشهد وتقول: يا رسول الله، أنت آت من البقيع، وإذا أنا أحببت أن أزور البقيع فماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليك، يعني وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ويغفر الله للمستقدمين منا والمستأخرين، إلى آخر ما علمها إياه. فأخذت يعني بزمام الموقف إلى هذا الوادي، وإذا بها تغير الأمر وتعيد البسمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم مقدار ما تفعله الغيرة بالزوجة. فقرأ هذا وأحسن قراءته وعذرها. وبالتالي ينبغي على كل منا وهو يتعامل مع زوجه أن يرقب الله أولا في هذا التعامل. وقوله تعالى يعني: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أنا أهمس بهذا في أذن أخينا القروي الذي لم يأخذ قسطا وافيا من الثقافة الإسلامية حتى يعي تمام الوعي أنه ليس كل امرأة تؤخذ بالضرب. امرأة يعني بالهجر في المضجع يمكن، بالعظة يمكن. ونحن نقرأ بعض الأشعار التي تسجل نحو هذا في قول بعض الشعراء: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. وأذكر أيضا أن الضرب الذي جاء في القرآن ليس بلازم أن يفعله كل زوج مع زوجه، وقد تدوم العشرة رخاء أو رخاء دون أن يعني يضطر الزوج إلى أن يضرب زوجه. والضرب المباح هو ما كان ماذا؟ هو ما كان بمثل المسواك، السواك، عود الأراك. عود الأراك عمل رمزي أو أمر رمزي، ولا أحسب أنه يعني يهشم عظما أو يعني يمزق لحما كما يحدث في الضرب الذي ينشأ عن قسوة أو عن عنف ويحدث عاهة مستديمة. هذا ليس من الإسلام في شيء. وقد كان يعني قد كانت أول مظاهرة في المدينة المنورة يعني مكونة من 70 امرأة أتينا يشتكين من أزواجهن قسوتهن وضربهن، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطب لهذا الأمر ويجهر بالحقيقة التي ينبغي أن يعيها كل مسلم. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يضرب خياركم لن يضرب خياركم. ما معنى هذا؟ معنى أنه ليست الخيرية في الضرب، وليست الخيرية في القسوة، وليست الخيرية في الشدة، وإنما هي في الرحمة، في الرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كانت الرحمة في بيت إلا زانته، وازدان البيت كله بالرخاء، بالوفاء، بالمؤالفة، بالإيلاف بين الزوجين. هذا هو ما ينبغي أن نتنافس فيه، لا أن نتنافس في القسوة، ولا أن نتنافس في العنف. وأمر هام جدا أن العنف مع الزوج أو مع الزوجة يعني يبدد مشاعر الأبناء، ويجعلهم يعني نكون مع الأب أم نكون مع الأم، يعني نجعلهم مقسمين أوزاعا في مشاعرهم، وبالتالي يعني قد يغر صدور الأبناء أو البنات. وما أجمل أن نقضي على خلافاتنا الزوجية، كل منا مع زوجه دون أن يشعر الأبناء ودون أن تشعر البنات، وعلى كل منا أن يحترم الآخر أمام الأبناء والبنات وأمام الأقارب والقريبات وأمام المجتمع، لأن المرأة جزء منك وأنت جزء منها، بعضكم من بعض، وبالتالي فلا يسوغ أبدا أن تكون الحياة الزوجية مسرحا للعنف، مسرحا للقسوة. إن الله يختبرنا أينا يكون أحسن يعني قولا، أينا يكون أحسن سلوكا مع الزوجة، وأينا يكون أحسن تعهدا للزوجة، أينا يكون أحسن قياما بمسؤولياته نحو البيت. هذا هو الذي ينبغي أن نتنافس فيه. أما أن نتنافس في القسوة، أو أن نتنافس في العنف، أو أن نتنافس في الضرب، لا لا يعني ونحن يعني مأمورون أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا لي يوما واحدا أو هاتوا لي مرة واحدة ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته إطلاقا، ما ضرب خادما ولا امرأة قط، ولكن كان يسوس الأمر بمنتهى الحكمة، كان يسوس الأمر بمنتهى السياسة التي ينبغي أن تكون بين المرء وزوجه. وعمود هذه السياسة حتى خصوصا في وقت التشاور أو الخلاف، التراضي والتشاور، يعني نتشاور معا، لكن ليكون التراضي هو أساس التشاور، أو ليكون التراضي هو الهدف من التشاور، عملا بقوله تعالى: فإن أراد فصالا فطاما للأبناء عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما أجمل التشاور، ما أجمل التراضي عندما يكون يعني هدفا للتشاور، وما أجمل أن يصدع كل منا برؤيته أو برأيه، وأن يحترم الآخر هذه الرؤية. وإذا كانت هناك يعني خلافات يمكن أن نعرضها معا على غيرنا ممن لا هم لهم إلا أن يحسنوا بنا وأن يرفقوا بنا، لا مانع أبدا. لكن إذا كنا نعرض خلافاتنا على من يقسمها أو على من يشعل بها فتيلة الفرقة أو الفتنة بين الزوجين، فلا يجوز هذا، لأنه لا ضرر ولا ضرار. والحياة الزوجية مسرح للحب والمودة والألفة، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكون النفسي والسكون الجنسي والمودة اللي هي يعني عمق المحبة بين الزوجين، أمر ينسكب بعد إذن على الأبناء وعلى البنات. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعند إذن يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة بما قول، تفاصيل الحياة اليوم تبدو معقدة وليس لها حلول، تعالوا نقترب من

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار، نتناول فيها الكبيرة القاضي السوء والاحتكام بالهوى. ويدخل في هذا كل إنسان احتكم إليه اثنان فحكم بينهما بالهوى ولم يحكم بينهما بما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بجور فهو في النار، وقاض قضى بجهله فهو في النار. قالوا: فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. إن الله تعالى فضل الإنسان على بقية المخلوقات بشيء واحد، ما هو؟ لو كان التفضيل بالقوة لكان الأسد أفضل، أو كان بالحجم لفضل الفيل، أو كان بالسرعة لفضل الفهد، أو كان بالطول لفضلت الزرافة، أو كان بالاختراق والارتفاع لفضل الجن، لو كان بالإتقان لفضل القمر وسائر الكواكب. فضل الله عز وجل الإنسان بالعقل، فالعقل جعل الإنسان يسود باقي المخلوقات الأرضية، ومن أجله سخرت الكواكب والنجوم السماوية. والعقل يجعل الفقير غنيا، والذليل شريفا، والحقير أميرا، والضعيف قويا. والعقل يرفع أمما ويحط أخرى، وبالعقل تقود مجتمعات تفتقر إلى معينات القيادة كاليابان وتايوان الفقيرة بالمصادر، وبالعقل تفتقر مجتمعات غنية بالمصادر الطبيعية الزراعية والمعدنية. إذن العقل هو سيد الصفات والميزات. كم يستخدم الإنسان من عقله؟ هذا سؤال جيد. يقال أن الإنسان لا يستخدم أكثر من 3-4% من طاقة عقله، وأن العباقرة فقط هم الذين يستخدمون 10-15% من طاقة عقولهم. حتى هذه المقولة الأخيرة هناك من العلماء من يرى المبالغة فيها. هناك دراسات متأخرة بدأت تشير إلى أن معظم الناس عندما يبلغون سن 90 يكونون قد استخدموا فقط 1% من الطاقة الحقيقية للعقل، يعني حسبوها على طريق حساب النيوترونات العصبونات في العقل. طاقة مهدرة تلك التي لا يستخدمها معظمنا، وتذهب مع التراب في نهاية عمر ابن آدم. دعني أشرح لك المقصود بالعقل، وبالذات بالعقل الباطن. يقسم علماء النفس والعقل العقل إلى قسمين: عقل واعي إدراكي ويسمى شعوري أيضا، وعقل باطن ويسمى لا شعوري. والذي يقصده العلماء هنا الروح طبعا، ولذا تجد البعض يطلق على ذلك اسم النفس والنفس العليا، أو الروح والروح العليا، وهكذا. المخ في رأس الإنسان مجرد آلة مستغلة، ومثل الإنسان في ذلك كمثل جهاز الكمبيوتر. مصادر الاستقبال في الكمبيوتر المفاتيح كيبورد والفأرة الماوس والماسح سكانر والمايكروفون، وعند الإنسان السمع والبصر والشم والتذوق واللمس، هذه مصادر استقبال ونسميها الحواس. ومصادر الإرسال عند الكمبيوتر الشاشة مونيتر والطابعة برينتر والفاكس والسماعة، وعند الإنسان الكلام ونبرة الصوت والإيماءات الجسدية ونظرات العين. والوحدة العملية المركزية CPU في الكمبيوتر تمثل المخ في الجسد. وأقوى كمبيوتر في العالم لا يمثل أي قيمة ما لم يكن البرنامج الذي فيه قويا، وهو المقصود بالعقل الباطن هنا. قد يتوفر لديك كمبيوتر له قوة نفاذة وإمكانات هائلة وجديدة وسريعة، لكن تستخدمه في الطباعة فقط، وهو ما يستطيع فعله أي جهاز سرعته بطيئة وقديم وإمكاناته متواضعة. يحصل أن ترى أشخاصا مرضى في قمة الإنتاجية وآخرين في كامل صحتهم معطلين. من النوع الأول ميلتون إريكسون الذي تحدثنا عنه، المشلول العاجز الذي طور

أجهزة الجسد. أنت مبرمج من خلال عقلك الباطن على إدارة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي. أنت تأكل ولا تدري، عقلك الباطن هو الذي يشغل الأمعاء ويرسل الحمضيات ويوزع الفوائد على الجسد من سكريات، كربوهيدرات، فيتامينات، معادن، بروتينات، أحماض أمينية، ثم يتخلص من الزائد غير المرغوب فيه. أنت تنام ولا تبالي بالتنفس، فعقلك الباطن يدير الجهاز التنفسي. آلاف العمليات في جسدك في الدقيقة الواحدة، صنع الله الذي أتقن وأحسن كل شيء خلقه. العقل الباطن يدير 90 إلى 95% من العمليات والوظائف، وهذا يشمل المشاعر والأحاسيس وطريقة التفكير. ومثل العقل الباطن والعقل الواعي الإدراكي كمثل المبرمج، يتدخل ليعدل البرنامج فقط. البرنامج يدير جميع الوظائف والعمليات، لكن المبرمج مهم جدا، إذ هو الذي يقدر ويقرر ما يريد. فالعقل الواعي بإمكانه برمجة العقل الباطن. من هنا نحن نتحدث إلى عقلك الواعي حتى تغير في برمجة عقلك الباطن. وأنا أشير هنا إلى أن الجنين يمكث في بطن أمه قرابة 9 أشهر، وذلك حتى يتبرمج عقله الباطن على إدارة هذه العمليات والوظائف. ما فوائد برمجة العقل الباطن؟ هذا سؤال جيد، وهو الذي نريده من هذا البرنامج. لو أحسنت برمجة العقل الباطن، فذلك يعني برنامج بإدارة حسنة لوظائف الجسد، كنظام المناعة والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي وبقية الأجهزة المعقدة، وإدارة حسنة لعمليات العقل كطريقة التفكير والإبداع والذكاء والحفظ، وإدارة حسنة للمشاعر والأحاسيس. وها هنا بعض الفوائد العملية من هذا الكلام: 1- مقاومة الأمراض بسهولة والتشافي منها. 2- التخلص من الآلام والأوجاع وتخفيفها. 3- المحافظة على وزن وصحة وجمال الجسد. 4- حسن الاتصال مع الذات والنفس والجسد. 5- ضبط المشاعر والأحاسيس السلبية والسيطرة عليها وإنشاء ما يسمى بالذكاء العاطفي. 6- الشعور بالسعادة والمتعة بالوقت. 7- الحصول على تفكير مبدع وإيجابي وذكي. وفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذن قدمنا عن العقل الباطن وتعريفه وأهميته وفوائد برمجته. هذه الكلمات التي سأقولها الآن قد تكون أهم كلمات تسمعها في حياتك فيما يخص إدارة عقلك، إذا اتفقنا على الفوائد الجليلة التي يقدمها هذا المخلوق العظيم من صحة وعافية وعلاج للأمراض والآلام ونشاط وحيوية وسعادة ومتعة وتخلص من عادات وسلوكيات غير مرغوب فيها إلى آخره. معرفة طرق الاتصال الصحيحة مع العقل الباطن موضوع في غاية الأهمية. كيف تتحدث لعقلك الباطن؟ كيف تبرمجه وفق ما تريد؟ كيف تصادقه؟ هذا ما نجيب عليه هنا، فانتبه. إن العقل الباطن يحمل إجابات لجميع المشكلات التي تمر عليك، جميع المشكلات، وهو الجانب الذي يبدع في الحلول وينتج الأفكار ويقترح أفضل الطرق. دعنا نأخذ حل المشكلات على سبيل المثال، لنستخدم العقل الواعي أولا استخداما صحيحا. هذه بعنوان 7 طرق لحل أي مشكلة. 1- حدد المشكلة بالضبط تفصيلا. التشخيص أهم مرحلة من مراحل حل المشكلة. 2- حدد السبب أو الأسباب الحقيقية وراء المشكلة. أنت تعمل ذلك لمعرفة أبعادها، كما أنك تعمل ذلك لتتجنب الوقوع فيها مستقبلا. 4- ضع كل الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة، كل الاحتمالات التي تحبها والتي لا تحبها. 4- حلل جميع الاحتمالات الممكنة، تجنب العواطف في فعل ذلك. 5- اختر الحل الأنسب منها. 6- حدد موعدا لبدء التنفيذ، استخر الله إذا كان الأمر محيرا. 7- ابدأ التنفيذ، وضع الحل موضع العمل وتوكل على الله.
من المهم أن تدرك أن التطبيق فقط

0: الذي يأتي بالنتائج. اتخاذ القرار قوة. أن تتخذ قرارا وتخطئ خير لك من أن لا تتخذ قرارا بتاتا، لأنك إذا أخطأت تصحح خطأك، لكنك إذا لم تتخذ قرارا فلن يتغير شيء، أنا أعدك بذلك. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80-90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عندما طوق جيش المسلمين مكة يوم الفتح، وكان العباس بن عبد المطلب آخر المهاجرين، وكان صديقا قديما لأبي سفيان، ويرى الأزمة التي وضع فيها أبو سفيان، ويرى الانهيار الذي تعرض له. لذلك طلب العباس من النبي أن يخرج أبا سفيان من هذه الأزمة، فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. وهنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في الأمر، فمن الواضح أن أبا سفيان أسلم اضطرارا ولم يقتنع بعد بالنبوة، وإن لم يشعر بالانتماء الحقيقي للنظام الجديد الذي سيحكم مكة، فقد ينتهز أي فرصة للانقلاب على المسلمين. وأبو سفيان هو عظيم مكة منذ عدة سنوات، وإن لم ينزله النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فإن هذا سيؤثر سلبا في أبي سفيان وفي أهل مكة جميعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى أبا سفيان شيئا فسوف يستخدمه لصالح الإسلام، ويكون أبو سفيان من رجاله وولاته بدلا من أن يكون من أعدائه. وقد يرى ذلك بقية زعماء مكة فيطمعون في شيء من سلطان المسلمين فيستسلموا. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أبا سفيان شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يملك مالا كثيرا يليق بزعيم مكة، ولا يستطيع أن يعده بإمارة، لأنه لم يتأكد من صدق إيمانه، بل على العكس، فالظاهر أنه قد أسلم مضطرا وقد يؤذي المسلمين بإمارته، سواء كانت إمارة على مكة أو على غيرها. لذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه شيء ينفع ولا يضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بخصيصة تجعله متميزا على أقرانه من أهل مكة، وهي أن داره اليوم أصبحت مأوى لأهل مكة وأمانا لهم. ولكن المتدبر في الأمر يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا بلا خسارة، وهذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر عند المسلمين، فهو يكسب قلب أبي سفيان، لأن أي إنسان يغلق عليه بابه سيكون في نفس الأمن الذي في دار أبي سفيان بلا ميزة واضحة. ولكن هذا الأمر قد أحدث نوعا من الفخر الشرفي عند أبي سفيان، ينفع المسلمين ولا يضرهم. وهنا نجد التوازن الرائع من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبي سفيان، وكيف سوف يدخل أبو سفيان بهذه المنحة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، دافع عن الناس أن يدخلوا بيوتهم وأن لا يقاوموا، وفي هذا تسكين لثورة الغضب داخل مكة المكرمة، وفي ذلك تسهيل لعملية الفتح دون خسائر كبرى، فهي حكمة سياسية هائلة وفقه دعوي على أعلى المستوى. وهنا نجد ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في التعامل مع أبي سفيان، فقد خاطب أبا سفيان في البداية بلغة القوة والحسم، عندما استعرض أمامه الجيش 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح، ثم بعد إسلامه أعطاه شيئا يفخر به ويمتلك به قلبه، مع عدم فقد الدولة الإسلامية لشيء ذي شأن. وهذه الاستراتيجية تقوم على تذليل العقبات المحتملة بموقف لا يعود بالخسارة على الجماعة والدعوة، وإرفاقه بالحزم والتهديد غير المباشر من أجل احتواء الخصوم ونقلهم من صف الأعداء إلى صف المسلمين، يمثل قمة الفقه السياسي والحكمة السياسية عند النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها ونعرف معناها وأثرها في قلوبنا هي كلمة مشهورة قوي بتريحك لو حد دعالك بيها. كلمة النهاردة هي كلمة البركة. تنبسط قوي لو حد دعالك، ربنا يبارك لك. وكلنا نتمنى البركة في الرزق والعمر والولد والصحة. عارف يعني ايه ربنا يبارك لك؟ عارف يعني ايه بركة؟ البركة هي الانتفاع بالشيء اكتر من المتوقع، ان انت يبقى عندك شيء معين تنتفع بيه اكتر ما يخطر على بالك، ويسعدك اكتر ما يخطر على بالك. ولما تيجي تمشي ورا دعوات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تلاقيه كان بيدعي بالبركة في اوقات معينة احنا فعلا محتاجين البركة فيها. تلاقيه مثلا لما يتعزم عليه الصلاة والسلام على جوازة يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بيدعي للاتنين اللي لسه متجوزين بالبركة. عارف لو في بركة انتوا الاتنين هتنتفعوا ببعض اكتر مما تتوقعوا. كلمة بحبك او بحبك تكفي لو فيها بركة انها تملى البيت سكينة وسعادة وهدوء. كلمة انا اسف لو فيها بركة تدوب اي خلاف. هدية بسيطة ولو وردة كأنك جبت الدنيا كلها بس لو ربنا مبارك. عارف لما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيروح يتعزم على عقيقة، يلاقي حد خلف جديد وعزموا على العزومة اللي بتتعمل لما حد يخلف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك لك في الموهوب، الموهوب اللي هو الطفل يعني، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ربنا يبارك لك في أولادك. عارف لو ربنا مبارك لك في أولادك لحظات بسيطة بتقضيها معاهم هتلاقي الولاد طلعوا متربيين، مع انك بتقول والله مش لاحق بسبب تعبي وشغلي، بس ربنا هيبارك في الوقت. لو في بركة في الولاد مش هينكروا جميلك او جميلك، ومش هترخص عليهم ويفضلوا دايما اصحابكم قريبين منكم، وحتى لو بعدوا عنكم لو ربنا مبارك فيهم هيرجعوا، وقسوة قلوبهم دي هتدوب كل ما يكبروا شوية بشوية. دايما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا لما تيجي تاكل قبل الأكل قول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بارك يا رب في الأكل. عارف لو ربنا بارك في الأكل اللقمة الصغيرة تشبع، ومطرح ما يسري فعلا يمري، يمري يعني بقى فيه مروة وصحة، بل مطرح ما يسري يهدي. وربنا يديك خير الأكل ويذهب عنك شره لو مبارك، بس انت سمي الله ودعي بالبركة في الأكل. أقول لك على سر البركة، عايز ربنا يخلي البركة تحل عليك في كل شيء حواليك، سر البركة هو العطاء. الاتنين اللي لسه بدين علاقة جديدة بيحبوا بعض، الأزواج لو عايز ربنا يبارك لك في شريكة حياتك والعكس يبارك لك في جوزك، فكر هتدي ايه مش فكر هتاخد ايه. ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعطي دون أن يسأل، وإذا سئل أعطى فوق ما يسأل. تعرف تعمل كده على قد ما تقدر، ما تفكرش نصك التاني هيدي ايه، انت كده بتحب نفسك. لو قلت انا هستنى اما اشوف هتدي ايه الاول وانا على اساس التعامل هتعامل، لا، ربنا يبارك لك ويحنن قلب نصك التاني عليك لو فكرت في العطاء، لان سر البركة في العطاء. مش فاكر لما ربنا قال ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو دفعت بالاحسن، لو بدأت بالعطاء، اعرف كويس قوي ان ربنا هيحول قلب نصك التاني او نصك التاني لأحن انسان كأنه ولي حميم. لو عايز البركة في الحب، من انواع العطاء سامح، سامح وقول كلمة أنا آسف، خليها سهلة، اعطي كلمة أنا آسف واقبل كلمة أنا آسف، لأن العطاء في التسامح عطاء كبير بيسموه عطاء المواساة. إني مش حابب أبدا أشوف نص التاني زعلان، مش حابب الجفا، فأنا هأعطي الحب وهسامح. لو أعطيت دون انتظار المقابل وسامحت لو أنت مش غلطان، اعرف أن البركة هتحل على البيت. سر بركة الفلوس، لو عايز بركة ادي منها كل يوم. نصحى الصبح كما قال عليه الصلاة والسلام في ملكين، ملك يقول اللهم أعطي كل منفق خلفهم وأعطي كل ممسك تلفهم. كل واحد ينفق ربنا يخلف عليه. على فكرة سواء مؤمن بربنا أو مش مؤمن بربنا، لأن ربنا بيكرم أي إنسان، بيكرم البشر حتى لو مش مؤمن بيه. فلما تعطي ربنا يبارك، يبارك في المال فعلا، كما في الحديث ما نقصت صدقة من مال. مش معنى أن أنت طلعت أن فلوسك نقصت، ربنا بيبارك في الباقي وبيكفي. لو عايز بركة في الصحة ساعد اعطي، قلت لك سر البركة العطاء، اعطي انزل ساعد، زق العربية اللي عطلانة تحت بيتكم بتاعت جاركم، شيل مع ست الحاجة اللي مش قادرة تشيل الكيس التقيل، خلي ربنا يبارك لك في صحتك. سر البركة العطاء، أي واحد بيعطي مبروك البركة، الانتفاع فوق المتوقع، وأي واحد بخيل خد بالك انت بإيدك بتنزع البركة من كل حياتك. وربنا يطرح البركة في كل شيء حواليكم، ونتقابل إن شاء الله الحلقة اللي جاية. ربنا معاكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا حبتي في سؤال: من هو الله جل في علاه؟ والله يجيب على هذا السؤال في كتابه وفي مخلوقاته جل في علاه، في كتابه المشروح القرآن وفي كتابه المفتوح الكون، في الكتاب المسطور الآيات الشرعية البينات، في الكتاب المنظور المخلوقات في المشاهدات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم جل في علاه، فهو عالم الغيب والشهادة. هذا من التعريفات، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. شرحنا لا إله فيما سبق، شرحنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأن التعريفات إجابات متعددة. عالم الغيب والشهادة ليس إلا الله. هل أحد في الكون يستطيع يعلم الغيب والشهادة غير الله؟ يعلم الحاضر والماضي والمستقبل؟ هل أحد يعلم المغيب المستور المكنون إلا الله وحده سبحانه وتعالى؟ يعلم السر وأخفى من السر، يعني يعلم ما تفكر فيه وما لا تفكر فيه قبل أن تفكر فيه، ويعلم ما كان كيف كان لو لم يكن كيف يكون، ويعلم ما لم يكن قبل أن يكون ثم إذا كان، ويعلم ما هو كائن وما لا يكون. يعلم السر وأخفى من السر، يعني الذي تفكر في نفسك وقبل ما تفكر جل في علاه. يا مسألة يا أخي، العلم لله أعظم صفة في القرآن تدور: عالم الغيب والشهادة، العليم الخبير، العليم بذات الصدور. ولهذا يدلك على شرف العلم حتى وعلم آدم الأسماء، ويرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ولذلك ما تعبد الله بمثل العلم النافع الذي يؤدي إلى طاعته سبحانه وتعالى وإلى عبوديته. العالم سبحانه جل في علاه عالم الغيب والشهادة. قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الله قدم هذه الصفات حتى في أول الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ولهذا لم يقل جبار، ولم يقل منتقم، ولم يقل قهار، وإنما قال الرحمن الرحيم حتى يطمن عباده. الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فالرحمن هي الصفة رحمن الدنيا والآخرة، رحمن بالكائنات، رحمن بالوجود سبحانه وتعالى، رحمن على وزن فعلان. استغرقت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، نحن شيء فلتسعنا رحمتك. وأبشركم في الصحيحين: كتب الله كتابا على العرش أن رحمتي سبقت غضبي عنده على العرش، كتاب نفيس ومد نفاستي على العرش وثمين. وفي الترمذي: كتبه بيده سبحانه وتعالى يليق بجلاله سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك رحمة رحيم، وهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيمة، فهو رحمن الرحيم. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أمهل حتى الكافر، ومن رحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج، ومن رحمته سبحانه أنه أمهل، شوف من رحمته بك أنه أمهلك في الذنب، فلك في التوبة بعد الذنب 5 مشاهد من رحمته سبحانه: أمهلك فلم تمت حتى تبت، سترك فلم يفضحك وتنتشر خبرك، ردك إليه وفرح بتوبتك، فرح فرحا يليق بجلاله، بدل سيئاتك حسنات، بدل سيئاتك حسنات، ثم ماذا؟ ثم جعلك من المنيبين الممدوحين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأحبك وفرح بتوبتك وانت كنت مذنب، وأمهلك وسترك وبدل سيئاتك حسنات. قال عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك، فالملك المطلق له سبحانه، ملك الدنيا والآخرة، ملك الكائنات، لأن الملوك للواحد منهم يملك فترة زمنية في قطعة من الأرض فينتهي ملكه، حتى يقول فرعون: ما علمت أليس لي ملك مصر، فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال ابن الجوزي: فأجراها الله من فوق رأسه، قال ما دام أنها تجري من تحت خلنا نجرب بنحطها فوق رأسك الأيام، فردمه من فوق رأسه، قال ليس لي ملك مصر وهذه نجرها من تحتي، قال ممتاز، لكن خل المرة هذه نحطها من فوق رأسك، فغطسه فأغرقه فأهلكه، خل مرة كذا ومرة كذا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، طيب تجري من فوقك أيضا، فتمزق وأصبح كالضفدع الميتة، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. العظمة لله جل في علاه، لا إله إلا هو، تقدست أسماؤه، له الملك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وللحديث بقية.

هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائد القرني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فهيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان إيه لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني إيه؟ وحي يعني إيه؟ الوحي هو الإعلام بس بخفاء، الإعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع، تقوم كده بإشارة خفية تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبى بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. الوحي مدام اعلام بخفاء يقتضي موحيا، ويقتضي موحا إليه، ويقتضي موحا، مش كده ولا إيه؟ ربنا يوحي للملائكة، مش كده؟ وربنا يوحي للناح، مش كده؟ وربنا يوحي لغير أنبياء وإيه؟ أم موسى مثلا. والشياطين برضو يوحون إلى مين؟ بعضهم بقى يوحون إلى أوليائهم. لكن الوحي حين يطلق كلمة وحي مش مطلق الإعلام بخفاء، لا، الوحي إعلام من الله لرسوله، ده الوحي للصلاحي. فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن؟ من الله. لمين؟ لرسوله. ودك يبقى وحي اسمه وحي لغوي، إنما الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله. وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي إليه لابد له ثلاث طرق. الطريقة الأولى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى، أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا. يبقى كلمة الوحي الأولانية مطلق الإلهام، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا، يعني إلهاما، ربنا يقذف في قلبه كده الحاجة فيعملها. طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير، نفرق بينها ازاي؟ أم قال لك ساعة يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك، ما تجدش فيه معارض أبدا أبدا. ولذلك يمكن الخاطر يجي بأمر مناقض للعقل عادة ومع ذلك لا تعارضه، ومع ذلك بنضرب مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله قل لي أي واحدة كده إما تخافي على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي يعني حد يقبلها؟ ها؟ بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، كلام مش. لكن أم موسى خدتها تمام. يبقى إذن الوحي من الله اللي هو الخاطر يقذف في قلب الإنسان إن لم يوجد له معارض من ملكات النفس يبقى ليه؟ لأن الوارد الأعلى، والوارد الأعلى لا يمكن أن تصدمه ملكة أدنى. إنما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي إيه؟ بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا، دي كما تقولش فيها أبدا دي كذا، لأن معناها فيها الإنصياعية. زي بقى أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إنصياعية. أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وبعدين طمنها، لا ما تخافيش ولا تحزني، وادالها الحيثيات، قال لأنني أصدرت الأمر إلى اليم فليلقيه اليم بالساحل. مش أخبرها أن اليم سيلقيه بالساحل، ده أسمعها أمر الله لليم، أسمعها أمر الله لليم، مش قال لها ده أنا قلت لليم أنه يبقى يرميه برا، ده قال فليلقيه، وهذا أمر، أمر لمين؟ فكأنه بيطمئن، بيقول الأمر صدر مني للبحر إنه لما يترم فيه يلقيه فيه، مش خبر منه، لا ده بيقول لها الأمر صدر، انتهت المسألة. فده وجد فيه إيه؟ لاطمئنان. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. كل الرسالات بتأتي فيها الثلاث أشياء دي، يا يوحي بخاطر، ولكن روح القدس نفس في روعه، يعني جاء الخاطر ده في ايه؟ في نفسي. كلمني الله بفرضية الصلاة، كلمه من وراء مثلا حجاب، مثلا ارسل رسولا اللي هو ايه؟ جبريل. كل اعمال التكليف تصدر بالثلاث طرق، لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد. لم يجي القرآن نفسا في الخاطر، ولم يجد القرآن كلاما من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بواسطة إرسال رسول. عشان تبقى علامة، لأن الخاطر من الممكن النفس يمكن، لكن ساعة ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على انه هوب استعد يا محمد حصة الوحي جت، يقول اسمع صلصلة زي صلصلة الايه؟ الجرس. وبعدين شكله يتغير، يسمعون حول رأسه كدوي، اذا فيه تغيير كيماوي في ذات محمد، يبقى ده مش ممكن يلتبس أبدا. إذن فالقرآن إنما نزل بإيه؟ لم ينزل القرآن بالوحي الأول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من وراء حجاب، وإنما نزل بواسطة إرسال رسول، لأن إرسال الرسول حيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على أن دي مسألة ما فيها شيء، ما فيها الشك، شكله يتغير. يقول لك إذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل، إذا كان على دبة تقط. كل العمليات دي دليل على أن فيه، ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وبعدين فطر الوحي شوية، فاشتاق النبي الإيه؟ الوحي. الشوق عادة للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه، يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي، الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الايه، ولذلك ورفعنا عنك ايه؟ وزرك الذي انقذ ظهرك. الوحي بقى يجي عليك ايه؟ بقى يجي عليك خفيف. فكل آيات القرآن ثبتت بالطريق الثالث، وهو ارسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى إلى الدقة، أو كنا ناخد زمان لما نقول لك إيه، اعمل ميزان المسألة شوفها صح ولا مش ولا غلط. يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول أوحي إلي كذا، ويقعد إيه فيكتب مين؟ الصحابة. طبعا يكتبوا كلام على، من الممكن انني اقول لك ايه، اقعد اتكلم لك ساعتين واقول لك اكتب كلام جالي، انما العذرة مش هنا، بعد ما تسجلوا عليا وتكتبوا برافو. عيده. قال هم يكتبوه بعدين هو يقراه في الصلاة.
2: زي مين؟
1: زي طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس، نص ساعة، وبعدين قول له سجلنا بقى الكلام، قول لنا بقى انت قلت ايه، انت قلت ايه. لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. تيجي الآيات المتشابهة، طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي؟ ها؟ المعنى الايه؟ يقول لك ان ذلك من عزم الامور. يعني اشمعنى ان ذلك لا من عزم الامور؟ الناس تيجي تقول لك دي جايه ليه؟ يقول له لا دي جايه علشان تبين لك الدقه في انه هو مش بيقول كل كلام كده، ده كل كلام محسوب. وحتى في الكتابه برضو القران له كتابه، بعض الفاظه له كتابه خاصه عشان يدي له قداسه. يقول له مش زي اي كتابه. تقوم انت تيجي تلتفت ليه كتبوا المرة دي كده ودي المرة دي كده والمرة دي. الله، امسك آيات الربا في القرآن، كل كلمة ربا في القرآن مكتوبة بالواو إلا آية واحدة مكتوبة بالألف. وما آتيتم من ربا ليربوع في أموال الناس مكتوبة بالألف. لو أن المسألة رتابت كلمات كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك، امسك المعجم المفرس وشوف كل تبارك، تجد بعضها محذوفة الألف وبعضها اقرأ بسم الله، بسم الله تقوم تجد محذوفة الايه؟ الألف. اقرأ باسم ربك تجدها فيها ايه؟ الله. يبقى يدل على ان المسألة مش رتابة كلام، ده المسألة كل كلمة او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص، وما بيختلطش جلسة بجلسة. وما دام ما بتختلطش جلسة بجلسة يبقى إذن محمد لا تصرف له أبدا في شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

صفد. في أقصى شمال فلسطين تقع صفد، والتي تعد من أقدم مدن فلسطين. أسسها الكنعانيون على مقربة من صفد، أعلى جبل في فلسطين، جبل الجرمق، ويرتفع أكثر من 1200 متر عن سطح البحر. ورد ذكر صفد في نقوش فرعونية تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وعرفت المدينة في العهد الروماني باسم صيفا، ويعني القلعة الحصينة. احتلها الصليبيون في القرن العاشر للميلاد، وأقاموا فيها قلعة صفد التي لعبت دورا كبيرا في الحروب الصليبية بفضل إشرافها على شمال الجليل وطريق دمشق وجبلي كنعان والجرمق. حرر صلاح الدين صفد عام 1188 للميلاد، واحتفظت المدينة طوال العهد المملوكي بوضعها كإحدى نيابات السلطنة في بلاد الشام، ومحطة من محطات البريد المحمول بالحمام الزاجل بين الشام ومصر. عام 1948 قبل النكبة كان عدد سكان صفد أكثر من 13,000، وكان قضاء صفد يضم أكثر من 60 قرية. في 16 من إبريل نيسان لعام 1948 انسحب الانتداب البريطاني من صفد. قاوم الفلسطينيون ببسالة الصهاينة، لكن الصهاينة المسلحين والمدربين من بريطانيا تمكنوا من احتلال المدينة بالكامل في 12 من مايو أيار. نشأت في صفد صناعة اللباد معتمدة على الأصواف التي توفرها أغنام المنطقة، وكانت الصباغة بالنيلة ونسج الأقمشة القطنية من مهن أهالي صفد، واشتهرت بصناعة الحصر والكراسي من نباتات سهل الحول المائية. وتعبر أراضي صفد أربعة أنهار هي حصبايا وبانياس والدان والبريغث، التي تنبع من جبل الشيخ وتصب في نهر الأردن. وتضم صفد عددا من المعالم التاريخية العريقة كالمسجد الأحمر المشيد من الأحجار الحمراء المصقولة، وجامع الشيخ نعمة، وجامع الحمام العنبري، بالإضافة إلى جامع الأمير فيروز.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
2: هذه الآية الكريمة لها قصة عجيبة وطريفة. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب أن يقرأ في التوراة لكي يعرف نقاط الاتفاق والاختلاف بين التوراة والقرآن، وكان يناقشهم ويجادلهم ويحاول إقناعهم بشتى الطرق أن منزل التوراة والإنجيل والقرآن هو الله تعالى، وأن عليهم أن يتدبروا ذلك بعقول واعية وقلوب مؤمنة لكي يهديهم الله إلى صراطه المستقيم. وذات يوم وبينما كان عمر جالسا مع أحبار اليهود يناقشهم ويجادلهم ويحاول إقناعهم بالحسنى، إذ قالوا له:
3: يا عمر، ليس أحد من المسلمين أحب إلينا منك.
1: يقول عمر: ولما؟
3: لأنك يا عمر تأتينا وتجالسنا بينما لا يأتينا أصحابك ولا يجالسوننا.
2: فطن عمر إلى ما يقصده اليهود، فأراد أن يعلمهم أنه إنما جاء لهدف آخر.
1: يقول عمر: إن مجيئي لا حبا ولا تقربا، ولكني أريد أن أثبت لكم أن التوراة تشير إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلماذا لا تؤمنون؟ أنشدكم الله وما أنزل عليكم من كتاب، أتعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟
4: قد نشدكم الله فأخبروه بصدق يا قوم.
5: أنت سيدنا فأخبر بما تعلم.
6: إننا نعلم أن محمد رسول الله.
1: يقول عمر: ما دام الأمر كذلك فأنت هالك وهم هالكون إذا كنتم تعلمون أنه رسول من عند الله ثم لم تتبعوه.
2: شعر زعيم اليهود والحاضرون بأنهم في مأزق حقيقي، فقد استطاع عمر أن يحصل منهم على اعتراف خطير بأن محمدا هو رسول الله، وقد يكون ذلك سببا في إسلامهم. فاختلقوا قصة عجيبة لكي يبرروا بها عدم إسلامهم، فقالوا لعمر:
6: لولا ذلك لأسلمنا، إن هناك بعض الأسباب التي تمنعنا أن نسلم. إن لنا عدوا من الملائكة وصديقا يأتي بالمحبة والسلام.
1: يقول عمر متعجبا: من عدوكم ومن صديقكم؟
6: إن عدونا هو جبريل، وهو ملك الفظاظة والغلظة والعذاب، أما صديقنا الذي نحبه فهو ميكائيل، وهو ملك الرأفة واللين والتيسير.
2: وبعد أن انتهى هذا الحوار ذهب أحد علماء اليهود وهو عبد الله بن سوريا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ يجادله ويسأله في أمور كثيرة، وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إجابات شافية، ثم دعاه بعدها إلى الإسلام. وعندئذ سأله عبد الله بن سوريا قائلا:
6: وأي ملك يأتيك من السماء؟
1: يقول الرسول: جبريل، ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه.
6: ذاك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل هو الذي نزل عليك بالوحي لآمنا بك، أما جبريل ينزل بالعذاب والشدة والقتال.
2: وحاول الرسول أن يوضح لعبد الله بن سوريا وأتباعه من اليهود خطأ اعتقادهم، وأن الملائكة جميعا هم جنود الله يعبدونه ويسبحونه ويفعلون ما يأمرهم به. لكن عبد الله بن سوريا كان قد أصم أذنيه وانصرف دون أن يغير رأيه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
2: لقد بلغ اليهود من الغيظ والحقد على رسول الله مبلغا عظيما، وقادهم هذا إلى تناقض جسيم، فزعموا أن جبريل هو عدوهم لأنه ينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن ميكائيل هو صاحبهم، وإنها قصص اخترعوها ليطعنوا في العقيدة والدين، وساء ما كان به يكفرون. وغدا
1: قصة جديدة
2: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم الآن برنامج ورتل القرآن ترتيلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، مع هذه الصفحة من سورة البقرة والتي نتابع فيها ما مر بنا في الصفحة السابقة من صور النفاق والخداع، وما زلنا نتكلم عن تلك الفئة الضالة التي ما زالت تتخبط في ظلمات الجهل بعيدا عن نور الحق. ولا تعتقد أخي المؤمن أن هذا الحديث عن أمة جاءت ومضت، بل هو حديث يخاطبك ويخاطبني ويخاطب الناس جميعا، وخاصة الذين لا يكادون يبصرون طريق الهداية، فقد أعمتهم الدنيا بزينتها وزخارفها فاتخذوها صديقا حميما، فجرتهم إلى ما لا تحمد عقباه. هؤلاء الذين ابتعدوا عن منهج الله خالق كل شيء ورازق كل مخلوق، فإنك تراهم يأكلون من رزق الله ويعيشون تحت ظل سمائه ويعبدون غيره. ألا ما أخسرها من تجارة وما أقبحه من عمل سيجر عليهم الخيبة في الدنيا والخسران المبين في الآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، لازلنا في مقدمات علم التجويد، فبعد أن بينا تعريف علم التجويد وحكم تعلمه في الحلقة السابقة، نأتي اليوم إلى عنوان جديد من هذه المقدمات، ألا وهو كيف نقرأ القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وقد بين الله تعالى في سورة الفرقان كيف أنزل، فقال: ورتلناه ترتيلا. وقد أمر نبيه به في سورة المزمل بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب والتعبد بآياته والاستعداد التام له. وقال أيضا في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا. وقال مجاهد: تأن فيه. وقال الضحاك: انبذه، أي أخرجه حرفا حرفا. وسئل سيدنا أنس رضي الله عنه عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وسئلت أيضا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفي رواية أخرى: فإذا هي تنعة، أي تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا، أي واضحة المخارج والصفات. أيها الإخوة، فيما سبق نجد أن قراءة القرآن الكريم يجب أن تكون بالترتيل. تعريف الترتيل هو كما عرفه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فلا بد من وضوح الحرف عند النطق به، بأن يخرج من مخرجه دون غموض. وأما معرفة الوقوف فهو أمر لا بد منه في التلاوة. ومما يؤسف له أيها الأخ الكريم أن كثيرا من القراء لا يهتمون بهذا الأمر، وهذا يدل على عدم اطلاعهم على معنى الآيات. وقد قيل قديما عن القرآن: تؤخذ ألفاظه من حفاظه، وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. ومن اللطيف أن أنقل لك قول العلماء في كمال التلاوة والترتيل، فقد نقل عنهم قولهم: ليس التجويد بتمضيغ اللسان، ولا بتقعير الفم، ولا بتعويج الفك، ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط الشد، ولا بتقطيع المد، ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة.

أخي الكريم، لازلت وإياك في بداية رحلتنا مع أحكام التجويد، والمطلوب منك أيها الأخ هو متابعة هذه الحلقات التي تقدم لك قواعد التجويد بطريقة تراكمية، أي نقدم لك في كل يوم فكرة جديدة من قواعد هذا الفن، وفي كل مرة نصل القديم بالجديد. فإذا ما اكتملت القواعد بدأنا بالتطبيقات العملية على كل صفحات القرآن الكريم، معتمدين على ما مر معنا في دروسنا النظرية وعلى طريقة الترميز الزمني واللوني لأحكام التجويد من خلال مصحف التجويد. فأنت ترى هذه الألوان في مصحف التجويد، ولكن في المرحلة المقبلة ستكون هذه الألوان جزءا أساسيا من تعلمك لأحكام التجويد إن شاء الله تعالى. ولازلنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج نعطيك بعض المعلومات العامة ولكنها أساسية في هذا الفن، فابق معنا وتنبه، وفقنا الله وإياك. مر معك في حلقة اليوم أن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، والمقصود بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا، اقرأه بتمهل وتؤدى. حاول أخي الكريم أن تقرأ الآيات من صفحتنا هذه بتمهل وتؤدى، مراعيا فيها حق الحروف في النطق وحق حركات الإعراب، لتحقق الترتيل الذي تعلمت معناه في هذا اليوم، ورتل القرآن ترتيلا. ثم بعد ذلك لابد من تذكيرك بما مر معنا سابقا بأنه يسن دائما الوقوف على رأس الآيات لتقلد وتحاكي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالوقوف على رأس الآية سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا تنس ذلك. وأيضا ألفت انتباهك إلى ما قلته لك سابقا وهو أمر مهم جدا، أنه يجب دائما على القارئ أن يقف على حرف ساكن، أي إذا أردت الوقوف للتنفس مثلا فاستبدل حركة الحرف الذي تقف عليه بالسكون ثم قف. فكلمة قدير مثلا نقف عليها هكذا قدير، صادقين صادقين، وهكذا في كل كلمة، دائما قف على حرف ساكن، وفقك الله. وختاما أذكرك أخانا الكريم بأننا لا نعلق إلا على الأحكام التي مرت معنا في فقرة حق التلاوة، فتتراكم المعلومات يوما بعد يوم، وعندما ننتهي من دروسنا النظرية سنقف مع كل الأحكام في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. وكما أوصيتك سابقا لا بد من الصبر على تعلم الجديد لتغدو في النهاية قارئا متميزا إن شاء الله تعالى.

ختام لقائنا معكم في هذا اليوم هذه الوقفات البلاغية في كتاب الله عز وجل. يقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. انظر أخي إلى هذه الصورة التي رسمها لك الله لحالة المنافق، فهو كهيئة موقد النار، فما وجه الشبه المشترك بينهما؟ إن بينهما اشتراكا واضحا جليا. تأمل حالة ذاك الإنسان الذي أوقد نارا في ليل دامس مظلم فاستنار بها، ثم سرعان ما انطفأت هذه النار. لا شك أنه سيتيه في الليل الحالك ويفقد رؤيته، وهذا هو حال المنافق الذي آتاه الله نور الإيمان وضياء القرآن في أيام جهل كالليل المظلم، ولكنه رفضها فانقلب نور الإيمان في قلبه إلى ظلام النفاق والكفر. ويقول تعالى أيضا: ذهب الله بنورهم. لما قال الله تعالى ذهب الله بنورهم؟ فإنه يعني مضى به واستصحبه، وهذا يدلك أنه لم يبق لهم مطمع في عودة النور الذي افتقدوه، كما تقول عن خبر لا يعرفه إلا شخص واحد وقد مات فتقول: ذهب فلان بالخبر، أي لم يعد لك أمل في معرفته.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

0: هنا إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعيش لحظات من مواقفه العظيمة التي أنارت الدنيا ونشرت الخير في العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يطيب لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله
2: عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، الحلقة اليوم ندخل في العمق إن شاء الله، ونبدأ بأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم. بشكل عام، لما امتدحه ربه جل جلاله قال وإنك لعلى خلق عظيم، ما مؤشر ذلك أن يمتدحه بأخلاقه؟
2: يعني أنا فيما أتصور، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، فيما أتصور النبي الكريم أوتي من الله مئات الخصائص التي لا أقول تميز بها بل انفرد بها، ومع كل ذلك حينما وصفه أو حينما مدحه بأخلاقه، لو أنه إنسان أعطى ابنه سيارة، هل يعقل يقيم له حفل تكريم؟ لا، من الأب هي. لا. أما إذا نال درجة عالية في الامتحان يقيم له حفل تكريم. أعطى الوحي، أعطى الحكمة، أعطى مئات الخصائص التي لا أقول تميز بها، انفرد بها، ومع كل ذلك حينما مدحه مدحه بأخلاقه. أما كلمة عظيم، لو أنه قال إنه ذو خلق، أنا حتى أوضحها، لو أنت عندك مثلا 5 قطع فواكه وجاءك ضيوف 5، فأنت صار معك تردد أن تقدم لهم هذه الضيافة ولك 5 أولاد
1: تقدمها لأولادك،
2: يعني أولادي للضيف، دخلت في تردد، لكن بالنهاية قدمتها للضيوف. نقول إنك ذو خلق عظيم،
1: انتصرت على نفسك.
2: نعم، بس بعد تردد، انتصار بعد تردد. أما إذا لم تتردد ولا ثانية وفعلت الأكمل، إنك لعلى خلق عظيم،
1: على يعني
2: في علو
1: تمكن.
2: نعم، تمكن، من دون على في تردد، هو في تمكن، إنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الذي يقربنا من الله الأخلاق فقط. مال، الله أتاك المال، بيتك واسع، بيتك واسع، شاري أنت مالك، ومالك الله وهبك إياه. يعني ممكن إنسان يمدح بأشياء كثيرة، أما الشيء الذي يلفت النظر الخلق. وإنك، ما قال إنك ذو خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. والذي يقربنا جميعا إلى الله أخلاقنا.
1: جميل.
2: الصحابة الكرام بأخلاق عالية جدا. أما الآن في معلومات دقيقة جدا، في إنترنت، في مراكز بحث، في كتب، في مجلدات، في موسوعات. أما تطبيق هذا الكمال يرقى بالإنسان. إنك لعلى خلق عظيم.
1: نعم. سيدي، هذه تشبه لعلى خلق لما قال تعالى أولئك أعلى هدى من ربهم.
2: نعم.
1: بينما هؤلاء فيه، قال في ضلال،
2: في دخلوا في
1: غياهب،
2: في نفق، في غياهب، في مستنقع، في وحل، في
1: أما المؤمنون على هدى،
2: على هدى من ربهم، على تفيد العلو.
1: نعم.
2: شيء دقيق جدا، اللغة العربية إلى تفاصيل دقيقة جدا.
1: ما مدل لما يقول العظيم إنك لعلى خلق عظيم؟ العظيم يقول،
2: والله في إلى شرح.
1: نعم.
2: لو أنه بالعيد طفل صغير أعطاه خاله 50 دينار مثلا.
1: نعم.
2: إحنا في الأردن.
1: نعم. 50 دينارا،
2: 50 دينار
1: مبلغ.
2: الخال الثاني كمان أعطاه 50، عمه 50، ابن عمه 50، جمع مثلا 500 دينار. هذا الطفل بعشر سنوات معي مبلغ عظيم
1: بالنسبة له، عظيم
2: عظيم جدا. أحيانا بيقول أحد المسؤولين الكبار بدولة عظمى، أعددنا لهذه المعركة أو لهذه الحرب مبلغا عظيما، 200 مليار.
1: الكلمة نفسها
2: بين 200 دينار بين 200 مليار. فإذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم، الله خالق السماوات والأرض، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، الكامل كمال مطلق، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني عفوا، الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر، 156 مليون كيلومتر، والشمس

0: العظيم وصفته عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان خلقه، قالت له ألا تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن.
1: يا الله.
0: لخصت المشهد،
1: يعني جميع الأوامر في القرآن نفذها بحذافيرها بدقة بالغة وبإخلاص شديد، وجميع المناهي التي نهى الله عنها انتهى عنها بأعلى درجة من الانتهاء.
0: حاشا القرآن.
1: حاشا، نعم. فهو قرآن. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. أنا أريد تعليق لطيف. ما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامهم، إن حدثهم فهو صادق، إن عاملهم فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، لا يقتنعون بهذا الدين. الذي يقنع بالدين المثل الأعلى، القدوة الصالحة. فالنبي كان قدوة بحديثه، كان رسول مبلغ، بس بأفعاله كان قدوة. لقد كان لكم في أسوة حسنة، مو لأهل الدنيا،
0: لمن كان يرجو
1: الله واليوم الآخر، ما بكفي، وذكر الله كثيرا.
0: جميل.
1: نعم.
0: جميل. إذن سيدي يتمثل في القرآن في سلوكه، يعيش.
1: نعم.
0: القرآن
1: يعيش القرآن،
0: سلوكه القرآن
1: بتفاصيله.
0: نعم.
1: نعم.
0: سيدي ابن القيم رحمه الله تعالى من العلماء الأجلاء له كلمة جميلة، يقول الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان أو في الدين. لماذا الأخلاق لها هذه الأهمية الكبيرة في ديننا؟
1: الأخلاق ترقى بالإنسان.
0: نعم.
1: الأخلاق تقرب الإنسان من الله عز وجل. الأخلاق ينتفع بها المجتمع،
0: يراها
1: المجتمع
0: الناس.
1: في أمانة، في صدق، ما في غش، ما في كذب، ما في تدجيل، ما في نفاق، ما في يعني تسييس لقضية مقدسة مثلا. هي كل أشياء تضعف قوة الدين. فالإيمان الإنسان إذا كان إيمانه قوي يقنع الآخر بالدين. الدين متى نقتنع به؟ إن رأينا إسلام يمشي أمامنا. يعني عفوا، لو أنه بائع وتنكة زيت غالية جدا وسقطت فيها فأرة، ماذا يفعل المؤمن؟ يبيعها لمعمل صابون،
0: تصنع صابون.
1: من يعلم ذلك إلا الله. علم الله أكبر ضابط. يعني إنسان بأيام رمضان، بالصيف، بشهر آب، يعني الحرارة لا تحتمل، دخل لبيته وحده وفي بالثلاجة ماء وشراب وعصير، ما الذي يمنعه أن يضع قطرة ماء بفمه؟ الله عز وجل. فالصيام عبادة الإخلاص، وأنت ببيتك جالس، النافذة تطل على شرفة أخرى، وامرأة متفلتة، ما الذي يدعوك إلى غض البصر؟ خوفك من الله،
0: إخلاص.
1: أنت إذا لم تكن تشعر أن الله معك دائما في مشكلة كبيرة، وهو معكم أينما كنتم. في معية علم، هو مع الكافر الله، مع الطاغية، مع المنحرف. نعم. معية علم، بس إذا الله قال إن الله مع المؤمنين، يا الله، هي معية قرب.
0: نعم. معية خاصة.
1: خاصة.
0: حفظ، تأييد.
1: يعني معية خاصة، تأييد، محبة، نصر، قوة، إلهام،
0: توفيق.
1: توفيق.
0: نعم.
1: وما توفيقي إلا بالله.
0: نعم.
1: التوفيق والتأييد والنصر والدفاع. نعم. الله بيدافع عن الذين آمنوا. ففي فرق كبير بين واحد عابد، واحد
0: عالم
1: مطبق.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، نحن في ختام حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كل حلقة نتناول جانبا من جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم. تابعوا معنا الحلقات القادمة لتستمتعوا بهذه السيرة العطرة مع فضيلة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء. استودعكم الله، إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى، أسماء
0: الله الملك،
2: الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك.
0: قال الله تعالى ملك الناس، أي مالكهم ومدبر أمرهم والمتصرف فيهم بأنواع التصرفات من إعزاز وإذلال وإغناء وإفقار.
1: وجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة، والتصرف أيضا في خلقه بالإيجاد والعدم، والمتصرف بالأمر والنهي، والمنفرد وحده بالعز والسلطان. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق، أي لا ملك لغيره.
0: وإنما سمي غيره بالملك مجازا، لأنه وحده هو الملك حقيقة. ومعنى الملك الحق الذي يحق له الملك، لأن كل شيء منه وإليه،
1: أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه، سبحانه مالك الملك والملكوت، كما قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء. والملك والملكوت بمعنى واحد في الدنيا والآخرة، وإن كان في الدنيا من يسمى بالملك،
0: لكن في الآخرة لا يكون الملك إلا لله وحده. إذا جمع الله الخلائق جميعا قال تعالى لمن الملك اليوم، ويجيب جميع الخلق لله الواحد القهار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول
1: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ وصفات الملك هي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وإليه يحتاج كل مخلوق.
0: وكل شيء له مملوك، وقد أنزل الله آيات كثيرة في كتابه المجيد بأنه هو الملك الحق، وهو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة والموت والحياة والنشور والشفاعة والرحمة والرزق والضر والنفع.
1: وتأمل الجلالة والعظمة التي تضمنتها الألفاظ الثلاثة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالرب هو القادر الخالق البارئ إلى غير ذلك من معاني الربوبية.
0: والملك هو الآمر الناهي، المعز المذل، الذي يصرف أمور عباده كما يشاء ويقلبهم كما يشاء. والإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجمال، وقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى.
1: وحظ العبد من اسم ربه الملك جل جلاله أن يصلح الله قلبه وشأنه، ويورثه الشجاعة على ما سواه من جوارحه ومن تحت إمرته. فإن القلب أمير البدن وهو الملك، والجسم مملكته.
0: وإذا علم العبد مما لله من الملك، فحقه ألا يشح بما ملكه على طريق الوديعة، وأن يكون سمح السجية والطبيعة، فإنما هو استخلف على ما ملك. فتعالى الله الملك،
1: فتعالى الله الملك.

0: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب، رعشة قلب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
1: الله يمسيك بالخير يا أبا.
2: يا هلا يا هلا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا أبا. تفضل يا أبا.
2: إيش هذا؟
1: مش كل آخر أسبوع يا أبا بعطيك مبلغ من المال عشان شغل السيارة. هاي شوية وأنا شوية معي عشان تحويش، ما أنت عارف.
2: والله شكلك الأسبوع هذا مش مشتغل كتير
1: يا أبا. هاي معك 200 شيكل وأنا ضل معي 300 شيكل، يعني اللي اشتغلته في الأسبوع كله 500 شيكل.
2: بس أنا بسمع بدخله صافي في اليوم 100 شيكل يا أحمد.
1: يابا مش الكل، مش الكل يابا، بعش انت عارف، يعني مش بدي احوش، مش بدي ابني مستقبلي.
2: حاضر، ابني مستقبلك براحتك.
1: يلا بدك شي يابا؟
2: سلامتك
1: يا دعاء. دعاء.
3: ايوه يا احمد، يعطيك العافية يا اخوي.
1: الله يرضى عليك ويعافيكي. امسكي.
3: شو؟
1: 50 شيكل كويسات؟
3: طب ليش هدول؟
1: ليش هدول؟ هدول إلك يا قمر، إلك إلك، يعني عشان نتفرفش، عشان تشتري لك حاجة، تشتري لك إشي يعني.
3: من إيد من اعدمها يا رب. الله يسعدك يا خويا، يطول في عمرك يا رب.
1: تسلمي تسلمي. آه إيش عملنا عشاء؟
3: في سمك، وفي بطاطا مقلية، وفي بندورة مقلية، وفي طراشي كمان.
1: الله يرضى عليك. طب بالعجل حطي لي إياه عشان بدي أتعشى ويمكن أطلع.
3: إيه إيش بدي أقول يا خوي؟
1: قولي ايش الدعوة، في شي؟
3: والله عاوزك في موضوع.
1: اصحك تقولي ابوي عامل مشاكل معاكي، بدناش نقرب ابوي في المشاكل، انت عارف عقليته بالمرة.
3: ايه لا لا، مش ابويا، انا بصراحة يا اخوي بدي اشتري جوال، واخوي امجد قال لي حقه 8 مليون، تدفع نصهم في الاول والباقي تقسيط.
1: والمطلوب مني؟
3: بدي منك بس 100 شيكل عشان ادفع نصه في الاول.
1: طب اسمعي، مصاريك خليهم معاكي، وجوالك بكرة حيكون موجود.
3: بدك تجيب لي جوال؟
1: طبعا بدي اجيب لك جوال. والله بدك تشتريه على حسابك.
3: لا لا لا، بس بديش اكلفك يا اخوي.
1: لا تقلقيش، ان شاء الله جوالك جي 7 مرتب باذن الله تعالى، حيكون عندك عشان ايش؟ ما ضلكيش تقولي انا مخنوقة وانا وانا وانا.
3: الله يرضى عليك يا اخوي، الله يسعدك، الله يطول في عمرك يا رب. في كمان طلب.
1: ايش الدعوة؟ انا شايف الطلبات كثرانات الليلة يا دعاء.
3: معلش تحملني يا اخوي، فيش اللي انت بقدر احكي معاه.
1: طيب تفضل احكي.
3: كل الناس بتطلع في الليل، اللي بيطلع على البحر، اللي بيطلع على الاستراحة. خدنا مرة، انت بتعرف ابويا لا بطلعنا لا هان ولا هان.
1: يعني وكيش بدك تطلع يعني؟
3: والله يا ريت نطلع ليلة بعد ما تتعشى.
1: طيب خلص، امجد وين؟
3: امجد هيو في غرفته.
1: طيب ماشي، بعد ما تعشى بشوف امجد وان شاء الله بنطلع مع بعض.
3: الله ما يحرمنا منك يا رب، الله يطول بعمرك يا رب، ربنا يسعدك دنيا وآخرة.
4: سراء سراء.
5: نعم هايني.
4: لا لا لا لا، في إن في الموضوع، النغمة مختلفة يا سراء، وبشوفك لابسة ومتلبسة.
5: ماليش مكان هن في الدار يا عطية.
4: الله الله الله، والله وجرأة زيادة كمان.
5: لا مش جرأة، هذا حقي.
4: ايش حقك يعني؟
5: حقي ان انا اروح عند دار اهلي عشان يجيبوا لي حقي منك.
4: عشان يجيبوا حقك مني؟ والله نسيت، انا نسيت اني كنت اطلعك على ابواب الجوامع والدكاكين تشحديلي، ونسيت اني كنت اخليك تطلع على السوبر ماركت تترجي باكل للدار. هذا حقك.
5: اسمع يا عطية، انا مش ملطة عندك، كل يوم يا شتم يا ضرب، يا شتم يا ضرب، يكون تفكرني مقطوعة من شجرة. انا بطلت اتحملك، بكفي.
4: صراء، بدي احكي لك كلمة وحطيها حلقة في ودانك. إذا صرت طالع من باب الدار قسما بالله لورقة الطلاق تلحقك على بيت أهلك.
5: اعمل اللي بدك إياه، بكفي بكفي، مش قادر أتحمل.
4: ماشي يا إسراء، نفذ اللي في راسك.
5: عن إذنك.
4: بس قبل ما تطلعي بدك تفهمي شغلة واحدة، الدجاج انعفرت عراسها نفرت، وفهميها لحالك.
5: بديش أفهم، بديش أفهم، أنا إلي أهلي جيبولي حق منك.
4: مع 60 دلعة.
1: يا دعاء، كيف الطشة؟ كيف الأمور؟ كيف العالم؟ كيف البحر؟
3: بجد بجد أنا ما كنتش عايشة، عن جد عن جد أنا كنت عايشة بسجن.
6: هاد لسه ولا حاجة، هتكيف لو بدك تروح على أماكن تانية.
3: يا ريت يا ريت يا أحمد كل أسبوع لو اطلعنا.
1: إن شاء الله ولا يهمك، بس ربنا هيك يبرد قلب أبونا ويهدي عقله علينا.
3: أنا مش عارفة إيش بده منا، إذا هو بده يضل محبوس بالدار يضل محبوس بالدار.
1: لا يا دعاء، برضو بضل أبونا بخاف علينا، بس يعني عنده شوية زيادة في العصبية.
7: يا أمجد يا أمجد، يا دعاء يا دعاء،
2: طالعين طشين من ورايا. هلقيت فهمت اللعبة، بحط في ايدي 200 شيكل الزلمة. ويا حبيبي يابا ورأس قلبي يابا، بس أنا عارف مين اللي حط في راسه، الحرباية دعاء المخنوقة المكتئبة. والله لقطم رقبتك بس تيجي.
3: هينا وصلنا يا أحمد، هل قلت له بدي اسألنا أبويا إيش بدنا نحكي له؟
1: أنت مالكيش دخل، ضلك ساكتة، أنا اللي بحكي له.
6: ما هي معروفة، حيفشغله فيها يعني.
1: أنت بتخش على الكمبيوتر تبعك وعلى سماعاتك وضلك ساكت، مالكيش دخل، سيب الأمر علي.
2: والله لو سهلة، أهلا وسهلا بالعرسان. والله فعلا كأنكو عرسان، وين كاينين بتلفوا بتدوروا؟
1: لا يابا، وصلنا هيك شوي بس مشوار على دار واحد صاحبنا، ويعني قعدنا معاهم شوي وروحنا هيك لفيت بالسيارة عشان دعاء ما بتطلعش. وهيك
2: خليك انت، لسه ما سألت كاش. تعال جاي يا أمجد تعال.
6: نعم يابا.
2: انت بتقرأ في المدرسة ولا مبطل؟
6: في المدرسة يابا، في المدرسة.
2: مين بصرف عليك؟ جارنا أبو فيصل ولا واحد من الحارة التانية ولا كود واحد من قرايبنا؟
6: لا يابا، أنت اللي بتصرف علي.
2: أنا بصرف عليك؟ أنا بشغل عند أبوك صراف آلي، مدام أنا بصرف عليك ليش ما بتسمع كلامي؟
6: هو أنا يابا عمري كسرت كلامك؟
2: ما أنت رايح تلفلف على استراحات وصحاب أخوك، وبكرة تجيب لي الشهادة ملاني كعك أحمر. وادفع يا أبو أحمد، واصرف يا أبو أحمد. هذه أول مرة وآخر مرة بتطلع إلا بعد ما تخلص كل امتحانات، سامع ولا لا؟
6: حاضر يابا حاضر.
2: اجري على غرفتك عقرايتك.
1: يابا أنت ليش بتعمل من كل حاجة قصة وبتعمل مشاكل؟ خلي بيتنا يابا فيه حب وفيه سعادة وفيه مزح وفيه ضحك، هم كل الناس زي هيك؟ وكل الأبهات اللي في البيوت لازم يزعقوا لازم يقاتلوا على كل صغيرة وكبيرة؟
2: كل الأبهات اللي في بيوتهم كلهم محترمين، فيش إلا أبوك اللي مش محترم.
1: يابا ما حكناش زي هيك، احترامك من احترامنا وحبك من حبنا يابا، ما بنقص من قدرك ولا حاجة، بس احنا مش صغار، لو كنتش بدك تضلك تقاتل علينا على كل صغيرة وكبيرة.
2: والله ما يخرب الدار إلا أنت، والله ما يضيع الولد والبنت إلا أنت.
1: وأنا يابا إيش اللي صار عشان طلعتهم في السيارة يعني؟ احنا ما نطلع قاعدين الغرب عشان يروحوا يطشوا عشان يروحوا يغيروا جو، احنا كمان ما نطلعش؟
2: اسمع أنا بحبش الكلام معاك، تعالي تعالي أنت.
3: أيوة يابا.
2: أنا عارف إنه كل القصة هذه من وراكي، حطيتي في رأس أخوكي علشان يطلعكم، لأنه أنا برفض أطلعك، وقلت لك من الأول ممنوع تطلع من الدار إلا بإذني.
3: هو أنا طلعت مع واحد غريب يابا؟ طلعت مع أخوي.
2: خوي أخويك إن شاء الله.
3: يو والله ما أنا عارفة عمين أرد أنا.
2: ردت المي في زارك، بدك ترد على أبوك اللي خلفك، إيش أسوي فيك هالقيت؟ أقطع رجليكي؟
3: اقتلني بالمرة وريحني. كمان أخويا ما طلعش معاه؟ أنا هيني رايح على غرفتي، بديش أسمع لحدا ولا أشوف حدا.
2: يعجبك هيك؟ أختك تحكي مع أبوها؟
1: طب وأنت يعجبك هيك إنه أبوها يحكي مع أولاده ومع بنته زي هيك؟
2: ولك افهم افهم، بنفعش الدار هذه يكون إلها أكثر من قائد.
1: طب وإذا القائد فاشل يابا؟
2: إيش بتقول؟
1: ولا حاجة يابا.
2: بتتجرأ وبتغلط على أبوك وفي وجهه؟ هذا هو بر الوالدين؟ هذا هو احترام الابن لأبوه؟ ماشي ماشي يا أحمد، اعتبر حالك من اليوم وطالع مسؤول عن الدار. بدك تشرق، بدك تغرب، مش حقول لك وين رايح. وأختك دعاء بدها تطلع، بدها تنزل، عيب على هالشيبة إذا بقولها وين رايحة وين جاية. وأخوك أمجد يسقط ينجح، راع المدرسة، ما راح ما إلي دخل فيه.
1: يابا أنت ليش بتاخد الأمور بالصورة هذه؟ أنا آسف، والله آسف، والله ما بعرف كيف طلعت. بس القائد في الدار يابا مش لازم يكون زيك صعب. يعني أنت حسست أنه أنا غريب إذا في يوم الأيام طلعت أختي وطلعتها برا.
2: خلص الكلام انتهى، خلص.
6: أحمد أحمد الحق.
1: مالك يا أمجد إيش فيه؟
6: أبوي قاعد بلملم في غراض وشكله بدي يطلع.
1: إيش يطلع؟ وين يطلع؟
6: والله ما أنا عارف، شكله عشان المشكلة اللي صارت بينك وبينه، يمكن بدي أروح عدار خالته ولا عدار عمي.
1: طب تعال تعال تعال معي تعال. وين يا أبا؟ إيش الدعوة؟ بدك تروح مشوار؟ إذا بدك تروح مشوار هاي السيارة عشان أوصلك.
2: لسانك ما يناطق لساني، سامع ولا لا؟
1: بس يا أبا هدي هدي يا أبا، مش لهالدرجة. إيش صار عشان يصير زيك؟
2: أنت ولا أنت ابني ولا أنا أبوك، وأنت التاني وأختكم، أنا مش أبوكم.
1: إحنا متأسفين يا أبا، هالكلمة طلعت والله عفوا طلعت، بس مش عارف إيش نعمل لك عشان تهدى وتصير هادي معانا.
2: بقول لك خلص انتهت القصة.
1: طب وين بدك تروح يا أبا؟
2: بدي أروح أنام في الجامع، بدي أقول لخطيب الجامع أنه أولادي بدهم شيئين، أكون أبوهم، بدهم أبوهم يكون صنم في الدار، لا له كلمة ولا له نفس، ما يحكمش ولا على بنت بتطلع ولا على ولد بطلع.
1: طب احنا قلنا لك هيك يا أبا، احنا كل حياتنا في ايدك، انت صاحب القرار الاول والاخير في الدار، بنشتغل بنعطيك مصاري، بنطلع بنقول لك طالعين، بننزل بنقول لك نازلين.
2: تلف من وراي وتطلع اختك، وانت عارف انه انا محرج عليها ما تطلعش.
1: طب ليش يابا ما تطلعش؟ ليش ليش؟ معاها مرض معدي مثلا؟ جاسوسة عميلة خاينة سمعتها زي الزفت يعني؟
2: ايوه احكي احكي كلام بيخزو بعرق قدام ابوه. ايوه احكي.
1: ما هو ما ضلش يابا، ما ضلش، مش قادرين نصبر، مش قادرين نتحمل طريقة حياتك معانا يابا. انت ليش حاطط نقرك من نقر هالبنت؟ ليش؟
2: ما هو في الدنيا هذه اللي بيدور على مصلحة أولاده بيصير يهودي.
1: هو مصلحة الأولاد يابا لو انت تحبس بنت، بنت لسه صغيرة اتجوزت سنتين، تحبسها في قلب الغرفة؟ المصلحة انه انت كل يوم تمسخها وتضربها؟ المصلحة انه اذا اخوها حنحن عليها ولا ضحك معاها ولا طلعها في السيارة كسر الدنيا باللي فيها وتشتم وتسب علينا؟
2: اخرس ولا اخرس. انا عيني رايح انام في الجامع، وخلي كل الناس تعرف حقيقتك وحقيقة أخوك وحقيقة أختك. أنت بتكون شياني أبو، بتكون ياني صنم قاعد في الدار. ابعد هيك ابعد.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

إذاعة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
0: على شفا جرف هار.
1: على شفا جرف هار.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار، نتناول فيها الكبيرة القاضي السوء والاحتكام بالهوى، ويدخل في هذا كل إنسان احتكم إليه اثنان فحكم بينهما بالهوى ولم يحكم بينهما بما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بجور فهو في النار، وقاض قضى بجهله فهو في النار. قالوا: فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعي إذاعة التوحيد ذكاء عبر الأثير. نتجول سويا ونحن نستخدم الاي اي في محاولة التعرف على قضايا المجتمع وعلى قضايا الأبناء، لكي نعيش مع تلك القضية، نتعرف عليها ومظاهرها وسبل الخروج منها ودور الآباء والأمهات والمربين. أيها الأحبة الكرام، التنمر، ماذا نعني بالتنمر؟ هل جرب أحدكم أن يسير في الشارع فيسمع شخص يقول لآخر: هذا قصير، هذا طويل، هذا نحيف، هذا سمين، هذا لا يرى، هذا مصاب؟ ألفاظ كثيرة جدا يلقيها الأبناء على بعضهم البعض دون أن يعوا دلالة ومردود ذلك على الناحية النفسية التي يصاب بها من يتعرض للتنمر. التنمر أحبائي، ما موقعه في الفكر الغربي وما موقعه في الفكر الإسلامي، وكيف يمكن لنا أن نبتعد عن هذا المرض؟ سلوك عدواني متكرر، سلوك عدواني متكرر ومقصود، يمارسه فرد أو مجموعة ضد فرد آخر يقل عنهم في القوة الجسدية أو الاجتماعية. ليه؟ بهدف الهيمنة أو الترهيب أو إلحاق الأذى النفسي والجسدي. يبقى سلوك عدواني في صورة قول أو فعل يمارس ضد فرد أو مجموعة بهدف التقليل من شأنه فيما يعني الخطاب الذي يهين الجسد ويهين النفس، وبالتالي يؤثر تأثير إيجابي ويؤثر على الناحية النفسية. من مظاهر هذا الأمر أحبائي على الطفل المتنمر عليه أو اللي هو الضحية، يعني الخوف والرفض المفاجئ للذهاب المدرسة، مش عايز يروح المدرسة، تحصيله بيقل جدا، بيبقى ضعيف تحصيليا، الولد إيه اللي حصل له، درجاته أصبحت ضعيفة، فقدان أو تلف أدواته، فين شنطتك، مش موجودة، فين أدواتك، لا يعرف أين ذهبت، اضطرابات النوم ورؤية المنامات والكوابيس، العزلة، هذا ضمن مظاهر التنمر. على الطفل المتنمر العنف مع الإخوة، الرغبة المستمرة في السيطرة، السخرية من الآخرين، وحيازة أغراض لا يملك ثمنها. هذه مظاهر كثيرة، والحلول أحبائي الكرام لعلاج هذه القضية لا بد من بناء حوار آمن داخل الصف وداخل البيت. لا بد أن تستمع إلى طفلك دون أن تلوم أو تقلل من مشاعره، ليتمكن من الإفصاح عن تفاصيل ما حدث له. تدريب أبنائنا أحبائي وتعليم الضحية كيفية استخدام لغة الجسد الواثقة والرد بعبارات حازمة ونبرة هادئة دون خوف من الطفل المتنمر، لابد للمدرسة وللروضة وللبيت أن يتدخل بصورة تربوية من خلال التواصل مع إدارة المدرسة أو إدارة النادي أو إدارة الروضة لوضع حد حاسم لعدوان الطفل المتنمر على الطفل المتنمر عليه. لابد من تقويم سلوك المتنمر. يا ترى بعمل كده ليه؟ لابد وأن نوجهه إلى الأنشطة الرياضية حتى يفرغ طاقته. لابد وأن نعالج الدوافع النفسية خلف سلوكه كالشعور بالنقص، أبوه عنيف عنيد، أمه عنيفة وعنيدة وقاسية، فيرس ويرى سلوك الأب وسلوك الأم، ثم بعد ذلك يفعل مع المحيطين ما يفعله الأب والأم. أحبائي، دون أن نقف أمام الرؤية الإسلامية التي نهت قطعيا عن السخرية والإيذاء، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب،

0: أو المتنمر تكون بمنعه وكفه عن العدوان، ونصرة المتنمر عليه برد حقه وحمايته. أحبائي، ونحن نختم هذه الحلقة، لابد وأن أستدعي جيميناي لكي تؤكد على ما قلنا أو تضيف إليه، كما نحب أن نستمع إلى تلك النصائح. أهلا يا جيميناي، كيف حالك؟ سلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير الحمد لله، كيف حالك أنت؟
0: أنا بخير والحمد لله. أنا أتحدث مع مستمع إذاعة التوحيد عبر برنامج زكاة عبر الأثير، وعنوان الحلقة التنمر، تلك القضية التي يعاني منها العالم أجمع. إلى أي مدى يمكن لنا أن نتعرف على مفهوم ودلالة التنمر، وما واجبنا ودورنا وفق المنظور الإسلامي لعلاج تلك القضية في مدارسنا وبيوتنا وجامعاتنا وشوارعنا وفي كل مكان؟ تفضل.
1: التنمر هو سلوك عدواني متكرر ومقصود يمارسه فرد أو مجموعة ضد فرد آخر يقل عنهم في القوة بهدف الهيمنة أو إلحاق الأذى. أما في المنظور الإسلامي فهو محرم تماما، لأنه يمس كرامة الإنسان، حيث نهى القرآن الكريم صراحة عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، ويحث على التواضع ونصرة المظلوم وكف الظالم عن عدوانه، مما يجعل من الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع حاضنة للأمان والاحترام.
0: ما النصائح التي يمكن أن توجهيها للمعلم والمربي لكي نمنع تلك الظاهرة ونحد منها؟
1: المعلمون والمربون يتحملون مسؤولية كبيرة في بناء بيئة خالية من التنمر. عليهم أولا وضع قواعد صارمة وواضحة تمنع السلوكيات العدائية وتحدد العواقب المترتبة عليها. كما ينبغي تعزيز ثقافة التعاطف والاحترام بين الطلاب من خلال الأنشطة والقدوة الحسنة. وأخيرا يجب توفير قنوات آمنة وموثوقة للإبلاغ عن أي حادثة دون الخوف من الانتقام.
0: هل من كلمات توجهيها إلى الأم داخل المنزل؟
1: إلى كل أم، كوني الملاذ الآمن لطفلك، واستمعي إليه بإنصات دون إطلاق أحكام. لاحظي أي تغيير في سلوكه وعلميه منذ الصغر قيمة الاحترام والتعاطف مع الآخرين داخل المنزل وخارجه.
0: جميل ورائع، أشكرك شكرا جزيلا جيميناي.
1: على الرحب والسعة، يسعدني دائما تقديم المساعدة. دمتم في...
0: هل يمكن أن تختم الحلقة وتوجه رسالتك عبر برنامج زكاة عبر الأثير للمستمعين؟
1: أعزائي مستمعي برنامج ذكاء عبر الأثير، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم رؤية واضحة وشاملة حول قضية التنمر وكيفية مواجهتها من خلال قيم الرفق والعدل والمحبة. تذكروا دائما أن بيوتنا ومدارسنا يجب أن تكون حصونا للأمان والاحترام. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة.
0: هكذا يكون الخطاب، هكذا يكون التوضيح، هكذا يكون التبسيط، هكذا يكون دور الـ AI في استدعاء المعلومة وطرحها على أذان حضراتكم. أتمنى أن تكون قد وصلت الرسالة التربوية إلى أذان كل معلم ومعلمة ومربي ومربية، إلى أذان القائمين على المدارس الذين يهتموا بتحصيل الرسوم ولا يهتموا بتحصين النفوس. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. دكتور صلاح عبد السميع.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
0: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
0: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
0: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
0: ما الذي تغير في

0: علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، يحيى ابن معاذ الرازي، نحن نقرأ في تراجم أولياء هذه الأمة في كتاب صفة الصفوة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان يحيى ابن معاذ الرازي يقول: التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. يعني الله عز وجل جل جلاله واحد. مرات واحد بيخطر باله يعني هو واحد بين اسم بالنص مثلا، بصير نص وربع وثلث وعشر وثمن، بعدين الواحد يعني في منه اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. ما تصور في الأوهام فهو بخلافه، الله واحد لا شريك له. طيب، هلا أنا بحتاجك وأنت بتحتاجني، والأخ بيحتاج الأخ الثاني، والأخ الثاني بنحتاج المجموع. طيب، يعني هو الله عز وجل ما بيحتاج أحد؟ الله الصمد هو الذي تتوجه إليه الخلائق بحوائجها لأنها محتاجة إليه وليس محتاجا إلى أحد. كيف يعني؟ ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. أنا وياك منفكر يعني ما بيصير، يعني الواحد لازم يحتاج لغيره، بس الله عز وجل على خلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. طيب، هلأ أنا إلي أب، وأبي إله أب، وأبوه إله أب، وأبوه هيك لسيدنا آدم. طيب، يعني الله عز وجل كيف يعني الله؟ الله لم يلد ولم يولد. طيب يا أخي، ما إله مثيل ولا له شبيه ولا له نظير ولا له ند ولا له أبدا مكافئ، ولم يكن له كفوا أحد. قال المشركون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. وكان يحيى ابن معاذ يقول، يناجي ربه يقول: إلهي لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. الأولياء يا أخوان لكثرة مناجاتهم لله يصير عندهم تفنن في مخاطبة رب العالمين. هو أفضل الأدعية والمناجات أدعية القرآن الكريم، ثم أدعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على أنك بإمكانك أن تكلم ربك بما شئت. سل ربك ما شئت، إن كنت حافظا لآيات القرآن ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأكمل. فإن لم تحفظ وأردت أن تسجد بين يديه أو تدعو إليه فادعه بما شئت، وكلمه واطلب منه ما تريد. وإذا صح لك تحفظ شيء من كلام الأولياء في المناجات افعل. إلهي لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، أنا يا رب ذنوبي كثيرة وإيديني مربطين موثقين مقيدين فيهم الأغلال لكثرة ذنوبي. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، لكن أنا أكحل عيني بأني أرجو رحمتك. أرجوك لا تنسى، كان يعمل في الدعوة إلى الله، في الدلالة على الله، في تعليم الخلق. إلهي لا تنسى لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. لا، مرات واحد بيناتنا يا أخوان بيقول يعني أنا كيف هيك بدي أشتغل بالدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق أنا مو منيح وأنا مقصر، وأنا يا أخي يعني أنا ما عندي عم بعمل بهالأشياء، شلون بدي أقول للناس اعملوا بها؟ لما قال الله تعالى:
في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال المفسرون: هذه الآية ليست نهيا عن القول، ولكنها نهي عن عدم الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال هذه الآية ليست نهيا عن القول، إنه بما أنك ما عم تفعل معناته لا تقول، لا، بس هي نهي عن عدم الفعل. فأنت قول، ولكن يعني حاسب نفسك وجاهد نفسك وغالب نفسك لتفعل مثل ما تقول. بس لا يتوقفن أيها الإخوة أحد منكم عن الدعوة إلى الله لأنه يقول: والله أنا مقصر. هذا ولي من أولياء الله يقول: يا رب أنا كثير مقصر، بس أرجوك لا تنسى لي دلالتي عليك. يا رب والله أنا عمدلها الخلق، صحيح إيدي مغلولة بالذنوب، لكن أنا أدل الخلق عليك، أرجوك لا تترك إثابتي. النسيان هو الترك عمدا أو غفلة. هلا إذا أنا الكاسة غفلت عنها، أو جزداني غفلت عنه في الطاولة ومشيت، اسمي نسيت. وإذا تركته متعمدا، تركت الكاسة متعمدا على الطاولة، كمان باللغة نسيت. الترك عمدا أو غفلة نسيان. إلهي الله عز وجل لا يغفل جل جلاله الله، لكن يقول: لا تترك إثابتي على دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. تعوا يا أخوان، نصيحة لوجه الله، كل الجالسين إخوة وأخوات أو الذين سيسمعون، تعالوا نجعل خدمة هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الله عز وجل جزء مهم من برنامج حياتنا، بل اجعل كل حياتك في خدمة هذا الدين. بإذن الله، بإذن الله، والله إذا صدقت ببركة صدقك وبذلك الجهد، الله بيصلحك. لأنه مرات واحدنا بيقول: طيب والله أنا فيني شغلة آلمتني، نفسي الأمارة بالسوء تعذبني، ما لي عرفان كيف بدي إصلحها. اشكوها إلى ربك، ربك هو الذي يصلحها. يا أخي أنا الشيطان متسلط علي، ما عم شلون بدي صده، ما لي عرفان. أنت اشتغل في الدعوة إلى الله وقل له: يا رب ببركة دلالتي الخلق عليك أصلح لي نفسي، أبعد عني شيطاني. واحد من العلماء جاءه أحد تلامذته يقول: إن الشيطان يعني يتسلط عليه ولا يستطيع دفعه. قال: يا ولدي، أرأيت راعي غنم في فلات هجم عليه كلب، ماذا يفعل؟ قال: يرميه بالحجارة. قال: فإن عاد؟ قال: يرميه ثانية. قال: فإن عاد؟ قال: يرميه ثالثة. قال: إذن يطول عليه الأمر. قال: سيدي، ماذا يفعل؟ قال: لو شكاه إلى سيده لدفعه عنه. يعني هذا البعيد من هون الكلب له صاحب، يقول له لصاحبه: أخي ضب هالكلب عنا، صاحبه بندها وحده بيروح. قال: وكذلك الشيطان سبع الإنسان. فإن تشكوه إلى ربه، إن جاء إلى الله عز وجل أن يدفعه عنك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله، متستعذ بذكائك وبخططك وبفهمك وبعقلك وبخبرتك وبرفقاتك. لا، استعذ بالله، قل له: يا رب أنا أعتصم بك وألتجئ إليك وأعوذ بك من شر هذا الشيطان. إلهي لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. وكان يقول: من خان الله عز وجل في السر هتك الله ستره في العلانية. يا لطيف، شيء مخيف يا أخوان. من خان الله عز وجل في السر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تفكر حالك إذا أنت قاعد بغرفتك ومسكر على حالك الباب، ما حدا دريان. لا تفكر حالك إذا اتفقت أنت والمحامي على تزوير مستند معين وقعدته بغرفة وسكرته الباب وزورته إنه ما حدا دريان. لا تظن حالك إذا دخلت على موقع نت وتواصلت تواصل لا يرضي الله إنه ما حدا دريان. دير بالك، لأن الله عز وجل معك ولأن الله يراك. من خان الله عز وجل في السر هتك الله ستره في العلانية. ذنوب الخلوات تقطع ما بين العبد وبين ربه.
هلا إذا حصل شيء مرة زلت القدم، فورا العبد يعني يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل نادما ويقبل عليه إقبالا. ويلي بيشوف أنه يا أخي أنا والله الله يغفر لي، كل ما خلوت عن بعصي الله عز وجل، شو بدي ساوي؟ اجتهد ألا تخلو، لا تخلو، يعني ابقى مع أصحابك الخيرين، ابقى في عملك، ابقى مع أهلك، حتى إذا يعني ذبت نعسا هناك فورا تذهب لتنام، لا تخلو. قال: توفي يحيى ابن معاذ بنيسابور سنة 258 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا
2: انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
1: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
1: وللمستقبل قد مضي.
4: علي علي علي، خلي عدوك يولي،
1: خلي
0: معكم
1: معكم
0: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى، من لبنى. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى.

0: آخر طبعة المواجهة الكبرى. أهلا بكم وإلى العناوين. هيرتسوغ يبحث مع لييف التطورات الإقليمية في موقع الأناضول. ومن موقع القوة، لماذا تخشى الرياض صنعاء وتستصغر أدواتها، عنوان في موقع المسيرة. وفي الميادينات يكتب عادل عبد المهدي عن سراب التنمية. إذن هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا لليوم من القاهرة الإعلامي والكاتب السياسي حسين عبد الغني، فنرحب به ونرحب بكم مشاهدينا. الرئيس الإسرائيلي يلتقي نظيره الأذربيجاني في باكو، وبحسب موقع الأناضول تناول اللقاء تعزيز التعاون الاستراتيجي والتطورات الإقليمية، وضمن زيارة تستغرق يوما ونصف. هيرتسوغ ذكر في تدوينة عبر منصة إكس أنه ناقش مع لييف سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المهمة بين إسرائيل وأذربيجان، وأضاف أن العلاقات بين الجانبين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين الشعبين بحسب تعبيره. وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا التطورات الأخيرة في المنطقة والالتزام المشترك بالاستقرار والأمن فيها، من دون تقديم تفاصيل بشأن الملفات التي ناقشها الجانبان. وأيضا من مختاراتنا، واشنطن منقسمة بين استئناف الحرب ومواصلة خنق إيران. تكتب الشرق الأوسط أن المواقف داخل الإدارة الأمريكية تتباين بشأن استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران. ترامب ونتنياهو بحثا هاتفيا الأسبوع الماضي احتمال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة تستهدف مواقع عسكرية ومنشآت نووية إيرانية، بحسب مصادر مطلعة ومسؤولين. تشير هذه المناقشات إلى أن خيار التصعيد العسكري ما زال مطروحا، رغم تأكيد ترامب أنه لن يشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، فيما يبدو نتنياهو راغبا في العودة إلى المواجهة. وقال أن ترامب أخبره أنه يستطيع الاستعداد لكن من دون تقديم التزام فعلي بشأن هجوم. بحسب المصادر، بدأ ترامب في البداية أكثر ميلا إلى استئناف الهجمات قبل أن يصبح أكثر ترددا في ظل اختلاف وجهات النظر داخل إدارته بشأن الخطوة التالية. فاصل قصير، نعود بعدها لمتابعة هذه الحلقة من آخر طبعة.
1: العلاقات العربية الإيرانية بين الواقع السياسي والميداني ورؤية النخب السياسية والإعلامية، لكل طرف مقاربته وحججه، بين من يريد توسيع أي فجوة بين ضفتي الخليج ومن يسعى إلى تثبيت مساحة حوار عميق. الحوار العربي الإيراني فسحة لنحت اليوم التالي، ومساحة يومية لحوار صريح وبناء عبر شاشة الميادين. الحوار العربي الإيراني يأتيكم الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف. في مرحلة سياسية تعد الأكثر خطورة على الشعب الفلسطيني، انتخابات للكنيست هي الأولى بعد طوفان الأقصى وحروب غزة ولبنان وإيران. أزمات سياسية حادة وخلافات داخلية متصاعدة، بعض متفشي العنصرية الإسرائيلية ونفوذ التيارات القومية والدينية، واستثمار في التحريض على الفلسطيني والعربي وسط صراع على الثقة بالمؤسسات السياسية والأمنية، وتموضع انتخابي يقوم على الإقصاء. من يحدد مصير المعركة على السلطة؟ وأي حظوظ لمعسكر نتنياهو وللمعارضين له؟ وماذا عن الأحزاب العربية خلف الجدار؟ يأتيكم الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.
2: العالم لا ينفجر فجأة، فالحروب لا تندلع يوم تطلق الصواريخ، والأزمات لا تولد يوم تنهار الأسواق، والتحولات الكبرى لا تبدأ حين تصل إلى العناوين. هناك دائما شيء يتحرك في العمق، ضغط يتراكم، أفكار تتصارع، مصالح تتبلور، توازنات تتبدل، وقرارات تختمر. إنه موار، الغليان الخفي الذي ينبثق منه التحول، لأن ما يغير العالم ليس ما يظهر على السطح دائما، بل ما يتفاعل في باطنه. موار، عوالم متغيرة. Influx, a shifting word.

0: القريب أو يعني على الحدود مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي كيف من الممكن أن تقرأ طهران هذا التقارب الاستراتيجي ما بين الطرفين، وهل هو جزء من سياسة تطويق إيران أيضا من الممكن أن نعتبره؟
1: طبعا هو بالتأكيد العلاقة الإسرائيلية الأذربيجانية علاقة في منتهى الخطورة، سواء على أمن القومي العربي أو على أمن دول في المنطقة مثل إيران، لأنه أذربيجان رفعت مستوى العلاقات الاستراتيجية بينها وبين العدو الإسرائيلي إلى مستويات بالغة الخطورة، سواء على مستوى التعاون العسكري أو على مستوى التعاون الاستخباري أو على مستوى السماح لإسرائيل بأن تكون لديها قواعد تجسسية قريبة من الحدود الإيرانية. وبالتالي نحن نتحدث عن علاقة تسبب فيها الإهمال العربي لهذه المنطقة، وتسبب فيها أيضا عدم وجود خطة حقيقية لدول المنطقة للتعامل مع دول في الحقيقة تنتمي إلى الثقافة الإسلامية. زيارة الرئيس هرتزوك وإطار هذا الاجتماع الموجود هناك هو مؤشر على مدى الأخطاء التي ارتكبناها في العقود الماضية، والتي سمحت بأكثر من خاصرة ضعيفة سواء للأمن القومي العربي أو للأمن الإيراني. وأنا أعتقد أنه لابد من الالتفات كثيرا في أي تصور استراتيجي إيراني في التعامل مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية العدوانية على إيران. لابد أن يوضع بشكل واضح جدا وصريح مسألة الاهتمام والالتفات إلى الحدود مع أذربيجان. وأنا بعتقد أنه لولا العلاقة بين أذربيجان وإسرائيل كانت عانت كثيرا في الحرب على غزة وفي الحرب على لبنان، لأنها أصبحت مصدر رئيسي للنفط
0: بالفعل. طيب حضرتك تذكر نقاط هامة جدا، لكن فيما خص وحضرتك ذكرت بأنه ما يجري اليوم من هذه أو رفع مستوى العلاقة ما بين أذربيجان وإسرائيل هو تتحمل مسؤوليته القوى العربية، وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن دولة ذات أغلبية مسلمة وتقع إذا صح التعبير في عمق استراتيجي بالنسبة لمنطقة آسيا، بالتالي كيف من الممكن أن يؤثر ذلك على توازنات علاقات باكو بمحيطها المسلم وأيضا بالعالم العربي، وكيف من الممكن أن تتعامل باكو مع هذا التأثير على التوازنات إن حدث؟
1: يعني لابد أن ندفع ثمن الإهمال وثمن افتقاد الإرادة السياسية. على سبيل المثال، عندما نشبت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا اختبرت العلاقة الإسرائيلية الأذربيجانية للأسف، وكانوا الإسرائيليين في ظهر أذربيجان ومكنوهم من الانتصار في هذه الحرب.
0: صحيح.
1: الحقيقة ألو
0: تفضل سيد حسين.
1: وبالتالي نحن نترك الدول القريبة إلينا وتنتمي إلى حضارتنا الإسلامية ثم نلوم التغيرات اللي هتحدث، هل ما يحدث في أذربيجان مختلف عن ما يحدث في القرن الإفريقي مثلا؟ هناك تغلغل وتسلل إسرائيلي، وعايز أقول لحضرتك إذا كانت هناك دول عربية تراهن الآن على العلاقات مع إسرائيل عبر اتفاقات إبراهام، ولا تراهن على ميثاق الدفاع الجامعة العربية ولا على العلاقات العربية ولا على الأمن الجماعي العربي، فلابد هنا أن يكون هناك نوع من أنواع التصور الاستراتيجي الذي يعيد العلاقات بين دول المنطقة الأصيلة، ونتحدث هنا عن العالم العربي، أتحدث عن تركيا عن إيران، لمواجهة هذه التهديدات. إذا استمروا في هذه الحالة المنقسمة سنخسر أذربيجان كما خسرناها، وسنخسر دول كثيرة في القرن الإفريقي، وسيتم ما أشرت إليه حضرتك بفكرة تطويق بلداننا بحزام إسرائيلي أمريكي باستمرار يتحدى فكرة جهودنا للاستقلال عن المركز العالمي وللاستقلال عن الهيمنة العالمية والاستكبار العالمي للاستقلال عن المركز الإمبريالي الرأسمالي.
0: طيب وحضرتك أيضا فيما خص فكرة التطويق يعني نقطة لافتة فيما خص هذا الموضوع بأنه

0: سؤال المطروح اليوم، هل إيران وحدها المعنية بهذا التطويق أو هذا التقارب الاستراتيجي ما بين إسرائيل وأذربيجان، أم هناك قوى أخرى أيضا معنية؟ والبعض يتساءل أو يطرح فكرة بأنه ما هي طبيعة الصفقات العسكرية التي من الممكن أن تتم بين الطرفين، إلى أي مدى من الممكن نقل التكنولوجيا العسكرية الحساسة، لأنه أيضا حضرتك أشرت بأنه الدعم العسكري أو المعدات العسكرية واللوجستية التي الإسرائيلية التي استخدمتها باكو خلال مواجهتها مع أرمينيا كان لها الكفة الفصل إذا صح التعبير، أو رجحت الكفة لأذربيجان خلال هذه المواجهة، طبعا المسيرات بشكل أساسي. اليوم هل طهران فقط المعنية من خلال هذا الموضوع أم هناك قوى أخرى؟ وحضرتك أشرت إلى تركيا مثلا، ماذا عن السعودية أيضا؟
1: على سبيل المثال يفترض أن العلاقات الثقافية واللغة وأشياء كثيرة جدا بين أذربيجان وتركيا علاقات حقيقية. صراحة أنا لا أريد أن أخوض في موضوع حساس من هذا النوع، لكن بمنتهى الأمانة يعني لو كان هناك موقف تركي حقيقي من مسألة التغلغل الإسرائيلي في أذربيجان لما وجدنا هذا الموقف. حتى الآن كل إمدادات الغاز التي تأتي إلى إسرائيل من أذربيجان تمر عبر خط تركي، وبالتالي نحن نتحدث عن مسؤولية جماعية ومشتركة لدول المنطقة الحقيقية التي يجب أن تجد طريقة للجلوس مع بعضها، حوار عربي إيراني تركي حقيقي، وهذا الحوار يعترف بأن هناك خلافات، لكن يعترف أنها خلافات بين دول أصيلة في المنطقة ودول تربطها علاقات تاريخية وعلاقات ثقافية حقيقية، وبالتالي خلافاتهم تحل تدريجيا عن طريق التفاوض، لكن لابد أن يكون لهم إطار إقليمي. أنت تتحدثين عن أذربيجان، أذربيجان ليست إلا جزءا من تصور إسرائيلي كامل مدعو من الولايات المتحدة، اللي هو ما يطلق عليه نتنياهو بتغيير الشرق الأوسط. ف أذربيجان ضمن تصور تدخل فيه بالمناسبة الهند في جنوب آسيا والمحيط الهندي وبحر العرب، تدخل فيه إثيوبيا، تدخل فيه ما يسمى بصومالي لاند، يحاولون الآن أخذ جيبوتي في الموضوع. يعني أنت تتحدثي عن تصور معين لتطويق هذه المنطقة من مجموعة كبيرة من الدول وضمها إلى تحالف معادي للعرب ومعادي لإيران ومعادي لتركيا أيضا، إذا يعني وضعت العلاقة الأطلسية في حدود ضيقة ولا تسيطر على مجمل الاستراتيجية التركية. أقول لك إنها أيضا تركيا مستهدفة في هذا الطوق الذي يتم صنعه، والذي كما تعرفين له الآن كيانات حقيقية موجودة. الاتفاقات الإبراهيمية ليست إلا بنية أمن إقليمي، تريد أن تستبدل أمن الشرق الأوسط ببنية أمنية أمريكية إسرائيلية، وموجود فيها ما يسمى B2U2 اللي هي تحالف الهند، إسرائيل، أمريكا، الإمارات. كل هذه هي عمليات مستمرة، أذربيجان هي مسمار أو ترس في هذا التصور.
0: طيب أيضا مما أشرت إليه حضرتك بأنه أذربيجان ساعدت كثيرا أو كانت ربما شريان التنفس الأساسي بالنسبة لإسرائيل خلال حرب الإبادة التي يعني على غزة، وأيضا الحرب على لبنان، وبالتالي خطوط الإمداد ما بين أذربيجان والكيان الإسرائيلي كيف من الممكن أن تتأثر في ظل توترات معينة؟
1: يعني هو حتى الآن كل الحروب التي حدثت منذ طوفان الأقصى وهجمات السابع من أكتوبر لم تؤثر، يعني بعبارة أخرى كان يمكن استخدامها كورقة ضغط من تركيا للحصول على مكاسب سواء للفلسطينيين أو لغيرها، ولكن هذا لم يحدث. وربما تسمعين باستمرار أن المعارضة التركية في البرلمان وفي الصحافة التركية عادة ما يعايرون الرئيس التركي رجب أردوغان بأنك تتكلم كثيرا بلغة فصيحة دفاعا عن الفلسطينيين، لكن في الحقيقة التعاون الاقتصادي بينك وبين الإسرائيليين وأيضا التعاون في مجال الحفاظ على إمدادات الطاقة والتجارة ما زالت كما هي، إن لم تكن قد زادت في هذه السنوات الثلاث. وبالتالي بصراحة وبمنتهى الأمانة كنت أحب أن أقول لحضرتك أن خطوط الإمداد هذه قد تأثرت بالحرب وبالإبادة وبالعدوان على غزة، على لبنان، على إيران، لكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك.
0: سؤال أخير باختصار شديد جدا، منطقة جنوب القوقاز أيضا كيف من الممكن أن تتأثر، تحديدا العلاقة مع روسيا ما بين أذربيجان وروسيا؟
1: المشكلة الرئيسية هي نحن أمام وضع معقد للغاية. إيران بلد شديد الأهمية من ناحية الجيوستراتيجية، ولا يتقارن بها أذربيجان أو غيره، هي بلد محوري في الجيوبوليتيك بتاع منطقة الشرق الأوسط وأيضا في منطقة آسيا، ولكن غرب آسيا. لكن المشكلة الحقيقية اللي بنتكلم عنها هي أن الصين وهي معنية تماما باستقرار إيران واستقلال إيران في نفس الوقت عن الهيمنة الأمريكية، روسيا وهي مهتمة باستقرار وباستقلال إيران عن الهيمنة الأمريكية، كلاهما يتخذ موقف حذر، الروس بسبب استنزافهم في حرب أوكرانيا، والصينيين لأنهم لا يريدون من الولايات المتحدة هي التي تحدد موعد الحرب أو موعد المعركة التي ستأتي للصراع على من يقود النظام الدولي، ولكن يريدون هم تحديد الوقت. الحذر الصيني يعني ما يمكن وصفه بالاستنزاف الروسي أثر كثيرا في فكرة التعامل مع منطقة جنوب القوقاز ومنطقة
0: طيب أيضا ننتقل إلى مختاراتنا هذه المرة من صحيفة هآرتس، وتحت عنوان ما الذي كان يعلمه، عنوان افتتاحية هآرتس، تراجع نتنياهو أول من أمس عن نفيه السابق، مؤكدا أن وزير المخابرات المصري أنذاك عباس كامل وصل من القاهرة على متن طائرة خاصة عشية هجوم 7 أكتوبر، ولم يتضح بعد من التقى كامل خلال زيارته. لعبة نتنياهو والكلام للصحيفة ليست جديدة، فهو الزعيم القوي وسيد الأمن الذي يدير الحروب في أنحاء الشرق الأوسط، والشخص المنفصل عن التطورات الأمنية فيما يدير مرؤوسوه الدولة بأنفسهم من دون إبلاغه أو رفع التقارير إليه. خلال الأعوام الثلاثة الماضية نجح نتنياهو في منع إجراء تحقيق مستقل في أسباب الإخفاق والمسؤولون عنه في 7 أكتوبر، لكنه لم ينجح في منع انكشاف التحذيرات الكثيرة التي تلقاها قبل الهجوم والتي تجاهلها كلها وشكك بمطلقيها. هذا يعزز مجددا الاستنتاج الواضح بأن استمرار حكمه يشكل خطرا على إسرائيل. فيما خص هذا الموضوع أيضا وعلى ارتباط ربما إسرائيل تعرقل خطة ترامب لإنشاء قاعدة عسكرية دولية في غزة، هذا ما تكشفه عنه صحيفة جارديان البريطانية. فالقاعدة العسكرية تندرج ضمن مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، ورفض إنشاء القاعدة العسكرية يعرقل نشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار ويمثل عقبة أمام تنفيذ برامج إعادة الإعمار. وبحسب الجارديان فإن مجلس السلام منح أول عقد إنشائي له في غزة لشركة إيركل إنترناشونال الأمريكية لإنشاء موقع عسكري مؤقت يستوعب 150 جنديا دوليا يشكل نواة لقوة دولية لتثبيت الاستقرار، لكن إسرائيل ترفض السماح بتنفيذ المشروع ولا تسمح بدخول المقاولين والشاحنات إلى غزة لبدء الأعمال. وتعثر هذا العقد يهدد بإفشال إطلاق باقي برامج مجلس السلام، إذ إن منع الشركة من بناء القاعدة يحرم المجلس أحد المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذ خطته في غزة. سيد حسين، نعود إلى حضرتك بالسؤال فيما خص ما يروجه نتنياهو حول عدم معرفته بموضوع زيارة رئيس المخابرات المصري أنذاك أو ما قبل 7 أكتوبر 2023 إلى الأراضي المحتلة ونقله نوع من التحذير. ما هي الرسالة التي من الممكن أن تصل إلى الأعداء والحلفاء بشكل سواء حول مدى تماسك وسيطرة رأس السلطة إذا صح التعبير في إسرائيل؟
1: لا شوفي، انت عندك مستويات مختلفة للنظر الى هذا الخبر. المستوى الاولاني نحن امام سياسي، هذا السياسي تقريبا يشبه يعني زعماء عصابات المافيا، عنده استعداد لان يخرق القانون، يخرق الدستور، يزور في الاوراق. اقرأي ما كتبته الصحف الاسرائيلية من ادلة موثقة نقلا عن مدير الشباك السابق الذي يريد نتنياهو تحميل له مسؤولية الفشل الذريع في صد طوفان الاقصى وهجوم 7 أكتوبر. الامر وصل انه ومدير مكتبه، مدير مكتب نتنياهو، يحاولون تغيير الساعة التي تم فيها الاتصال بنتنياهو لإبلاغه بأن هناك هجوما محتملا. يعني إلى هذا الحد يريد أن يزور في أوراق لكي يحافظ على بقائه السياسي. المستوى الثاني هو مستوى أن هذا البلد إسرائيل مصمم على إعادة ارتكاب أخطائه في 6 أكتوبر في حرب العبور من قبل 53 سنة. وصلت المعلومات لإسرائيل للأسف الشديد عن طريق جواسيس عرب من الأردن ومن مصر ومن غيرها بوقت كاف، ولكن الغرور الإسرائيلي والصلف الإسرائيلي واعتقادهم أنهم قد أخضعوا وقتها مصر وسوريا، وفي حالة 7 أكتوبر قد أخضعوا الحماس والجهاد ومنظمات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. هذا الصلف والغرور رغم كل الإشارات التي أرسلت إليهم تجاهلوها. وأنا العبد لله من الأشياء التي يعني يعتز بها أي محلل يعمل في التحليل السياسي هو أن يكون قادرا على التنبؤ، وأنا في كتابتي قبل يومين من 7 أكتوبر 23 أن إسرائيل ستكون معرضة لهجمة مفاجئة مثل ما حدث لها في 6 أكتوبر 73، لأن نفس مستوى الغرور الذي كان لدى ديان وجولدا مائير وإيلي عزارة وقتها ما زال موجود لدى بنيامين نتنياهو ولجنرالات جنرالاته في الجيش وفي أجهزة الأمن الإسرائيلية. أجهزة الأمن الإسرائيلية التي جعلت منها وسائل الإعلام الغربية إلها لا يمس سقطت في اختبار 7 أكتوبر. والحديث الذي يتم عن أن رئيس المخابرات المصري السابق كان هناك وقد حذرهم من أنهم إذا استمروا في حصار غزة وفي منع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة من العمل في إسرائيل، وكانت وقتها أيضا قطر قد قطعت التدفقات الشهرية وكانت هناك اقتحامات بن غفير للمسجد الأقصى، كل هذا قالوا لهم أنه إذا استمرت هذه الانتهاكات فمن المحتمل جدا أن يكون هناك عمل كبير في المنطقة يأتي من قطاع غزة، وهذا ما حدث. لكن الصلف الإسرائيلي والغرور الإسرائيلي واعتقادهم أنهم دجنوا المقاومة في قطاع غزة وأقنعوهم بأن تكون غزة هي الدولة الفلسطينية وأن ينهوا حلم الدولة الفلسطينية ويكون هناك فصل تام ما بين الضفة وقطاع غزة، هم تصوروا أنهم نجحوا في ذلك، لكن كانت المقاومة تعد للعمل الذي تم وهو واحد من أهم الأعمال الاستراتيجية التي تمت.
0: طيب سيد حسين، نعم سيد حسين، هل هو نفس الغرور الذي يقود إسرائيل اليوم؟ بمعنى أنه هو نفس الغرور الذي ذهب إلى هذه المواجهة مع إيران الأولى والثانية من دون احتساب اليوم التالي، وهل هو نفس الغرور الذي يقود اليوم نتنياهو في ما خص التهديدات من جبهات محتملة أو الحديث عن إعادة فتح الحرب تجاه إيران؟
1: نعم، أنا أعتقد أن هناك بالتالي. لكن هذا لا يرتبط فقط بالصلف والغرور، ولكنه يرتبط أيضا بفكرة موجودة لدى نتنياهو وهو أن التصعيد يخدمه كزعيم فقط جزء كبير من شعبيته بسبب مسؤوليته عن 7 أكتوبر، عن إخفاق 7 أكتوبر. يعتقد أيضا أنه بسبب وجود مرشحين من نوعية أيزنكوت وغيره أنه يحتاج إلى أن يقوم بتقوية المعسكر اليمين المتشدد المتحالف معه قبل الانتخابات، وبالتالي ربما يفكر بشخصيته أنه ربما إذا قام بعمل عسكري في إيران وربما أيضا في لبنان. أنا أرجو أن أذكر حضرتك بتصريحات كاتس الأخيرة التي تتحدث عن استعداد الجيش الإسرائيلي استعداد القصوى، تهديد حزب الله بأنه إذا انضم لمساندة إيران في أي مواجهة قادمة سيتم اقتحام الجنوب اللبناني الليطاني والزهراني وغيره. ارجعي حضرتك إلى المقالة المهمة لتامير هيمن واحد من أهم الاستراتيجيين الإسرائيليين قريبا عن التعديلات التي حدثت في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، والتي يقول فيها أنه إسرائيل ستعمل الآن على أن تكون تعيد تشكيل كل الدول المجاورة لها، ويكون هناك مناطق ما يسمونها هم بين قوسين الاحتلال لأراضينا يسمونه مناطق آمنة واسعة مسيطرة، ويعيدون هم تشكيل البيئة الإقليمية الموجودة في لبنان. هذا وصل البعض بجنونه إلى الطلب من الحكومة السورية الجديدة التي تولت بعد ديسمبر 24 يطلب منها أن تنسى أن دمشق هي عاصمة سوريا وأن يتجهوا إلى حلب ليقيموا العاصمة هناك، لأن دمشق سيتم الاستيلاء عليها من الجيش الإسرائيلي وستصبح جزءا من إسرائيل. وبالتالي نحن وصلنا إلى هذه المرحلة من التصور الاستراتيجي الإسرائيلي الذي يعتقد أنه لابد أن يحول جنوب لبنان ربما حتى مشارف العاصمة لبنان جنوب العاصمة بيروت آسف ثم كل جنوب سوريا حتى مشارف دمشق إلى مناطق تابعة للاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي احتمال تصعيد يقع في إطار نمرة واحد التغيرات التي حدثت في نظرية الأمن القومي نتيجة ما حدث لهم من هزيمة مروعة في 7 أكتوبر. والشيء الثاني مرتبط أيضا بحسابات نتنياهو الانتخابية. نتنياهو لو أدرك أنه مهزوم هو ومعسكره اليميني ربما يقدم على خطوة مجنونة. ولا أحد يقول لي أن الأمريكيين يريدون كبحه، طبعا يستطيعون كبحه لأن إسرائيل في التحليل الأخير هي مجرد حاملة الطائرات الأمريكية التي لا تغرق، التي أداة من أدوات الإمبريالية الغربية.
0: سيد حسين لو سمحت، فيما خص النقاط التي تتحدث عنها، إذا ما أخذنا رواية نتنياهو، طموحات نتنياهو أيضا، حسابات ومصالح نتنياهو الانتخابية وغير الانتخابية وحتى رؤيته للمنطقة، إلى أي مدى يشير ذلك إلى نوع من التفكك البنيوي في آلية اتخاذ القرار داخل إسرائيل؟
1: أنا يعني لا أميل كثيرا بالنسبة لمجتمع بني على الاحتلال والتوسع استعمار استيطاني إحلالي، يعني فكرة الحرب هي جزء من بنيته، فكرة التوسع هي جزء من بنيته. وفي الحقيقة هذا النوع من الأنظمة، عندما نتحدث عن التفكك البنيوي ممكن نتحدث عن الانقسام السياسي، ممكن نتكلم عن رغبة قائد سياسي يعني يكاد يكون مدمن.
2: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 22 من الشهر 6 من عام 1986، وقد كان بعنوان الأمن يحل حيث يتواجد المصلحون.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته إخوة متحابين فيه. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن في شهر رمضان، شهر الهداية والإنابة والتوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. وبعد، فإن الله تعالى يخبر فيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله تعالى مربوطة بالتقوى، فمن أراد أن يكون الأكرم عند الله فليسارع بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى هي العمل بالأمر وترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما تتفاضل الأشخاص والأفراد، تتفاضل المجموعات الإنسانية، فكلما ازداد الخير في المجموعة الإنسانية كانت أكرم عند الله من المجموعة الأخرى. ونحن في هذه المنطقة نرى والحمد لله أن من يقومون على رعاية العمل الإسلامي في هذه المنطقة نراهم أقرب إلى التقوى إن شاء الله، فهم لا يتشاجرون مع الجيران ولا يؤذون أحدا منهم، بل ولا يعتدون على أحد من الناس. وهذه ميزة تجعل هذه المنطقة وتجعل الإخوة فيها من الأتقى والأكرم إن شاء الله عز وجل. ونرجو أن يعم الخلق الإسلامي كل مراكز الدعوة وكل أحياء المدينة وكل مساجدها، حتى تكون التقوى في كل بيت وفي قلب كل مسلم، لأن بالتقوى نحوز على عناية الله تعالى ونحوز على معية الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فمن أراد أن يكون الله تعالى معه فعليه أن يكون من الأتقياء الذين يتركون ما نهى الله تعالى عنه ويعملون بالأمر الإلهي، والذين يقومون على العمل الإسلامي لا بد وأن يكونوا قدوة للناس. والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. نحن لا نقول نكون قدوة الناس، بعد رسول الله لا توجد قدوة، لأننا نحن لسنا معصومين عن الخطأ، نحن نخطئ ونصيب، ولكن الله تعالى يقول فسددوا وقاربوا. نسدد السير والأخلاق والأعمال على منهاج الإسلام، ونقارب أن نكون دائما أقرب إلى الله تعالى. وقاربوا، فالتسديد هو أن تسير على الرأي السديد والقول السديد والطريق السديد، وهو صراط الله تعالى المستقيم. ومن هنا يجب أن نتذكر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، فنحن ورثة النبي الكريم، حملنا الإسلام من بعده عن سلفنا الصالح، وسيحمله أحفادنا من بعدنا وأولادنا، فيجب أن ينقل الإسلام بصورته الصحيحة منا لمن يلينا، لأولادنا ومن يلينا من بعدنا، حتى يأخذ الميراث بنقائه وصفائه وتمام الأخلاق التي نلتزم بها والتي تكون موافقة للكتاب، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب أن يحسوا بالراحة حيثما ننزل وحيثما نسكن، لأن المسلم رحمة كنبيه، هو رحمة مهداة، ونحن يجب أن نكون رحمة، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. حيثما نزلنا، إن سكننا في حي يجب أن نكون بردا وسلاما على كل الجيران، إذا كنا في المسجد يجب أن يكون كل أهل المسجد يحسون بتقوى قلوبنا ويحسون بالكلم الطيب يخرج من أفواهنا، ويجدون الجانب اللين، فلسنا بالقساة ولسنا بالأشداء فيما بيننا، نحن أشداء على الكفار، رحماء بيننا كما يخبر القرآن الكريم. وعندما يرى الله تعالى منا صدقا في القول وصدقا في العمل وثباتا على التقوى والإيمان، لا شك أنه قد وعد بأنه مع الذين اتقوا، ومن كان الله معه فهو عزيز قوي منتصر، لأن الله لا يغلب، ومن كان الله معه فهو مؤيده وناصره على أعدائه. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالنوعية. كثرة الظالمين تزيد الغضب، وكثرة المؤمنين تنزل الرحمة. والإنسان عندما يلتزم ولو بنفسه بالأمر الشرعي ويدعو إليه يكون من الناجين، ولو هلك كل الناس. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم نجاه الله من الكرب العظيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه وحده. ونجى لوطا وأهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجى الله البيت الصالح، البيت المسلم، البيت المطيع لله، وأهلك الباقين. فمن أراد أن ينجو بنفسه فعليه أن يلتزم بالأمر الإلهي وأن يدعو للأمر الإلهي، لأن المصلحين لا يهلكون مع الهالكين، أما الصالحون فقد يهلكون. الصالح الذي يعمل لنفسه فقط ويترك الحبل على غاربه للآخرين، أما المصلح فلا ينام إلا وهمه جميع الناس، يريد أن يدخلهم في رحمة الله. هؤلاء المصلحون هم ورثة الأنبياء حقا. الأنبياء لا ينامون طويلا، كانوا يدعون إلى الله تعالى بالليل وبالنهار سرا وجهارا، كما أخبر نوح فقال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم يقول: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح كان لا ينام إلا القليل ولا يفتر عن الدعوة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت قم فأنذر، قال: لقد مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يعني مضى عهد الراحة الطويلة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ونحن يجب أن ندعو إلى الله وننظر إلى الناس بشفقة ورحمة، لأن من أنقذ إنسانا من النار كان له خير من الدنيا وما فيها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمن استطاع أن يستنقذ إنسانا من غضب الله ومن جهنم فقد فاز، فكيف بمن يدعو بالليل وبالنهار ويكون سببا لهداية الضالين والتائهين عن دروب الهداية. لذلك يجب أن نتخلق بأخلاق النبوة حتى نستطيع كسب قلوب الناس، لأن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق تصرف الناس عمن يدعوهم إلى الله بطريقة غير أخلاقية، بطريقة غير إسلامية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فمن دعا الناس بحسن الخلق أوشك الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه، ومن دعا الناس بسوء الخلق أوشك الناس أن يعصوه وأن يتمردوا عليه. لذلك من أجل الرحمة بالعباد يجب أن نتكلم معهم بالرحمة، من أجل أن ندخلهم حظيرة القدس الإلهي، حظيرة الهداية الربانية بإذن الله، يجب أن نبرز من أخلاق الهداية، من أخلاق النبوة ما نتحلى به وما يكون سببا في الإصغاء وحسن السماع والإقبال على الكلام الذي نذكرهم فيه بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الحي الصالح وفي كل أحياء المدينة، فإنه حي لم تصدر منه شكاوى. الجيران يتحدثون فيذكرون الشباب المسلم بخير، نرجو لكل المراكز أن تكون كذلك، صاحبة الذكر العطر الذكر الحسن، وهذا شرف عند الله تعالى عظيم. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، أن يبارك بأخلاقنا وأن يبارك لنا في أخوتنا ومحبتنا، وأن يرفع المقت والغضب عنا، وأن يهدي الضالين منا، وأن يتوب على العصاة المذنبين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
3: مستمعينا الافاضل، استمعنا واياكم الى درس ديني لفضيله العلامه المجاهد امير حركه التوحيد الاسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي القاه في اليوم 22 من الشهر السادس من عام 1986، وقد كان بعنوان الامن يحل حيث يتواجد المصلحون.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
2: هذه الآية الكريمة لها قصة عجيبة وطريفة. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب أن يقرأ في التوراة لكي يعرف نقاط الاتفاق والاختلاف بين التوراة والقرآن، وكان يناقشهم ويجادلهم ويحاول إقناعهم بشتى الطرق أن منزل التوراة والإنجيل والقرآن هو الله تعالى، وأن عليهم أن يتدبروا ذلك بعقول واعية وقلوب مؤمنة لكي يهديهم الله إلى صراطه المستقيم. وذات يوم وبينما كان عمر جالسا مع أحبار اليهود يناقشهم ويجادلهم ويحاول إقناعهم بالحسنى، إذ قالوا له:
3: يا عمر، ليس أحد من المسلمين أحب إلينا منك.
1: يقول عمر: ولما؟
3: لأنك يا عمر تأتينا وتجالسنا بينما لا يأتينا أصحابك ولا يجالسوننا.
2: فطن عمر إلى ما يقصده اليهود، فأراد أن يعلمهم أنه إنما جاء لهدف آخر.
1: يقول عمر: إن مجيئي لا حبا ولا تقربا، ولكني أريد أن أثبت لكم أن التوراة تشير إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلماذا لا تؤمنون؟ أنشدكم الله وما أنزل عليكم من كتاب، أتعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟
4: قد نشدكم الله فأخبروه بصدق يا قوم.
5: أنت سيدنا فأخبر بما تعلم.
6: إننا نعلم أن محمد رسول الله.
1: يقول عمر: ما دام الأمر كذلك فأنت هالك وهم هالكون إذا كنتم تعلمون أنه رسول من عند الله ثم لم تتبعوه.
2: شعر زعيم اليهود والحاضرون بأنهم في مأزق حقيقي، فقد استطاع عمر أن يحصل منهم على اعتراف خطير بأن محمدا هو رسول الله، وقد يكون ذلك سببا في إسلامهم. فاختلقوا قصة عجيبة لكي يبرروا بها عدم إسلامهم، فقالوا لعمر:
7: لولا ذلك لأسلمنا، إن هناك بعض الأسباب التي تمنعنا أن نسلم. إن لنا عدوا من الملائكة وصديقا يأتي بالمحبة والسلام.
1: يقول عمر متعجبا: من عدوكم ومن صديقكم؟
7: إن عدونا هو جبريل، وهو ملك الفظاظة والغلظة والعذاب، أما صديقنا الذي نحبه فهو ميكائيل، وهو ملك الرأفة واللين والتيسير.
2: وبعد أن انتهى هذا الحوار ذهب أحد علماء اليهود وهو عبد الله بن سوريا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ يجادله ويسأله في أمور كثيرة، وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إجابات شافية، ثم دعاه بعدها إلى الإسلام. وعندئذ سأله عبد الله بن سوريا قائلا:
6: وأي ملك يأتيك من السماء؟
1: يقول الرسول: جبريل، ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه.
6: ذاك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل هو الذي نزل عليك بالوحي لآمنا بك، أما جبريل ينزل بالعذاب والشدة والقتال.
2: وحاول الرسول أن يوضح لعبد الله بن سوريا وأتباعه من اليهود خطأ اعتقادهم، وأن الملائكة جميعا هم جنود الله يعبدونه ويسبحونه ويفعلون ما يأمرهم به. لكن عبد الله بن سوريا كان قد أصم أذنيه وانصرف دون أن يغير رأيه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
2: لقد بلغ اليهود من الغيظ والحقد على رسول الله مبلغا عظيما، وقادهم هذا إلى تناقض جسيم، فزعموا أن جبريل هو عدوهم لأنه ينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن ميكائيل هو صاحبهم، وإنها قصص اخترعوها ليطعنوا في العقيدة والدين، وساء ما كان به يكفرون. وغدا
1: قصة جديدة
2: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. إن الله تعالى فضل الإنسان على بقية المخلوقات بشيء واحد، ما هو؟ لو كان التفضيل بالقوة لكان الأسد أفضل، أو كان بالحجم لفضل الفيل، أو كان بالسرعة لفضل الفهد، أو كان بالطول لفضلت الزرافة، أو كان بالاختراق والارتفاع لفضل الجن، لو كان بالإتقان لفضل القمر وسائر الكواكب. فضل الله عز وجل الإنسان بالعقل، فالعقل جعل الإنسان يسود باقي المخلوقات الأرضية، ومن أجله سخرت الكواكب والنجوم السماوية. والعقل يجعل الفقير غنيا، والذليل شريفا، والحقير أميرا، والضعيف قويا. والعقل يرفع أمما ويحط أخرى، وبالعقل تقود مجتمعات تفتقر إلى معينات القيادة كاليابان وتايوان الفقيرة بالمصادر، وبالعقل تفتقر مجتمعات غنية بالمصادر الطبيعية الزراعية والمعدنية. إذن العقل هو سيد الصفات والميزات. كم يستخدم الإنسان من عقله؟ هذا سؤال جيد. يقال أن الإنسان لا يستخدم أكثر من 3 إلى 4% من طاقة عقله، وأن العباقرة فقط هم الذين يستخدمون 10 إلى 15% من طاقة عقولهم. حتى هذه المقولة الأخيرة هناك من العلماء من يرى المبالغة فيها. هناك دراسات متأخرة بدأت تشير إلى أن معظم الناس عندما يبلغون سن 90 يكونون قد استخدموا فقط 1% من الطاقة الحقيقية للعقل، يعني حسبوها على طريق حساب النيوترونات العصبونات في العقل. طاقة مهدرة تلك التي لا يستخدمها معظمنا وتذهب مع التراب في نهاية عمر ابن آدم. دعني أشرح لك المقصود بالعقل وبالذات بالعقل الباطن. يقسم علماء النفس والعقل العقل إلى قسمين: عقل واعي إدراكي ويسمى شعوري أيضا، وعقل باطن ويسمى لا شعوري. والذي يقصده العلماء هنا الروح طبعا. ولذا تجد البعض يطلق على ذلك اسم النفس والنفس العليا، أو الروح والروح العليا، وهكذا. المخ في رأس الإنسان مجرد آلة مستغلة، ومثل الإنسان في ذلك كمثل جهاز الكمبيوتر. مصادر الاستقبال في الكمبيوتر المفاتيح كيبورد والفأرة ماوس والماسح سكانر والمايكروفون، وعند الإنسان السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. هذه مصادر استقبال ونسميها الحواس. ومصادر الإرسال عند الكمبيوتر الشاشة مونيتر والطابعة برينتر والفاكس والسماعة، وعند الإنسان الكلام ونبرة الصوت والإيماءات الجسدية ونظرات العين. والوحدة العملية المركزية CPU في الكمبيوتر تمثل المخ في الجسد. وأقوى كمبيوتر في العالم لا يمثل أي قيمة ما لم يكن البرنامج الذي فيه قويا، وهو المقصود بالعقل الباطن هنا. قد يتوفر لديك كمبيوتر له قوة نفاذة وإمكانات هائلة وجديدة وسريعة، لكن تستخدمه في الطباعة فقط، وهو ما يستطيع فعله أي جهاز سرعته بطيئة وقديم وإمكاناته متواضعة. يحصل أن ترى أشخاصا مرضى في قمة الإنتاجية وآخرين في كامل صحتهم معطلين. من النوع الأول ميلتون أريكسون الذي تحدثنا عنه، المشلول العاجز، الذي طور علم التنويم وقلب موازين العلاج النفسي واخترع اللغة الإريكسونية. وأفضل سيمفونيات ألفها بيتهوفن، الغريب أنه أصم. وضربت لنا هيلين كيلر أروع الأمثلة في العيش السعيد مع فقدها للسمع والبصر والنطق. وحمل راية الجهاد في معركة مؤتة صحابي أعمى رضي الله عنه. وأما النوع الثاني فانظر حولك ترى أمما متسكعة. دعني أحدثك عن وظائف العقل الباطن. العقل الباطن مرة أخرى برنامج يدير معظم أجهزة الجسد. أنت مبرمج من خلال عقلك الباطن على إدارة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي. أنت تأكل ولا تدري، عقلك الباطن هو الذي يشغل الأمعاء ويرسل الحمضيات ويوزع الفوائد على الجسد من سكريات، كربوهيدرات، فيتامينات، معادن، بروتينات، أحماض أمينية، ثم يتخلص من الزائد غير المرغوب فيه. أنت تنام ولا تبالي بالتنفس، فعقلك الباطن يدير الجهاز التنفسي. آلاف العمليات في جسدك في الدقيقة الواحدة، صنع الله الذي أتقن وأحسن كل شيء خلقه. العقل الباطن يدير 90-95% من العمليات والوظائف، وهذا يشمل المشاعر والأحاسيس وطريقة التفكير. ومثل العقل الباطن والعقل الواعي الإدراكي كمثل المبرمج، يتدخل ليعدل البرنامج فقط. البرنامج يدير جميع الوظائف والعمليات، لكن المبرمج مهم جدا، إذ هو الذي يقدر ويقرر ما يريد. فالعقل الواعي بإمكانه برمجة العقل الباطن. من هنا نحن نتحدث إلى عقلك الواعي حتى تغير في برمجة عقلك الباطن. وأنا أشير هنا إلى أن الجنين يمكث في بطن أمه قرابة 9 أشهر، وذلك حتى يتبرمج عقله الباطن على إدارة هذه العمليات والوظائف. ما فوائد برمجة العقل الباطن؟ هذا سؤال جيد، وهو الذي نريده من هذا البرنامج. لو أحسنت برمجة العقل الباطن، فذلك يعني برنامج بإدارة حسنة لوظائف الجسد كنظام المناعة والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي وبقية الأجهزة المعقدة، وإدارة حسنة لعمليات العقل كطريقة التفكير والإبداع والذكاء والحفظ، وإدارة حسنة للمشاعر والأحاسيس. وها هنا بعض الفوائد العملية من هذا الكلام: 1- مقاومة الأمراض بسهولة والتشافي منها. 2- التخلص من الآلام والأوجاع وتخفيفها. 3- المحافظة على وزن وصحة وجمال الجسد. 4- حسن الاتصال مع الذات والنفس والجسد. 5- ضبط المشاعر والأحاسيس السلبية والسيطرة عليها وإنشاء ما يسمى بالذكاء العاطفي. 6- الشعور بالسعادة والمتعة بالوقت.

0: ومتعة وتخلص من عادات وسلوكيات غير مرغوب فيها إلى آخره. معرفة طرق الاتصال الصحيحة مع العقل الباطن موضوع في غاية الأهمية. كيف تتحدث لعقلك الباطن؟ كيف تبرمجه وفق ما تريد؟ كيف تصادقه؟ هذا ما نجيب عليه هنا، فانتبه. إن العقل الباطن يحمل إجابات لجميع المشكلات التي تمر عليك، جميع المشكلات، وهو الجانب الذي يبدع في الحلول وينتج الأفكار ويقترح أفضل الطرق. دعنا نأخذ حل المشكلات على سبيل المثال، لنستخدم العقل الواعي أولا استخداما صحيحا. هذه بعنوان 7 طرق لحل أي مشكلة. 1، حدد المشكلة بالضبط تفصيلا. التشخيص أهم مرحلة من مراحل حل المشكلة. 2، حدد السبب أو الأسباب الحقيقية وراء المشكلة. أنت تعمل ذلك لمعرفة أبعادها، كما أنك تعمل ذلك لتتجنب الوقوع فيها مستقبلا. 4، ضع كل الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة، كل الاحتمالات التي تحبها والتي لا تحبها. 4، حلل جميع الاحتمالات الممكنة، تجنب العواطف في فعل ذلك. 5، اختر الحل الأنسب منها. 6، حدد موعدا لبدء التنفيذ، استخر الله إذا كان الأمر محيرا. 7، ابدأ التنفيذ وضع الحل موضع العمل وتوكل على الله. من المهم أن تدرك أن التطبيق فقط الذي يأتي بالنتائج. اتخاذ القرار قوة. أن تتخذ قرارا وتخطئ خير لك من أن لا تتخذ قرارا بتاتا، لأنك إذا أخطأت تصحح خطأك، لكنك إذا لم تتخذ قرارا فلن يتغير شيء، أنا أعدك بذلك. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عندما طوق جيش المسلمين مكة يوم الفتح، وكان العباس بن عبد المطلب آخر المهاجرين، وكان صديقا قديما لأبي سفيان، ويرى الأزمة التي وضع فيها أبو سفيان، ويرى الانهيار الذي تعرض له. لذلك طلب العباس من النبي أن يخرج أبا سفيان من هذه الأزمة، فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. وهنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في الأمر، فمن الواضح أن أبا سفيان أسلم اضطرارا ولم يقتنع بعد بالنبوة، وإن لم يشعر بالانتماء الحقيقي للنظام الجديد الذي سيحكم مكة، فقد ينتهز أي فرصة للانقلاب على المسلمين. وأبو سفيان هو عظيم مكة منذ عدة سنوات، وإن لم ينزله النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فإن هذا سيؤثر سلبا في أبي سفيان وفي أهل مكة جميعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى أبا سفيان شيئا فسوف يستخدمه لصالح الإسلام، ويكون أبو سفيان من رجاله وولاته بدلا من أن يكون من أعدائه. وقد يرى ذلك بقية زعماء مكة فيطمعون في شيء من سلطان المسلمين فيستسلموا. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أبا سفيان شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يملك مالا كثيرا يليق بزعيم مكة، ولا يستطيع أن يعده بإمارة، لأنه لم يتأكد من صدق إيمانه، بل على العكس، فالظاهر أنه قد أسلم مضطرا وقد يؤذي المسلمين بإمارته، سواء كانت إمارة على مكة أو على غيرها. لذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه شيء ينفع ولا يضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بخصيصة تجعله متميزا على أقرانه من أهل مكة، وهي أن داره اليوم أصبحت مأوى لأهل مكة وأمانا لهم. ولكن المتدبر في الأمر يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا بلا خسارة، وهذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر عند المسلمين، فهو يكسب قلب أبي سفيان، لأن أي إنسان يغلق عليه بابه سيكون في نفس الأمن الذي في دار أبي سفيان بلا ميزة واضحة. ولكن هذا الأمر قد أحدث نوعا من الفخر الشرفي عند أبي سفيان، ينفع المسلمين ولا يضرهم. وهنا نجد التوازن الرائع من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبي سفيان، وكيف سوف يدخل أبو سفيان بهذه المنحة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، دافع عن الناس أن يدخلوا بيوتهم وأن لا يقاوموا، وفي هذا تسكين لثورة الغضب داخل مكة المكرمة، وفي ذلك تسهيل لعملية الفتح دون خسائر كبرى، فهي حكمة سياسية هائلة وفقه دعوي على أعلى المستوى. وهنا نجد ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في التعامل مع أبي سفيان، فقد خاطب أبا سفيان في البداية بلغة القوة والحكمة.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

حمقى من الصبيان. هيهات نور الله أن يطفيه كيد عصابة

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها ونعرف معناها وأثرها في قلوبنا هي كلمة مشهورة قوي بتريحك لو حد دعالك بيها. كلمة النهاردة هي كلمة البركة. تنبسط قوي لو حد دعالك، ربنا يبارك لك. وكلنا نتمنى البركة في الرزق والعمر والولد والصحة. عارف يعني ايه ربنا يبارك لك؟ عارف يعني ايه بركة؟ البركة هي الانتفاع بالشيء أكتر من المتوقع، إن أنت يبقى عندك شيء معين تنتفع به أكتر ما يخطر على بالك ويسعدك أكتر ما يخطر على بالك. ولما تيجي تمشي ورا دعوات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تلاقيه كان بيدعي بالبركة في أوقات معينة إحنا فعلا محتاجين البركة فيها. تلاقيه مثلا لما يتعزم عليه الصلاة والسلام على جوازة يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بيدعي للاتنين اللي لسه متجوزين بالبركة. عارف لو في بركة انتوا الاتنين هتنتفعوا ببعض اكتر مما تتوقعوا. كلمة بحبك او بحبك تكفي لو فيها بركة انها تملى البيت سكينة وسعادة وهدوء. كلمة انا اسف لو فيها بركة تدوب اي خلاف. هدية بسيطة ولو وردة كأنك جبت الدنيا كلها بس لو ربنا مبارك. عارف لما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيروح يتعزم على عقيقة يلاقي حد خلف جديد، وعزموا على العزومة اللي بتتعمل لما حد يخلف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك لك في الموهوب، الموهوب اللي هو الطفل يعني، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ربنا يبارك لك في أولادك. عارف لو ربنا مبارك لك في أولادك لحظات بسيطة بتقضيها معاهم هتلاقي الأولاد طلعوا متربيين، مع أنك بتقول والله مش لاحق بسبب تعبي وشغلي، بس ربنا هيبارك في الوقت. لو في بركة في الولاد مش هينكروا جميلك أو جميلك، ومش هترخص عليهم ويفضلوا دايما أصحابكم قريبين منكم، وحتى لو بعدوا عنكم لو ربنا مبارك فيهم هيرجعوا، وقسوة قلوبهم دي هتدوب كل ما يكبروا شوية بشوية. دايما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا لما تيجي تاكل قبل الأكل قول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بارك يا رب في الأكل. عارف لو ربنا بارك في الأكل اللقمة الصغيرة تشبع، ومطرح ما يسري فعلا يمري. يمري يعني بقى فيه مروة وصحة، بل مطرح ما يسري يهدي، وربنا يديك خير الأكل ويذهب عنك شره لو مبارك، بس انت سمي الله ودعي بالبركة في الأكل. أقول لك على سر البركة، عايز ربنا يخلي البركة تحل عليك في كل شيء حواليك، سر البركة هو العطاء. الاتنين اللي لسه بدين علاقة جديدة بيحبوا بعض، الأزواج لو عايز ربنا يبارك لك في شريكة حياتك والعكس يبارك لك في جوزك، فكر هتدي ايه مش فكر هتاخد ايه. ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعطي دون أن يسأل، وإذا سئل أعطى فوق ما يسأل. تعرف تعمل كده على قد ما تقدر، ما تفكرش نصك التاني هيدي إيه، أنت كده بتحب نفسك. لو قلت أنا هستنى أما أشوف هتدي إيه الأول وأنا على أساس التعامل هتعامل، لأ، ربنا يبارك لك ويحنن قلب نصك التاني عليك لو فكرت في العطاء، لأن سر البركة في العطاء. مش فاكر لما ربنا قال ادفع بالتي هي أحسن؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو دفعت بالأحسن، لو بدأت بالعطاء، اعرف كويس قوي إن ربنا هيحول قلب نصك التاني أو نصك التاني لأحن إنسان كأنه ولي حميم. لو عايز البركة في الحب، من أنواع العطاء سامح. سامح وقول كلمة أنا آسف، خليها سهلة. اعطي كلمة أنا آسف واقبل كلمة أنا آسف، لأن العطاء في التسامح عطاء كبير، بيسموه عطاء المواساة. إني مش حابب أبدا أشوف نص التاني زعلان، مش حابب الجفا، فأنا هأعطي الحب وهسامح. لو أعطيت دون انتظار المقابل وسامحت، لو أنت مش غلطان، أعرف إن البركة هتحل على البيت. سر بركة الفلوس، لو عايز بركة ادي منها. كل يوم نصحى الصبح كما قال عليه الصلاة والسلام في ملكين، ملك يقول اللهم أعطي كل منفق خلفهم وأعطي كل ممسك تلفهم. كل واحد ينفق ربنا يخلف عليه. على فكرة، سواء مؤمن بربنا أو مش مؤمن بربنا، لأن ربنا بيكرم أي إنسان، بيكرم البشر حتى لو مش مؤمن بيه. فلما تعطي ربنا يبارك في المال فعلا، كما في الحديث ما نقصت صدقة من مال. مش معنى أن أنت طلعت أن فلوسك نقصت، ربنا بيبارك في الباقي وبيكفي. لو عايز بركة في الصحة، ساعد، اعطي. قلت لك سر البركة العطاء، اعطي، انزل ساعد، زق العربية اللي عطلانة تحت بيتكم بتاعت جاركم، شيل مع ست الحاجة اللي مش قادرة تشيل الكيس التقيل. خلي ربنا يبارك لك في صحتك. سر البركة العطاء. أي واحد بيعطي مبروك، البركة الانتفاع فوق المتوقع. وأي واحد بخيل، خد بالك أنت بإيدك بتنزع البركة من كل حياتك. وربنا يطرح البركة في كل شيء حواليكم، ونتقابل إن شاء الله الحلقة اللي جاية. ربنا معاكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: فاصل إعلاني.
2: فاصل إعلاني.
1: ونتابع.
2: ونتابع.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
4: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
6: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
5: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
6: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظف معنا التكنولوجيا.
5: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
6: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
5: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
6: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
5: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
7: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قطبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، يحيى ابن معاذ الرازي، نحن نقرأ في تراجم أولياء هذه الأمة في كتاب صفة الصفوة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان يحيى ابن معاذ الرازي يقول: التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. يعني الله عز وجل جل جلاله واحد. مرات واحد بيخطر باله يعني هو واحد بين اسم بالنص مثلا، بصير نص وربع وثلث وعشر وثمن، بعدين الواحد يعني في منه اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. ما تصور في الأوهام فهو بخلافه، الله واحد لا شريك له. طيب، هلأ أنا بحتاجك وأنت بتحتاجني، والأخ بيحتاج الأخ الثاني، والأخ الثاني بنحتاج المجموع. طيب، يعني هو الله عز وجل ما بيحتاج أحد؟ الله الصمد هو الذي تتوجه إليه الخلائق بحوائجها لأنها محتاجة إليه، وليس محتاجا إلى أحد. كيف يعني؟ ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. أنا وياك منفكر يعني ما بيصير يا أخي، الواحد لازم يحتاج لغيره، بس الله عز وجل على خلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. طيب، هلأ أنا إلي أب، وأبي إله أب، وأبوه إله أب، وأبو هيك لسيدنا آدم. طيب، يعني الله عز وجل كيف يعني الله؟ الله لم يلد ولم يولد. طيب يا أخي، ما إله مثيل ولا له شبيه ولا له نظير ولا له ند ولا له أبدا مكافئ، ولم يكن له كفوا أحد. قال المشركون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. وكان يحيى ابن معاذ يقول، يناجي ربه يقول: إلهي، لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. الأولياء يا أخوان لكثرة مناجاتهم لله يصير عندهم تفنن في مخاطبة رب العالمين. هو أفضل الأدعية والمناجات أدعية القرآن الكريم، ثم أدعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على أنك بإمكانك أن تكلم ربك بما شئت. سل ربك ما شئت، إن كنت حافظا لآيات القرآن ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأكمل. فإن لم تحفظ وأردت أن تسجد بين يديه أو تدعو إليه فادعه بما شئت، وكلمه واطلب منه ما تريد. وإذا صح لك تحفظ شيء من كلام الأولياء في المناجات افعل. إلهي، لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة. أنا يا رب ذنوبي كثيرة، وإيديني مربطين موثقين مقيدين فيهم الأغلال لكثرة ذنوبي. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، لكن أنا أكحل عيني بأني أرجو رحمتك. أرجوك لا تنسى، كان يعمل في الدعوة إلى الله، في الدلالة على الله، في تعليم الخلق. إلهي، لا تنسى لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. لا، مرات واحد بيناتنا يا أخوان بيقول يعني أنا كيف هيك بدي أشتغل بالدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق أنا مو منيح وأنا مقصر، وأنا يا أخي يعني أنا ما عندي عم بعمل بهالأشياء، شلون بدي أقول للناس اعملوا بها؟ لما قال الله تعالى في
في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

الكاسة متعمدا على الطاولة كمان باللغة نسيت. الترك عمدا أو غفلة نسيان. إلهي الله عز وجل لا يغفل جل جلال الله، لكن يقول لا تترك إثابتي على دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف وارحمني لأني عبد ضعيف. دعوا يا أخوان نصيحة لوجه الله، كل الجالسين إخوة وأخوات أو الذين سيسمعون، تعالوا نجعل خدمة هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الله عز وجل جزء مهم من برنامج حياتنا، بل اجعل كل حياتك في خدمة هذا الدين. بإذن الله بإذن الله والله إذا صدقت ببركة صدقك وبذلك الجهد الله بيصلحك. لأنه مرات واحدنا بيقول طيب والله أنا فيني شغلة آلمتني، نفسي الأمارة بالسوء تعذبني، ما لي عرفان كيف بدي إصلحها. اشكوها إلى ربك، ربك هو الذي يصلحها. يا أخي أنا الشيطان متسلط علي، ما عم شلون بدي صده، ما لي عرفان. أنت اشتغل في الدعوة إلى الله وقل له يا رب ببركة دلالتي الخلق عليك أصلح لي نفسي، أبعد عني شيطاني. واحد من العلماء جاءه أحد تلامذته يقول إن الشيطان يعني يتسلط عليه ولا يستطيع دفعه. قال يا ورد يا ولدي أرأيت راعي غنم في فلات هجم عليه كلب، ماذا يفعل؟ قال يرميه بالحجارة. قال فإن عاد؟ قال يرميه ثانية. قال فإن عاد؟ قال يرميه ثالثة. قال إذن يطول عليه الأمر. قال سيدي ماذا يعني ماذا يفعل؟ قال لو شكاه إلى سيده لدفعه عنه. يعني هذا البيدن هون الكلب له صاحب، يقول له لصاحبه أخي ضب هالكلب عنا، صاحبه بندها واحدة بيروح. قال وكذلك الشيطان سبع الإنسان، فإن تشكوه إلى ربه، إن جاء إلى الله عز وجل أن يدفعه عنك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، متستعذ بذكائك وبخططك وبفهمك وبعقلك وبخبرتك وبرفقاتك، لا استعذ بالله قل له يا رب أنا أعتصم بك وألتجئ إليك وأعوذ بك من هذا من شر هذا الشيطان. إلهي لا تنسى لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف وارحمني لأني عبد ضعيف. وكان يقول من خان الله عز وجل في السر هتك الله ستره في العلانية. يا لطيف، شيء مخيف يا أخوان. من خان الله عز وجل في السر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تفكر حالك إذا أنت قاعد بغرفتك ومسكر على حالك الباب ما حدا دريان، لا تفكر حالك إذا اتفقت أنت والمحامي على تزوير مستند معين وقعدت بغرفة وسكرت الباب وزورت أنه ما حدا دريان، لا تظن حالك إذا دخلت على موقع نت وتواصلت تواصل لا يرضي الله أنه ما حدا دريان. دير بالك لأن الله عز وجل معك ولأن الله يراك. من خان الله عز وجل في السر هتك الله ستره في العلانية. ذنوب الخلوات تقطع ما بين العبد وبين ربه. إلا إذا حصل شيء مرة زلت القدم فورا العبد يعني يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل نادما ويقبل عليه إقبالا. ويلي بيشوف أنه يا أخي أنا والله الله يغفر لي كل ما خلوت عن بعصي الله عز وجل، شو بدي ساوي؟ اجتهد ألا تخلو، لا تخلو، يعني ابقى مع أصحابك الخيرين، ابقى في عملك، ابقى مع أهلك، حتى إذا يعني ذبت نعسا هناك فورا تذهب لتنام، لا تخلو. قال توفي يحيى ابن معاذ بنيسابور سنة 258 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

هنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما تتميز به الشريعة الإسلامية أنها شريعة الوسطية، وأن العبرة في العبادة ليست بالكم وإنما هي بالكيف، وليست بالمشقة التي يرى الإنسان مثلا نفسه في شبابه قادرا معها على أن يزداد من العبادة أو يزداد من النوافل، أو بعض الناس قد يتصور أنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بقدرته على العبادة أو على المواصلة. يعني كان صلى الله عليه وسلم يواصل في رمضان، يواصل الصيام ليلا ونهارا، وينهى عن الوصال. ليه؟ لأن طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه الروحي والنفسي يعني له نظامه الخاص، وله أيضا سنته الخاصة، والله عز وجل يعطيه من القوة ما لا يعطي غيره. وبالتالي كان يقول عندما يسأل وأنت تواصل وهو ينهى عن الوصال، يقول لا، أنا إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وأنتم لستم كذلك. إذن ليس من السهل على الناس أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل أو فيما يختص به. يعني مثلا كان يصوم شهر شعبان يمكن كله، وقد يصومه إلا قليلا، ويدعو إلى، يعني حتى إذا ما سئل أجاب عن حكمة هذا الصيام. فإذا هناك أمور يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من اليسير علينا جميعا أن نقتدي به فيها أو نأتسي، إلا إذا كان المرء يجد من نفسه الطاقة على أن يصنع كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن عبد الله بن عمرو يعني أحب أن يتعبد بكثرة، ف يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر. قال أنا أستطيع أكثر. قال إذا صم يوما وأفطر يوما. قال أنا أستطيع أكثر. ولما كبر قال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ها أنا ذا الآن غير قادر على أن أصنع ما كنت أصنعه بالأمس. أحب الأعمال إلى الله، لهذا كانت يعني كان أهم شيء في العمل أمران: كيف يعني يؤدي الإنسان صلاته أو عبادته، وأيضا يعني ليست العبرة بالكم وإنما العبرة بالاستدامة. فكان أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. يعني المهم أن يكون المرء مثلا فيما يتعلق بصلاة الضحى، إذا كنت تصلي ركعتين فلتدم عليهما، يعني 4 ركعات اعمل حسابك على أن تستديم هذا القدر، 6 ركعات وهكذا. يعني لا تصلي مثلا الضحى 12 ركعة ثم تنقطع بعض الأيام. يعني انظر أخبر يعني طاقتك، ما الذي تراه يمكنك أن تستديم عليه، فيحرص على هذا الذي تستطيع أن تستديمه. وبالتالي يعني إيه، المواصلة مع القلة خير من المقاطعة مع الكثرة، والقلة إلى القلة يأتي عليها يوم تكون كثرة، لكن المهم أن تكون مستديما للعمل وإن قليلا. وأمر آخر ما يتعلق بالكيفية التي تمارس بها عبادتك أو صلاتك. الصلاة يعني أذكر قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات التي يعني ذكرت أم المؤمنين عائشة أنها كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت كان خلقه القرآن. الخشوع والبعد عن اللغو الذي حقه أن يلغى من حياة الإنسان سواء في
في التشاغل وأنا في الصلاة أو في خارج الصلاة، أيضا تزكية النفس، أيضا حفظ يعني العفة وعدم انتهاك الحرمات والأعراض، كل هذا ينبغي أن يكون يعني في وجدانك وأنت تصلي. ولا عليك إن كانت الصلوات أقل من غيرك، لا يعني ليست العبرة بأن نأتي مثلا آخر النهار ونقول أنت صليت كم ركعة وأنا صليت كم ركعة ونتسابق في عدد الركعات، لا، إنما نتسابق في كيفية الصلاة، لأن من المعروف أن الصلاة قد يكتب للإنسان نصفها وقد يكتب ربعها وقد يكتب ثمنها وقد يكتب عشرها إلى آخره، وقد تكتب كلها. المهم كله حضور القلب وخشوع النفس والاستغراق مع الله عز وجل في الصلاة، بحيث إن الخشوع يؤثر فيك قربا مع الله عز وجل، وأيضا إحساسا بالمجال الروحي في الصلاة، بحيث تعتبر الصلاة مدرسة لك. وبالتالي كان يعني هذا هو أساس التعبد عند الصحابة، وأساس يعني نأي الرسول صلى الله عليه وسلم بهم عن أن يشق الواحد منهم على نفسه، بحيث يستمر

0: ما يعني لا يعني كفوا عن هذا الكلام، وكفوا عن أن تقيسوا عبادة الناس بالكم. وثم قال عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني هذا الذي يعني نقف عنده، وهو الذي نريد أن نقول. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. لا يمل يعني لا يقطع ثوابه حتى تقطعوا عباداتكم. وبالتالي من أراد أن يكون من المقربين، ومن أراد أن يكون من المحسنين، فليعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فليعبد الله حتى كأنه يراه. وهذا هو الإحسان الذي يجعل العبادة في أرقى مستوياتها. وكلما كان المرء حاضر القلب مع الله عز وجل، كلما كان أهلا للمثوبة العظيمة وللجزاء الجزيل. وربنا تبارك وتعالى يعني يعلمنا أن العبرة ليست بالكم، وإنما العبرة بأن يعني يكون للمرء منا منهج في حياته يديم، يعني يديم السلوك له، ويديم التقرب به إلى الله عز وجل، حتى يظل على صلة بالله تبارك وتعالى، وحتى لا يستثقل أمر العبادة، لأن استثقال أمر العبادة ربما انقلب عليك بعكسه. وبالتالي فلتكن نشيط الحركة، لتكن نشيط الصلاة، لتكن أيضا من أنشط الناس في أداء ما وجب عليك. خذ مثلا الزكاة، أن تؤديها وأنت طيب النفس بها، أما أن تؤديها وأنت مستثقل لها أو أنت متهرب بها لا يجوز ولا يصح، وقد يعني يعني يعني يضيع ثوابك من يعني منها. من أدى زكاته ومن أدى صدقته طيبة بها نفسه يعني كان له الجزاء العميم، وربما بتمرة أو بنصف تمرة بشق تمرة تدخل الجنة إذا أديتها إلى فقير أو فقيرة يعني ابتغاء وجه الله. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمسألة ليست بالكم، وربما كان القدر القليل من ليس عنده الكثير يساوي الكثير من الذي عنده الكثير. يعني قد يكون قد تكون العشرة من المقل أحسن عند الله من الألف من المكثر، أو من عشرات الآلاف من المكثر. ليه؟ لاختلاف النفسيات، والاختلاف الدوافع، والاختلاف القصد. وقد قلنا أو يعني نعيد ما سبق أن قلناه يوما من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبرة ليست بقدر ما نعمل، وإنما بكيفية ما نعمل. وبالتالي من تعبد الله على أنه يرى فسوف يحسن عمله، وسوف يحسن التقرب إلى الله عز وجل، وسوف يحسن من رصيده عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي من أحسن مع الله أحسن الله معه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تحنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق.
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى. أسماء
0: الله الملك.
2: الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك.
0: قال الله تعالى ملك الناس أي مالكهم ومدبر أمرهم والمتصرف فيهم بأنواع التصرفات من إعزاز وإذلال وإغناء وإفقار.
1: وجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة، والتصرف أيضا في خلقه بالإيجاد والعدم، والمتصرف بالأمر والنهي، والمنفرد وحده بالعز والسلطان. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق أي لا ملك لغيره.
0: وإنما سمي غيره بالملك مجازا لأنه وحده هو الملك حقيقة. ومعنى الملك الحق الذي يحق له الملك لأن كل شيء منه وإليه،
1: أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه. سبحانه مالك الملك والملكوت، كما قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء. والملك والملكوت بمعنى واحد في الدنيا والآخرة، وإن كان في الدنيا من يسمى بالملك،
0: لكن في الآخرة لا يكون الملك إلا لله وحده. إذا جمع الله الخلائق جميعا قال تعالى لمن الملك اليوم، ويجيب جميع الخلق لله الواحد القهار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول
1: أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ وصفات الملك هي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وإليه يحتاج كل مخلوق.
0: وكل شيء له مملوك. وقد أنزل الله آيات كثيرة في كتابه المجيد بأنه هو الملك الحق، وهو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة والموت والحياة والنشور والشفاعة والرحمة والرزق والضر والنفع.
1: وتأمل الجلالة والعظمة التي تضمنتها الألفاظ الثلاثة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالرب هو القادر الخالق البارئ إلى غير ذلك من معاني الربوبية.
0: والملك هو الآمر الناهي، المعز المذل، الذي يصرف أمور عباده كما يشاء ويقلبهم كما يشاء. والإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجمال. وقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى.
1: وحظ العبد من اسم ربه الملك جل جلاله أن يصلح الله قلبه وشأنه، ويورثه الشجاعة على ما سواه من جوارحه ومن تحت إمرته. فإن القلب أمير البدن وهو الملك، والجسم مملكته.
0: وإذا علم العبد مما لله من الملك فحقه ألا يشح بما ملكه على طريق الوديعة، وأن يكون سمح السجية والطبيعة. فإنما هو استخلف على ما ملك، فتعالى الله الملك.
1: فتعالى الله الملك.

0: بي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
1: دعوتنا عزة،
3: لا إله إلا الله،
1: عزة عزتنا وحدتنا.
4: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
1: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: واستمر
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: الله يمسيك بالخير يا أبا.
3: يا هلا يا هلا، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا أبا، تفضل يا أبا.
3: إيش هذا؟
2: مش كل آخر أسبوع يا أبا بعطيك مبلغ من المال عشان شغل السيارة؟ هاي شوي وأنا شوي معي عشان تحويش، ما أنت عارف.
3: والله شكلك الأسبوع هذا مش مشتغل كتير
2: يا أبا. هاي معك 200 شيكل وأنا ضل معي 300 شيكل، يعني اللي اشتغلته في الأسبوع كله 500 شيكل.
3: بس أنا بسمع بدخله صافي في اليوم 100 شيكل يا أحمد.
2: يا أبا مش الكل، مش الكل يا أبا، بعش أنت عارف، يعني مش بدي حوش، مش بدي أبني مستقبلي.
3: حاضر، ابني مستقبلك براحتك.
2: يلا بدك شي يابا؟
3: سلامتك
2: يا دعاء. دعاء؟
4: أيوة يا أحمد، يعطيك العافية يا أخوي.
2: الله يرضى عليك ويعافيكي. امسكي.
4: شو؟
2: 50 شيكل كويسات؟
4: طب ليش هدول؟
2: ليش هدول؟ هدول إليك يا قمر، إليك إليك، يعني عشان نتفرفش، عشان تشتري لك حاجة، تشتري لك إشي يعني.
4: من إيد من اعدمها يا رب. الله يسعدك يا خويا، يطول في عمرك يا رب.
2: تسلمي تسلمي. إيش عملنا عشاء؟
4: في سمك، وفي بطاطا مقلية، وفي بندورة مقلية، وفي طراشي كمان.
2: الله يرضى عليك. طب بالعجل حطي لي إياه عشان بدي أتعشى ويمكن أطلع.
4: إيه إيش بدي أقول يا خوي؟
2: قولي. إيش الدعوة؟ في شي؟
4: والله عاوزك في موضوع.
2: اصحك تقولي أبوي عامل مشاكل معاكي، بدناش نقرب أبوي في المشاكل، انت عارف عقليته بالمرة.
4: إيه لا لا، مش أبويا أنا بصراحة يا أخوي، بدي أشتري جوال، وأخوي أمجد قال لي حقه 8 مليون، تدفع نصهم في الأول والباقي تقسيط.
2: والمطلوب مني؟
4: بدي منك بس 100 شيكل عشان أدفع نصه في الأول.
2: طب اسمعي، مصاريك خليهم معك وجوالك بكرة حيكون موجود.
4: بدك تجيب لي جوال؟
2: طبعا بدي أجيب لك جوال. والله بدك تشتريه على حسابك؟
4: لا لا لا، بس بديش أكلفك يا أخوي.
2: لا تقلقيش، إن شاء الله جوالك G7 مرتب بإذن الله تعالى، حيكون عندك. عشان إيش؟ ما ضلتيش تقولي أنا مخنوقة وأنا وأنا وأنا.
4: الله يرضى عليك يا أخوي، الله يسعدك، الله يطول في عمرك يا رب. في كمان طلب.
2: إيش الدعوة؟ أنا شايف الطلبات كترنات الليلة يا دعاء.
4: معلش تحملني يا أخوي، فيش اللي أنت بقدر أحكي معاه.
2: طيب تفضلي أحكي.
4: كل الناس بتطلع في الليل، اللي بيطلع على البحر، اللي بيطلع على الصراحة. خدنا مرة، انت بتعرف ابويا لا بطلعنا لا هان ولا هان.
2: يعني وكيش بدك تطلع يعني؟
4: والله يا ريت نطلع ليلة بعد ما تتعشى.
2: طيب خلص، امجد وين؟
4: امجد هيو في غرفته.
2: طيب ماشي، بعد ما تتعشى بشوف امجد وان شاء الله بنطلع مع بعض.
4: الله ما يحرمنا منك يا رب، الله يطول بعمرك يا رب، ربنا يسعدك دنيا واخرة.
5: سراء سراء.
6: نعم هيني.
5: لا لا لا لا، في إن في الموضوع، إن غمة مختلفة يا سراء، وبشوفك لابسة ومتلبسة.
6: ماليش مكان هن في الدار يا عطية.
5: الله الله الله، والله وجرأة زيادة كمان.
6: لا مش جرأة، هذا حقي.
5: إيش حقك يعني؟
6: حقي إن أنا أروح عند دار أهلي عشان يجيبوا لي حقي منك.
5: عشان يجيبوا حقك مني؟ والله نسيت، انا نسيت اني كنت اطلعك على ابواب الجوامع والدكاكين تشحديلي، ونسيت اني كنت اخليك تطلع على السوبر ماركت تترجيجي باكل للدار. هذا حقك.
6: اسمع يا عطية، انا مش ملطة عندك، كل يوم يا شتم يا ضرب، يا شتم يا ضرب، يكون تفكرني مقطوعة من شجرة. انا بطلت اتحملك، بكفي.
5: سراء، بدي احكي لك كلمة وحطيها حلقة في ودانك. إذا صرت طالع من باب الدار قسما بالله لورقة الطلاق تلحقك على بيت أهلك.
6: اعمل اللي بدك إياه، بكفي بكفي، مش قادر أتحمل.
5: ماشي يا إسراء، نفذي اللي في راسك.
6: عن إذنك.
5: بس قبل ما تطلعي بدك تفهمي شغلة واحدة، الدجاج انعفرت عراسة نفرت، وفهميها لحالك.
6: بديش أفهم بديش أفهم، أنا إلي أهلي جيبولي حق منك.
5: مع 60 قلعة.
2: يا دعاء، كيف الطشة؟ كيف الأمور؟ كيف العالم؟ كيف البحر؟
4: بجد بجد أنا ما كنتش عايشة، عن جد عن جد أنا كنت عايشة بسجن.
7: هاد لسه ولا حاجة، هتكيف لو بدك تروح على أماكن تانية.
4: يا ريت يا ريت يا أحمد كل أسبوع لو اطلعنا.
2: إن شاء الله ولا يهمك، بس ربنا هيك يبرد قلب أبونا ويهدي عقله علينا.
4: أنا مش عارفة إيش بده منا، إذا هو بده يضل محبوس بالدار يضل محبوس بالدار.
2: لا يا دعاء، برضو بضل أبونا بخاف علينا، بس يعني عنده شوية زيادة في العصبية.
8: يا أمجد يا أمجد، يا دعاء يا دعاء، طالعين طشين من ورايا. هلقيت فهمت اللعبة، بحط في يدي 200 شيكل الزلمة، ويا حبيبي يابا وراس قلبي يابا، بس أنا عارف مين اللي حط في راسه، الحرباية دعاء المخنوقة المكتئبة. والله لقطم رقبتك بس تيجي.
4: هينا وصلنا يا أحمد، هلقيت لنا بدي اسألنا أبويا إيش بدنا نحكي له.
2: أنت مالكيش دخل، ضلك ساكتة، أنا اللي بحكي له.
7: ما هي معروفة، حيفشغلوا فيها يعني.
2: أنت بتخش على الكمبيوتر تبعك وعلى سماعاتك وضلك ساكت، ما تجدخل، سيب الأمر علي.
8: والله لو سهلة، أهلا وسهلا بالعرسان، والله فعلا كأنكو عرسان، وين كاينين بتلفوا بالدوره؟
2: لا يا أبا، وصلنا هيك شوي بس مشوار على دار واحد صاحبنا، ويعني قعدنا معهم شوي ورحنا هيك لفيت بالسيارة عشان دعاء ما بتطلعش. وهيك
8: خليك أنت، لسه ما سألت كاش، تعال جاي يا أمجد تعال.
7: نعم يا أبا.
8: أنت بتقرأ في المدرسة ولا مبطل؟
7: في المدرسة يا أبا في المدرسة.
8: مين بصرف عليك؟ جارنا أبو فيصل ولا واحد من الحارة التانية ولا كود واحد من قرايبنا؟
7: لا يابا، أنت اللي بتصرف علي.
8: أنا بصرف عليك؟ أنا بشغل عند أبوك صراف آلي، مدام أنا بصرف عليك ليش ما بتسمع كلامي؟
7: هو أنا يابا عمري كسرت كلامك؟
8: ما أنت رايح تلفلف على استراحات وصحاب أخوك، وبكرة تجيب لي الشهادة ملانة كعك أحمر، وادفع يا أبو أحمد واصرف يا أبو أحمد. هذه أول مرة وآخر مرة بتطلع إلا بعد ما تخلص كل امتحانات، سامع ولا لا؟
7: حاضر يابا حاضر.
8: اجري على غرفتك عقرايتك.
2: يابا أنت ليش بتعمل من كل حاجة قصة وبتعمل مشاكل؟ خلي بيتنا يابا فيه حب وفيه سعادة وفيه مزح وفيه ضحك، هم كل الناس زي هيك؟ وكل الأبهات اللي في البيوت لازم يزعقوا لازم يقاتلوا على كل صغيرة وكبيرة؟
8: كل الأبهات اللي في بيوتهم كلهم محترمين، فيش إلا أبوك اللي مش محترم.
2: يابا ما حكناش زي هيك، احترامك من احترامنا وحبك من حبنا يابا، ما بننقص من قدرك ولا حاجة، بس احنا مش صغار، لو كنتش بدك تضلك تقاتل علينا على كل صغيرة وكبيرة.
8: والله ما يخرب الدار إلا أنت، والله ما يضيع الولد والبنت إلا أنت.
2: وأنا يابا إيش اللي صار عشان طلعتهم في السيارة يعني؟ احنا ما نطلع قاعدين الغرب عشان يروحوا يطشوا عشان يروحوا يغيروا جو، احنا كمان ما نطلعش؟
8: اسمع أنا بحبش الكلام معاك، تعالي تعالي أنت.
4: أيوة يابا.
8: أنا عارف إنه كل القصة هذه من وراكي، حطيتي في رأس أخوكي علشان يطلعكم، لأنه أنا برفض أطلعك، وقلت لك من الأول ممنوع تطلع من الدار إلا بإذني.
4: هو أنا طلعت مع واحد غريب يابا؟ طلعت مع أخوي.
8: خوي أخويك إن شاء الله.
4: يو والله ما أنا عارفة عمين أرد أنا.
8: ردت المي في زارك، بدك ترد على أبوك اللي خلفك، إيش أسوي فيك هالقيت؟ أقطع رجليكي؟
4: اقتلني بالمرة وريحني، كمان أخويا ما طلعش معاه؟ أنا هيني رايح على غرفتي بديش أسمع لحدا ولا أشوف حدا.
8: يعجبك هيك؟ أختك تحكي مع أبوها؟
2: طب وانت يعجبك هيك إنه أبوها يحكي مع أولاده ومع بنته زي هيك؟
8: ولك افهم افهم، بنفعش الدار هذه يكون إلها أكثر من قائد.
2: طب وإذا القائد فاشل يابا؟
8: إيش بتقول؟
2: ولا حاجة يابا.
8: بتتجرأ وبتغلط على أبوك وفي وجهه؟ هذا هو بر الوالدين؟ هذا هو احترام الابن لأبوه؟ ماشي
3: ماشي يا أحمد، اعتبر حالك من اليوم وطالع مسؤول عن الدار. بدك تشرق، بدك تغرب، مش هقول لك وين رايح. وأختك دعاء بدها تطلع، بدها تنزل، عيب على هالشيبة إذا بقولها وين رايحة ووين جاية. وأخوك أمجد يسقط ينجح، راع المدرسة، ما راح ما إلي دخل فيه.
2: يابا أنت ليش بتاخذ الأمور بالصورة هذه؟ أنا آسف، والله آسف، والله ما بعرف كيف طلعت، بس القائد في الدار يابا مش لازم يكون زيك صعب. يعني أنت حسست أنه أنا غريب إذا في يوم الأيام طلعت أختي وطلعتها برا.
3: خلص الكلام انتهى، خلص.
7: أحمد أحمد الحق.
2: مالك يا أمجد إيش فيه؟
7: أبوي قاعد بلملم في غراض وشكله بدي يطلع.
2: إيش يطلع؟ وين يطلع؟
7: والله ما أنا عارف، شكله عشان المشكلة اللي صارت بينك وبينه، يمكن بدي يروح عدار خالته ولا عدار عمي.
2: طب تعال تعال تعال معي تعال. وين يابا؟ إيش الدعوة؟ بدك تروح مشوار؟ إذا بدك تروح مشوار هاي السيارة عشان أوصلك.
3: لسانك ما يناطق لساني، سامع ولا لا؟
2: بس يابا هدي هدي يابا، مش لهالدرجة. ايش صار عشان يصير زيك؟
3: انت ولا انت ابني ولا انا ابوك، وانت التاني واختكم، انا مش ابوكم.
2: احنا متأسفين يابا، هالكلمة طلعت والله عفوا طلعت، بس مش عارف ايش نعمل لك عشان تهدى وتصير هادي معانا.
3: بقول لك خلص انتهت القصة.
2: طب وين بدك تروح يابا؟
3: بدي اروح انام في الجامع، بدي اقول لخطيب الجامع انه اولادي بدهم اشي انا اكون ابوهم، بدهم ابوهم يكون صنم في الدار، لا إله كلمة ولا إله نفس، ما يحكمش ولا على بنت بتطلع ولا على ولد بطلع.
2: طب احنا قلنا لك كيف يابا؟ احنا كل حياتنا في ايدك، انت صاحب القرار الاول والاخير في الدار، بنشتغل بنعطيك مصاري، بنطلع بنقول لك طالعين، بننزل بنقول لك نازلين.
3: اتلف من وراي وتطلع اختك، وانت عارف انه انا محرج عليها ما تطلعش.
2: طب ليش يابا ما تطلعش؟ ليش ليش؟ معاه مرض معدي مثلا؟ جاسوسة عميلة خاينة سمعتها زي الزفت يعني؟
3: أيوة احكي احكي كلام بخزو بعرق قدام أبوه. أيوة احكي.
2: ما هو ما ضلش يابا، ما ضلش، مش قادرين نصبر، مش قادرين نتحمل طريقة حياتك معانا يابا. انت ليش حاطط نقرك من نقر هالبنت؟ ليش؟
3: ما هو في الدنيا هذه اللي بيدور على مصلحة أولاده يصير يهودي.
2: هو مصلحة الأولاد يابا لو انت تحبس بنت، بنت لسه صغيرة اتجوزت سنتين تحبسها في قلب الغرفة؟ المصلحة انه انت كل يوم تمسخها وتضربها؟ المصلحة انه اذا اخوها حنحن عليها ولا ضحك معاها ولا طلعها في السيارة كسر الدنيا باللي فيها وتشتم وتسب علينا؟
3: اخرس ولا اخرس، انا هيني رايح انام في الجامع، وخلي كل الناس تعرف حقيقتك وحقيقة اخوك وحقيقة اختك. انت بتكون شياني ابو، بتكون ياني صنم قاعد في الدار. ابعد هيك ابعد.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

صفد. في أقصى شمال فلسطين تقع صفد، والتي تعد من أقدم مدن فلسطين. أسسها الكنعانيون على مقربة من صفد، أعلى جبل في فلسطين، جبل الجرمق، ويرتفع أكثر من 1200 متر عن سطح البحر. ورد ذكر صفد في نقوش فرعونية تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وعرفت المدينة في العهد الروماني باسم صيفا، ويعني القلعة الحصينة. احتلها الصليبيون في القرن العاشر للميلاد، وأقاموا فيها قلعة صفد التي لعبت دورا كبيرا في الحروب الصليبية بفضل إشرافها على شمال الجليل وطريق دمشق وجبلي كنعان والجرمق. حرر صلاح الدين صفد عام 1188 للميلاد، واحتفظت المدينة طوال العهد المملوكي بوضعها كإحدى نيابات السلطنة في بلاد الشام، ومحطة من محطات البريد المحمول بالحمام الزاجل بين الشام ومصر. عام 1948 قبل النكبة كان عدد سكان صفد أكثر من 13,000، وكان قضاء صفد يضم أكثر من 60 قرية. في 16 من إبريل نيسان لعام 1948 انسحب الانتداب البريطاني من صفد. قاوم الفلسطينيون ببسالة الصهاينة، لكن الصهاينة المسلحين والمدربين من بريطانيا تمكنوا من احتلال المدينة بالكامل في 12 من مايو أيار. نشأت في صفد صناعة اللباد معتمدة على الأصواف التي توفرها أغنام المنطقة، وكانت الصباغة بالنيلة ونسج الأقمشة القطنية من مهن أهالي صفد، واشتهرت بصناعة الحصر والكراسي من نباتات سهل الحول المائية. وتعبر أراضي صفد أربعة أنهار هي حصبايا وبانياس والدان والبريغث، التي تنبع من جبل الشيخ وتصب في نهر الأردن. وتضم صفد عددا من المعالم التاريخية العريقة كالمسجد الأحمر المشيد من الأحجار الحمراء المصقولة، وجامع الشيخ نعمة، وجامع الحمام العنبري، بالإضافة إلى جامع الأمير فيروز. ما زالت معظم بيوت الفلسطينيين في مدينة صفد كما هي منذ النكبة، تنتظر أصحابها الذين لم يتنازلوا عنها أبدا. لا يذكر تاريخ فلسطين دون الشهيد فؤاد حسن حجازي، الذي أعدم مع رفيقيه عام 1930 لأنه شارك في ثورة البراق. فؤاد هو ابن صفد، خريج الجامعة الأمريكية في بيروت آنذاك،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة. كانت الأمل، قدمنا لها العمل، فنمت وتسامت، وقدمنا لها الهمة، سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: الظهيرة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: مصدر عسكري في صنعاء يحذر من أن الاستثمارات في السعودية غير آمنة، والعميد سريع ينفي اتهامات الرياض بمهاجمة المدينة المنورة، ويعلن إصابة طائرة حربية سعودية في أجواء صعدة. بازشكيان يؤكد أن طهران ستؤمن احتياجات شعبها بكل السبل، وإذا أغلق طريق فستصنع له بديلا. ومساعد قائد الجيش يشدد على أن إيران ستواجه التهديدات بمعدات جديدة، ويحذر من عبور هرمز بدون تنسيق. أزمة الطاقة تخيم على اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي. سانشيز يقول إن التكتل خسر أكثر من 100 مليار يورو نتيجة العدوان الأمريكي، وبروكسل تؤجل الاجتماع مع مجلس التعاون الخليجي في الرياض. مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني ويبحث في بيروت تطوير العلاقات الثنائية. والنائب عن كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله يؤكد أن المقاومة لن تتساهل مع أي جهة تنفذ الإملاءات الأمريكية. على وقع استمرار التظاهرات المنددة بحظر الحجاب في أذربيجان وتصاعد التوتر مع تركيا، وفود دبلوماسية تغادر قمة سيكا خلال كلمة الرئيس الإسرائيلي. وزيلينسكي يعلن عدم الالتزام بوقف استهداف المنشآت النفطية، حريق في مصفاة روسية إثر هجوم أوكراني. وموسكو تعلن استهداف ميناء في منطقة أوديسا وسفينتي شحن تستخدمهما كييف لأغراض عسكرية. نبدأ من اليمن، حيث أفادت وكالة سبأ في صنعاء عن مصدر عسكري يمني قوله إن الاستثمارات في السعودية غير آمنة. ونفى بدوره المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ أي عملية عسكرية اليوم باتجاه المدينة المنورة، ووصف الاتهامات السعودية بالبهتان الكبير. وكان العميد سريع أعلن استهداف طائرة حربية سعودية من نوع تايفون بصاروخ أرض جو في أجواء محافظة صعدة، وإصابتها إصابة مباشرة. وقال أنه تم استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة. وفي إطار العمليات الميدانية المستمرة، أعلن سريع استهداف التحشيدات في منطقة رأس العارة والمضاربة، وذلك بثلاثة صواريخ باليستية أوقعت خسائر بشرية ومادية. وفي سياق متصل، حذر العميد سريع من أن استهداف السعودية جزيرة ميون في مضيق باب المندب يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر، وحمل السعودية أي تبعات جراء ذلك. هذا وتواصلت الغارات السعودية خلال الساعات الماضية على مناطق عديدة في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد 42 غارة تركزت بمعظمها على العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج وجزيرة ميون. وفي محافظة تعز استهدفت الطائرات السعودية شبكة الاتصالات في منطقة النشمة والمركز الإداري لمديرية المعافر جنوب المحافظة. ومن اليمن ينضم إلينا مدير مكتبنا هناك الزميل عبدالله الفرح. نرحب بك عبدالله. التطورات الميدانية تسبق أي مستوى آخر؟ اعتداءات باتجاه الأراضي اليمنية من قبل الطائرات السعودية، في المقابل ردود من قبل اليمن، وأيضا استهداف طائرة حربية من قبل القوات المسلحة اليمنية بصواريخ أرض جو، طائرة سعودية طبعا. ماذا في التفاصيل على هذا الصعيد وعلى صعيد التطورات على أرض اليمن أيضا؟
1: تحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا هذه كلها كانت خلال ليلة الأمس. اليوم منذ الصباح أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنه الجيش اليمني لم يقوم بأي عمليات باتجاه الأراضي السعودية، بعد أن خرج المتحدث باسم الجيش السعودي ليقول أنه تم التصدي لصواريخ باتجاه المدينة المنورة، لكن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية غرد مباشرة وقال أن القوات القوات المسلحة لم تستهدف الأراضي السعودية بأي عمليات عسكرية، طبعا حتى توقيت التصريح الذي خرج به المتحدث. بالنسبة للأوضاع والتطورات الميدانية، هناك تقدم في محافظة تعز في المديريات المتبقية في المدينة، وهناك مطالبات من قبل بعض الحارات ومن بعض المناطق في مدينة تعز للمسلحين طبعا والتجمعات التابعة للسعودية بالخروج من مناطقهم وعدم التمركز بين الأحياء السكنية، ولكن القوات المسلحة اليمنية بدأت منذ الأمس بالدخول تدريجيا إلى مدينة تعز وتتقدم في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تطورات غير معلنة طبعا، ولا أحد يفيدنا بأخبار ما يتعلق بمحافظة المحن. نعم هناك تطورات.
0: القوات المسلحة اليمنية تتقدم داخل مدينة تعز؟
1: نعم، وفقا لبعض المصادر التي وردتنا وليست إعلانات رسمية من قبل صنعاء، ولكن من خلال رصدنا لبعض الأخبار ولبعض المصادر المحلية الإعلامية في المحافظة، أنه بدأت القوات المسلحة اليمنية بالدخول من بعض الأحياء والسيطرة على بعض الجبال المطلة على مدينة تعز. حتى الآن صنعاء لم تكشف عن تفاصيل كل المعارك التي دارت حول المدينة. بخصوص ما يتعلق بمحافظة لحج، أيضا لا أحد يتحدث عن ما هناك، لكن هناك أنباء تتحدث غير رسمية طبعا، وهناك مصادر تفيدنا بأن هناك أحداث متسارعة وسيطرة للجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية لتأمين الخطوط طبعا والسلاسل الجبلية التي هي محددة لباب المندب، وكذلك في رأس العارة والمضاربة حيث تنطلق منها التحشيدات التابعة للسعودية، بالإضافة إلى استهدافات طالت المعسكرات في رأس العارة. وهناك أيضا تزامن مع ذلك خروج جبلي واسع في صنعاء، قبائل نهم وقبائل سحار وقبائل في تعز وكذلك في مختلف المحافظات اليمنية خرجوا في حشد جبلي كبير ويومي ومستمر، تخرج القبائل اليمنية إسنادا للقوات المسلحة اليمنية واستجابة لهذه التطورات ورفضا للجبهات، وكذلك وقوفا مع الخيارات العسكرية التي يتبناها الجيش اليمني.
0: شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن. عملية عسكرية واسعة ونوعية أعلنت تنفيذها القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي، وذلك ردا على العدوان السعودي على صنعاء والمحافظات الحرة، فقد استهدف اليمن ب2281 غارة جوية أو استهدف بهذا العدد من الصواريخ خلال فترة التصعيد وفق ما جاء في بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية. هذا التقرير لأحمد عبد الرحمن.
2: بتصعيد أكبر قابلت صنعاء التصعيد السعودي الجديد على العاصمة اليمنية والمحافظات الأخرى في العمق والشرق. جاء الرد اليمني بالصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات في اتجاه شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض، كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية.
3: تنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
2: العملية اليمنية التي وصفت بالنوعية جاءت أيضا في إطار عمليات الردع اليمني المتواصل، وردا على أكثر من 2280 غارة جوية وصاروخ

0: على المواطنين المدنيين والخبراء والموظفين الابتعاد عن هذه الماكل لأنها ستصبح هدف عسكري بحت.
1: ضربات تأتي بالتزامن مع استمرار المعارك في جبهات القتال من محيط مدينة تعز إلى الصبيحة في لحج، وسط تقدم مستمر لقوات صنعاء على الرغم من كثافة الغارات الجوية السعودية اليومية. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، معادلة تؤكد صنعاء مواصلتها واستهداف العمق السعودي وضرب تحشيدات الرياض حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
2: أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل القمة الثانية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والتي كان مقررا عقدها في 24 من أكتوبر الجاري في الرياض، وذلك من دون تحديد موعد جديد. وكان رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف قد أشار إلى احتمال التأجيل لأسباب أمنية، فيما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أن المناقشات بشأن القمة ما زالت جارية. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن القصف والصواريخ لن تفرض الاستسلام على الشعب الإيراني، داعيا إلى تعزيز الوحدة والتماسك في مواجهة التحديات المقبلة.
3: لم نقرر أن نخسر بل أن نقف صفا للدفاع عن وطننا، إذ لا يمكن إخضاع مجتمع للاستسلام بالقنابل والصواريخ. إن تضحية شخص تعرض حياته للخطر لإنقاذ حياة الآخرين في ظروف القصف لا يمكن شراؤها بالمال أو الاسم أو الشهرة. يجب أن نجد سبيلا لتعزيز التماسك والوحدة الوطنية وأن نقف جنبا إلى جنب في مواجهة الصعوبات المقبلة.
2: الرئيس الإيراني أكد أن طهران لن تسمح لواشنطن بتحقيق نياتها الخبيثة، وذلك خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة أذربيجان الشرقية.
3: نحن نقدر شعبنا العزيز وجميع الجهود والمساعي التي يبذلها، وأتقدم من كل واحد من القوى الأمنية والعسكرية والقادة والضباط والبسيج بالتقدير. لقد قاموا بعمل عظيم ونحن اليوم في موقع رفيع وعال، ولن نسمح للأمريكيين بتحقيق نواياهم الخبيثة. قوتنا المسلحة حققت إنجازا استثنائيا، ولم تكن أي قوة تتوقع أن تتمكن قواتنا المسلحة من الصمود بهذا الشكل.
2: مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيقية حبيب الله سياري أكد أن إيران ستواجه التهديدات بالاعتماد على المعدات الجديدة وقدرات شباب البلاد، وشدد على أن مضيق هرمز مغلق، ولو لم يكن مغلقا لمر النفط عبره ولما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
4: مضيق هرمز مغلق، فلو لم يكن مغلقا لكان النفط يمر عبره ولما ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا. هذه المسألة واضحة تماما. في غرب مضيق هرمز تتمركز القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامي بثبات، وفي شرقه وصولا إلى شمال بحر عمان يحضر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية باقتدار ويفرض سيطرة ومراقبة كاملتين على المنطقة. إذا جرى أي عبور فلا بد أن يجري بالتنسيق، وإلا فسترون في الأخبار ما سيحدث لها. إن هذا الوضع بحد ذاته يدل على أن مضيق هرمز مغلق، فلو كان مفتوحا لمر النفط عبره ولما ارتفعت أسعار البنزين في تلك البلدان. ما دامت هذه البلدان تسعى لتأمين البنزين والديزل فهذا يعني أن مضيق هرمز مغلق، وهذا هو الدليل الواضح على ذلك.
2: رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليبوف أكد أن إيران تحارب وتفاوض في آن واحد، وشدد في مقابلة مع التلفزيون الإيراني على أن الهدف هو إخضاع العدو على الرضوخ لمطالب الشعب.
5: هم مي جنجين وهم مذاكره ميكونيم.
6: نحارب ونتفاوض في آن واحد، أي إننا في الوقت المناسب نحارب بكل قوتنا ونعزز استعداداتنا. وعندما نقول إننا نحارب ونتفاوض في آن واحد لا نعني أننا نخوض حربا بلا نهاية أو نجري مفاوضات دائمة، بل نقصد أننا نخوض الحرب لإجبار العدو على الرضوخ لمطالب شعبنا، وإن لم يرضخ فعليه أن يقبل بالهزيمة.
2: وفي حديث للميادين قال الكاتب والضابط

0: السابق في سلاح المارينز الأمريكي سكوت ريتر إن واشنطن تعول على انهيار إيران اقتصاديا، ولكن قد تنهار السعودية قبلها وهو أمر لا يتحدث عنه أحد. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تبني استراتيجيتها على فرضية الانهيار الاقتصادي وهذه مقامرة.
1: في الواقع إذا أمعنا النظر سنجد أن الولايات المتحدة قد ميت بهزيمة عسكرية على يد إيران. لم نحقق أي من الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، ولا يبدو أننا سنكون قادرين على تحقيقها. إضافة إلى ذلك، حتى وإن لم تكن إيران هي من بدأت هذه الحرب، يمكن القول إنها نجحت إلى حد كبير في تحقيق غاياتها وأهدافها التي جاءت ردا على العدوان غير القانوني من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، والمتمثلة في هزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل والدفع باتجاه انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، وهذا يعد انتصارا استراتيجيا لإيران.
0: يجتمع اليوم قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث موازنة التكتل المقبلة على أمل إقرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها دولهم العام المقبل. ومن أبرز ملفات البحث الحزمة المالية لأوكرانيا ونفقات الدفاع. وفي ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز تخيم أزمة الطاقة على القمة الأوروبية التي تستمر أعمالها يومين، ويحاول خلالها قادة الاتحاد إيجاد حلول لهذه الأزمة مع بدء فصل الشتاء. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من بروكسل مفد الميادين موسى عاصي. نستمع إذا نذهب إلى الزميل موسى عاصي ونتابع معه تفاصيل هذه القمة موسى، والضغوطات على الاتحاد الاستحقاقات ليست الانتخابية فقط إنما أكثر من استحقاقات يواجه الاتحاد خلال هذه القمة وما بعدها، وبالتالي هل لدى هذه الأطراف حلول أو سلت حلول فيما خص الأزمات التي تواجهها الآن والتي من الممكن أيضا أن تتفاقم في المرحلة المقبلة؟ موسى تسمعنا؟
2: إيه سامع، عفوا
0: موسى تسمعني؟ ألو. تفضل.
2: لم أسمع السؤال، عفوا
0: موسى. كنا نسأل عن هل لدى هذه الأطراف المجتمعة اليوم سلت حلول حول الاستحقاقات الكثيرة وليست الانتخابية فقط التي هي أمامها، والأزمات التي من الممكن أيضا أن تنتج أو تنتج في المرحلة المقبلة، أن تكون في المرحلة المقبلة عفوا.
2: نعم، في الواقع الأزمة الأساسية التي تجري المناقشات حولها اليوم هي أزمة الطاقة وتداعياتها على الأسعار في أوروبا، والأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذه القارة. في الواقع لا توجد حلول سحرية، وإنما المتوقع من قادة الاتحاد الأوروبي أن يقدموا طلبا إلى المفوضية الأوروبية من أجل وضع مجموعة من الإجراءات لمواجهة أسعار الارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما أن الحلول التي كان يمكن الاستناد إليها كفتح مضيق هرمز أو تسهيل مرور النفط السعودي عبر مضيق باب المندب، هذه الحلول ليست بيد الأوروبيين وهي ليست بالمهلة المقبلة القصيرة المقبلة لإيجاد الحلول لها. وبالتالي على الأوروبيين اتخاذ مواقف واتخاذ إجراءات داخلية، بمعنى أن المفوضية الأوروبية يجب أن تطلب من المواطنين الأوروبيين في المرحلة المقبلة خفض مستوى الاستهلاك، استهلاك الطاقة واستهلاك المحروقات واستهلاك حتى غاز المنازل في مرحلة الشتاء المقبلة، لأن مستويات التخزين متدنية وهي أقل بنحو 20% أو أكثر من 20% من مستويات التخزين للأعوام الماضية. إذن هذه مشكلة أساسية، ولكن من خلال النقاشات التي تجري حاليا في اجتماع القمة هناك مجموعة من النقاط المتعلقة تحديدا بمنطقة الشرق الأوسط. هناك علامة فارقة جدا هي أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل قمة مشتركة كانت مقررة في 24 من الشهر الحالي مع الدول الخليجية، مع مجلس التعاون الخليجي، وهذه القمة توقف بشكل دوري. هذه المرة كان من المتوقع أن تعقد في الرياض، ولكن تم تأجيل هذه القمة بسبب الأوضاع الأمنية. هذه مسألة في غاية الخطورة للمملكة العربية السعودية، لأن السعوديين والأوروبيين حتى لم يكونوا ليتوقعوا أن يكون هناك حائل أمني أو حاجز أمني يمنع من انعقاد قمة تنعقد منذ سنوات طويلة. إذن هذه إشارة إلى أي يعني إلى أي مستوى وصلت الأمور الأمنية والمخاطر الأمنية في المملكة العربية السعودية بعد الحرب. تخوضها ضد اليمن واستهداف القوات المسلحة اليمنية مطار الرياض تحديدا. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك تصريح مهم بالنسبة للبنان. الرئيس القبرصي أعلن عن استعداد بلاده لاستضافة بعثة الاتحاد الأوروبي من أجل دعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية اللبنانية التي ستنتشر لاحقا أو التي ستدعم القوات المسلحة للانتشار في المناطق الجنوبية. وهذه البعثة ستنتشر في مركز قبرصي أمريكي تم إنشاؤه في العام 2011. وهذه هذا المركز يقوم بتدريب عدد من القوات الأمنية في المنطقة وفي دول العالم. من هنا يمكن الحديث عن أن القوات الأمريكية يمكن هي من يقوم بدور تدريب البعثة الأوروبية أولا والقوات المسلحة اللبنانية أو قوات القوى الأمنية اللبنانية الأخرى في انتشارها في المرحلة المقبلة. الاتحاد الأوروبي يقول بأن هذه البعثة والتدريبات التي ستقوم بها للقوى الأمنية اللبنانية هي للانتشار في الجنوب اللبناني أو للمساعدة في الانتشار في الجنوب اللبناني، ولكن لن تكون بديلا عن قوات اليونيفيل وليست مرتبطة بقوات اليونيفيل التي من المقرر أن تنسحب خلال أشهر قليلة من جنوب لبنان. المسألة الأوكرانية أيضا تبحث اليوم، ولكن الأساس بهذه المسألة سيكون غدا مع وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولكن اليوم الإصرار من قبل الاتحاد الأوروبي على رفض الصفقة التي تم التوصل إليها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إعلان روسيا منح الأسواق العالمية 300 ألف برميل من الديزل خلال الشهر المقبل و500 ألف الشهر الذي يليه. الأوروبيون مصرون على أن هذه المسألة يمكن أن تساعد روسيا في حربها ضد أوكرانيا، لأن الأموال التي تنتج عن هذه العائدات هي ستستخدم بالحرب ضد أوكرانيا. ولكن الخبراء الاقتصاديون يقولون هنا في أوروبا بأن هذه المسألة هي ليست سوى قنبلة دخانية إعلامية يستفيد منها دونالد ترامب من أجل الانتخابات الداخلية وإقناع الناخب الأمريكي بأن هناك حلول لمسألة الديزل المرتفع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، كون هذه الكمية قليلة جدا منخفضة جدا ومتواضعة جدا ولا يمكن أن تحل محل فقدان النفط الذي لم يعد يمر بشكل طبيعي في مضيق هرمز أو حتى في مضيق باب المندب. على هذا الأساس الأوروبيون يصرون على اتخاذ هذا الموقف المتميز عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية، ويطالبون الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على روسيا وليس على أوكرانيا.
0: شكرا جزيلا لك الزميل موسى عاصي مفضل الميادين إلى بروكسل. رئيس وزراء إسبانيا كشف أن العدوان الأمريكي على إيران كبد الدول الأوروبية خسارة تجاوزت 100 مليار يورو، ووصف في تصريح قبل بدء أعمال القمة الأوروبية في بروكسل هذه الحرب بأنها غير مبررة ومضللة وغير قانونية.
3: بسبب الحرب غير القانونية وغير العادلة وغير المبررة في إيران تكبدت الدول الأوروبية خسائر بأكثر من 100 مليار يورو. ولتقريب الصورة فأن هذا المبلغ يعادل تقريبا ما تنفقه أوروبا سنويا على السياسة الزراعية المشتركة. ومن الأهمية بمكان إدراك العبء الهائل الذي يفرضه ذلك على الخزينة العامة وعلى جيوب مواطنيها وعلى قطاعاتنا الصناعية والتجارية ما يقوض قدرتها التنافسية. هذا هو الثمن الذي ندفعه مقابل قرار غير مبرر على الإطلاق ومضلل وغير قانوني، ألا وهو الحرب في إيران.
0: أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أن ضرورة تبادل الزيارات بين لبنان وإيران لتعزيز التنسيق على نحو أفضل لتطوير العلاقات الثنائية، وذلك بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت. وأشار خطيب زاده أن الحرب الأخيرة غيرت الحسابات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة دائمة. وخلال حلقة نقاش موسعة في العاصمة اللبنانية بيروت شدد على أن طهران لن تلتزم بعد اليوم سياسة ضبط النفس والرد المحسوب والمتوقع في مواجهة من وصفهم بالمعتدين.
4: إيران كانت تعتمد قبل الحرب سياسة تقوم على ضبط النفس والاعتدال في الردود والحرص على أن تكون طرفا مسؤولا في المنطقة. التطورات العسكرية الأخيرة فرضت تغيرا جذريا في هذه المقاربة. الحرب الحالية معركة وجودية. الولايات المتحدة وإسرائيل سعتا إلى إحداث تغييرات في إيران ومنطقة الشرق الأوسط والخليج، لكن النتائج جاءت على نحو مختلف عما كانتا تتوقعانه. التضحيات التي قدمها الإيرانيون إلى جانب المتمسكين بقضية المقاومة لم تقتصر نتائجها على إفشال أهداف الخصوم، بل أسهمت أيضا في فتح أفق جديد أمام المنطقة.
0: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة ستدافع عن حقوق شعبها وإمكاناتها ولن تتساهل مع أي جهات تنفذ الإملاءات الأمريكية، وشدد على أن مسارعة رئيس الحكومة وجوقة أصحاب الرهانات الخارجية والمواقف المعلبة سلفا لوضع ما جرى في سياق التحضير الاغتيالات هي حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين.
5: منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية في المقاومة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية وإبلاغها أن السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها.
6: إن محاولات بعض أهل السلطة إصدار قرارات تتناغم عن قصد أو عن غير قصد مع المطالب والسياسات الإسرائيلية والأمريكية تؤدي إلى تخريب البلد. ننبه بعض أهل السلطة إلى أننا من موقعنا الوطني في حماية الدولة والوطن ننبههم من مخاطر تنفيذ هذه المطالب، ولذلك نحذر هذه السلطة من مغبة هذا التمادي في إجراءاتها، وعليها أن تسارع إلى تدارك المخاطر والتراجع عن كل هذه الإجراءات، لأن هذه المقاومة ستدافع عن حقوق شعبها وعن إمكاناتها التي تواجه بها العدو الإسرائيلي، ولن تتساهل مع أي استهداف من أي جهة تنفذ الإملاءات الأمريكية تحت أي ذريعة. وأن من سارع لاستغلال توقيف السيارة لإحياء ذلك القرار المشؤوم إنما يصر على تعطيل لغة الحوار والتلاقي والحلول الداخلية والتهديد بملاحقة المقاومين وأحيانا التلويح أنه بتحويل قضية لوين إلى المجلس العدلي، غير آبهين أولئك الذين يقومون بهذه السياسة بكل التداعيات والمخاطر التي لا أحد حينها يعرف أين يصبح البلد. إن المقاومة مع كل أنواع أسلحتها موجهة حصرا ضد العدو الإسرائيلي.
0: أعلنت وزارة الصحة إصابة اثنين بينهم إصابة شخصان بينهم طفل في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة حدات الجنوبية. وأفاد مراسلنا بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط تلة الدبشي والمنطقة الواقعة بين حدات وحريس، كما استهدفت مدفعية الاحتلال وادي زبقين وأطراف ميفدون، فيما شنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على بلدة المنصورة. في سوريا استهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية الثقيلة محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي في قصف مدفعي متكرر تشهده مناطق متفرقة من المحافظة، وسبق ذلك استهداف محيط تل الحمرية شمال المحافظة، فيما سبقه قصف مدفعي على محيط تل كروم في وسط القنيطرة. من جهته أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2026 99 مرة استهداف إسرائيل أو استهدف خلالها الاحتلال الأراضي السورية، 6 منها جوية و93 برية. في قطاع غزة استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة. وفي شمال القطاع نفذ الاحتلال عملية نسف شرق بلدة بيت لاهية بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف جديدة شمال شرق مدينة غزة. وجنوبا ووسط القطاع أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة جنوب خان يونس شرق مخيم المغازي وشرق مخيم المغازي بالتزامن مع عمليات نسف في مدينة رفح. مع معقولة نسمات الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في قطاع غزة يبدأ النازحون معركة جديدة للبقاء داخل خيام لم تعد تقوى على صد الرياح ولا تقي ساكنيها بردا ولا مطرا، وبين من يحاول ترميم ما تهالك ومن لا يملك ثمن غطاء يسر خيمته تتجدد المخاوف من شتاء قاس يطرق أبواب مليوني نازح، فيما تواصل إسرائيل منع إدخال مستلزمات اللواء. أحمد غانم التفاصيل.
7: بأغطية منزلية وأقمشة أنهكها النزوح يحاول محمد ويامن تحصين خيمتهما المتهالكة أمام أولى رياح الشتاء التي بدأت تضرب قطاع غزة. يشدان أعمدتها ويسدان ما استطاعا من ثقوبها علها تصمد أمام المطر الآتي، وهما على قلة حيلتهما يعدان من المحظوظين إذ وجدا ما يرممان به خيامهما.
8: احنا هان في الشتاء منعاني معاناة كبيرة من سرعة الرياح، من البحر، من السقعة، من البرد، من الشتاء. ما عندنا خيام، كل خيامنا مهطرقة، كل خيامنا دايبة. يعني احنا بنحاول انه احنا قدر الامكان انه يعني نحاول نثبت حالنا او نستعد لفصل الشتاء، ولكن يعني دون جدول.
7: أما هذا المسن وزوجته فقد أثقل العمر كاهليهما قبل أن يضيف النزوح إليهما عبء شتاء آخر على ساحل ميناء غزة حيث تشتد الرياح. يحاولان بما تبقى لهما من قوة حماية خيمتهما المتهالكة، فلا يملكان ثمن خيمة بديلة ولا شادر يصدران به ما عجزت أيديهما عن ترميمه.
9: شو شتة تدي كل يوم شتوية ربع ساعة نص ساعة؟ أنا ويامي غرقنا، أنا والحاج والفراش غرقوا، وأنا المشكلة إنه أنا مش قادر إني أجيب شوادر أو أجيب إشي إني أحمي حالي أنا فيهم.
7: يأتي الشتاء فيما تواصل إسرائيل منع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار وبروتوكوله الإنساني، تاركة نحو مليوني نازح في مواجهة فصل تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون قاسيا. وبين خيام لا تقوى على صد الريح وأجساد أنهكها النزوح يخشى الغزيون أن يتحول المطر الذي كانوا ينتظرونه كل عام إلى مأساة جديدة تفاقم معاناتهم وتحول أمطار الرحمة إلى وجع متجدد. أحمد غانم، غزة، الميادين.
10: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولاً
1: الإسلام أولا وأخيرا. أولا
2: وأخيرا. أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم دوما عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في السؤال الأول من هذه الحلقة سائل يقول: إذا انتقض وضوئي بسبب النوم، هل علي الاستنجاء أم الوضوء فقط؟ طبعا ليس عليه الاستنجاء، الاستنجاء هنا ليس ضروريا إذا انتقض الوضوء بالنوم فقط، وإنما يكفي الوضوء مباشرة. لماذا؟ لأن الاستنجاء يرتبط بالسبيلين، يعني مخرج النجاسة من الأمام والخلف، القبل والدبر. عند خروج نجاسة منهما كالبول أو الغائط يجب عليه تنظيف السبيلين. أما النوم فالنوم ناقض للوضوء، نعم قال بعضهم لأنه مظنة خروج الريح، لكنه في حد ذاته ليس خروجا لنجاسة حقيقية تقتضي أن يغسل السبيل أو يغسل مكان خروج النجاسة أو الاستنجاء. لكن إذا استيقظ الشخص وتيقن وجود خارج من بول أو غائط، حينها يلزمه الاستنجاء قبل الشروع في الوضوء، وإلا لم يلزمه إلا الوضوء. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي سائلة أرسلت تقول: أستشيرك في مسألة شرعية بيني وبين زوجي بشأن عاملة منزلية إثيوبية عندنا في البيت. تقول: كنت أستعين بعاملات بعقود رسمية، لكن بعد هروب إحداهن قررت التعامل مع مكتب بنظام الشهرية. اتفقت مع صاحب المكتب على دفع مبلغ $300 شهريا، 200 للعاملة و100 للمكتب. العاملة تعمل لدي منذ 10 أشهر بكل تفاهم، اتفقنا على بقائها حتى بعد انتهاء عقدها. مؤخرا تفاجأت بالعاملة تبكي، تبين لي ما يلي: عقدها ينتهي بعد 2 شهر، لا تملك جواز سفر ولا أوراقا ثبوتية أو إقامة قانونية، فهي حاليا مخالفة للقانون في إقامتها في بلدنا، فالمكتب أحضرها عبر كفيل سابق كان يسيء معاملتها. عندما هربت منه لم يرجع لها جواز سفرها ولا أوراقها، وحصل صاحب المكتب على مبالغ من الكفيل من دون معالجة المخالفة في الإقامة أو استخراج أوراق رسمية لهذه البنت. صاحب المكتب أخذ مني $1,000 طوال الفترة الماضية من دون أن يؤمن للعامل أي وثيقة رسمية. عندما راجعته رفض استخراج جواز سفر لها، قال لي: شغليها عندك، وإذا انتهت المدة يعني أو إذا انتهيت منها اتركيها لي لأرسلها للسفارة، مما يعني تركها بلا وثائق واستغلالها مجددا. تواصل فتقول: سيكون مصيرها مجهولا. تقول: قررت عدم دفع $100 للمكتب بعد الآن وتحويل المبلغ للعاملة مباشرة لتوفير تكلفة استخراج جواز قيد أو جواز سفر جديد عن طريق سفارتها، يكلف $300. ثم مساعدتها إما بنقل كفالتها وإقامتها قانونية لتستمر عندي سنة أخرى، أو مساعدتها على السفر لبلدها بكرامة، كما أنني أفكر بالتوجه لوزارة العمل لتقديم شكوى لحماية نفسي وضمان استخراج الأوراق الثبوتية للبنت. زوجي يرى أني نقضت العهد مع المكتب ويصر على وجوب إعادة العاملة للمكتب ليتصرف بها كما يريدون، بينما أرى أن العقد قائم على الكذب والغش واحتجاز الوثائق واستعباد هذه العاملة، وأن إعادتها للمكتب مشاركة في ظلمها. تسأل تقول: هل أنا مخطئة شرعا في هذا التصرف؟ هل يلزمني إعادتها إلى المكتب أم أن ما أفعله هو الواجب لرفع الظلم عنها؟ طبعا هذا يعني ليس سؤال، إنما هو مرافعة استشارة طويلة، لكن في الجواب أقول: موقفك أيتها الأخت صحيح شرعا وأخلاقيا إن شاء الله، ولا يعد ما تقومين به نقضا للعهد مع المكتب، وإليك التوصيف الشرعي والقانوني لموقفك. أولا أقول ببطلان العقد مع المكتب. لماذا؟ لأن العهود والعقود تبنى على الشفافية والشرعية. المكتب أخفى عنك حقيقة عدم وجود أوراق ثبوتية رسمية أو جواز سفر للعاملة، واستغلالها بهذه الطريقة يعد من باب الغش واحتجاز الوثائق الشخصية، وهو أمر محرم شرعا ومجرم قانونا. العقد القائم على الغش والتدليس باطل ولا يلزمك الوفاء به، هذا أولا. ثانيا رفع الظلم والمساندة. مساعيك لإخراج جواز سفر للعاملة وتسوية وضع القانوني أو مساعدتها على السفر، هذا من باب رفع الظلم وإعانة الضعيف، ولا يعني يعتبر تدخلا غير مشروع، بل أقول هو واجب أخلاقي وإنساني كما تفضلت. ثالثا إعطاء الأجر لصاحبه، يعني إيقاف دفع الأجر للمكتب وتحويله كاملا للعاملة أو استخدامه لتسوية وثائقها، يعني أنا أجده أمرا مباحا مشروعا، بل هو الحق. لما؟ لأن المكتب يستقطع أموالا من دون تقديم سند قانوني أو حماية لحقوق هذه العاملة. هنا من حق الزوج أن نبين له أن العهد الذي يحترم هو ما كان على حق، أما السكوت عن احتجاز وثائق العاملة وتشغيلها بلا أوراق فيدخل في باب الإعانة على الظلم واستغلال الحاجة. ختاما يمكن أن ألخص ما يعني تقوم به السائلة مع العاملة، أنه حماية لإنسانة ضعيفة وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة أنها يعني أشبه ما تكون هذه العاملة بابن السبيل الذي انقطعت به السبل في أرض هو فيها غريب. في السؤال التالي: أحدهم عزم أن يفتح لزوجته صالون كوافير خاص بالنساء حلاقة، يسأل يقول: ما هو المحرم في هذه المهنة؟ نعم، في الجواب: تخضع مهنة التزيين والتجميل النسائي لضوابط شرعية ترتبط بنوع الخدمة المقدمة وبطبيعة استخدام الزبونة لها، فيحرم في مهنة التجميل نمص الحواجب، وهذا يتناول النهي الشرعي، يعني النهي الشرعي يتناول نمص الحواجب أو ترقيقها أو إعادة رسمها بالنتف، استنادا إلى الحديث الشريف: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تفعل تقوم بهذا الفعل، والمتنمصة هي الزبونة. ويجوز عند جمع من الفقهاء إزالة الشعر الشاذ المتفرق خارج حدود الحاجب الطبيعي. الحاجب معروف حدوده، فإذا زاد الشعر يجوز، هذا يسمى تنظيف، أو ما بين الحاجبين هذه الغلقة دون تغيير شكل الحاجب أو ترقيقه، وهو ما يسميه البعض كما ذكرت بتنظيف الحواجب، فلا يمس أصل الحاجب إنما ينظف ما زاد عن أصله. الوشم، يحرم عمل الوشم بجميع صوره أو تقنيات التاتو الدائم وشبه الدائم لورود لعن الواشمة والمستوشمة في الحديث. مرة أخرى أقول: الواشمة هي التي تقوم بهذا الفعل، والمستوشمة التي غالبا ما تأخذ هنا دور الزبون. ثالثا وصل الشعر، يمنع وصل الشعر سواء كان طبيعيا أو صناعيا شبيها بالطبيعي، يمنع وصل هذا الشعر إلى شعر المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. استثنى بعضهم أن يكون بطلب الزوج أو بإذنه لاعتباره زينة له. رابعا كشف العورات، يحرم تقديم خدمات إزالة الشعر أو العناية بالمناطق الحساسة بين السرة والركبة، لأن عورة المرأة أمام المرأة هي ما بين السرة والركبة، لا يجوز الاطلاع عليها أو مسها إلا لحاجة طبية. خامسا العناية بالأظافر والمناكير، العناية بالأظافر ووضع طلاء الأظافر والمناكير مباح في أصله، ولا حرج في عمله ما لم يصحبه ضرر صحي أو تركيب أظافر تؤذي الأظافر الأصلية، ويباح إن كان زينة لزوج ويباح إن كان أمام نساء أو محارم، ويحرم لو خرجت به المرأة أمام غير محارمها. سادسا، تزيين المرأة السافرة. إذا علم أن الزبونة ستخرج بالمكياج والتبرج أمام الرجال الأجانب غير المحارم، فلا يجوز إعانتها على ذلك، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ماذا نفعل؟ نعتذر منها. أما إذا كانت تتزين لزوجها أو لحفل نسائي مغلق، أو تلتزم بالستر والنقاب عند الخروج من المحل الحلاقة أو التزيين أو الصالون، فالعمل حلال وطيب. يرى بعضهم أن هذا العمل في أصله مباح إذا تفعله في الصالون، والمرأة مسؤولة بعد ذلك شرعا عما تفعله بهذه الزينة، وطبعا يبقى الخروج من الخلاف أولى. ثامنا، يحرم على المزينة أن يكون زبونها رجلا، والعكس يحرم أيضا، وهو أن يعمل الرجل مزينا للنساء لكثرة المحاذير الشرعية التي قد تقع: اختلاط بين الجنسين، خلوة، تكشف عورات، لمس محرم، تعاون على الإثم والعدوان إلى غير ذلك. عموما هناك قواعد عامة للعمل الحلال، منها تجنب استخدام منتجات مغشوشة أو تلحق الضرر بشعر الزبونة أو بشرتها، تجنب استخدام منتجات هي محرمة في أصلها كما لو كانت تنتج من لحم خنزير، الصدق في النصح واقتناع الزبونة بتقديم الجمال المشروع الذي يدخل السرور دون الوقوع في الشبهات. هذا والله تعالى أعلم. لنا لقاء في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
3: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام، نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعيش لحظات من مواقفه العظيمة التي أنارت الدنيا ونشرت الخير في العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يطيب لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سيدي، الحلقة اليوم ندخل في العمق إن شاء الله، ونبدأ بأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم. بشكل عام، لما امتدحه ربه جل جلاله قال وإنك لعلى خلق عظيم، ما مؤشر ذلك أن يمتدحه بأخلاقه؟
5: يعني أنا فيما أتصور، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، فيما أتصور النبي الكريم أوتي من الله مئات الخصائص التي لا أقول تميز بها بل انفرد بها، ومع كل ذلك حينما وصفه أو حينما مدحه بأخلاقه، لو أنه إنسان أعطى ابنه سيارة، هل يعقل يقيم له حفل تكريم؟ لا، من الأب هي. أما إذا نال درجة عالية في الامتحان يقيم له حفل تكريم، أعطاه الوحي، أعطاه الحكمة، أعطاه مئات الخصائص التي لا أقول تميز بها، انفرد بها، ومع كل ذلك حينما مدحه مدحه بأخلاقه. أما كلمة عظيم، لو أنه قال إنه ذو خلق، أنا حتى أوضحها، لو أنت عندك مثلا 5 قطع فواكه وجاءك ضيوف 5، فأنت صار معك تردد أن تقدم لهم هذه الضيافة، ولك 5 أولاد
4: تقدمها لأولادك،
5: يعني أولادي للضيف، دخلت في تردد، لكن بالنهاية قدمتها للضيوف. نقول إنك ذو خلق عظيم،
4: انتصرت على نفسك.
5: نعم، بس بعد تردد، انتصار بعد تردد. أما إذا لم تتردد ولا ثانية وفعلت الأكمل، إنك لعلى خلق عظيم،
4: على يعني
5: في علو
4: تمكن.
5: نعم، تمكن، من دون على في تردد، هو في تمكن، إنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الذي يقربنا من الله الأخلاق فقط. مال، الله أتاك المال، بيتك واسع، بيتك واسع، شاري أنت مالك ومالك الله وهبك إياه. يعني ممكن إنسان يمدح بأشياء كثيرة، أما الشيء الذي يلفت النظر الخلق. وإنك، ما قال إنك ذو خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. والذي يقربنا جميعا إلى الله أخلاقنا.
4: جميل،
5: الصحابة الكرام بأخلاق عالية جدا. أما الآن في معلومات دقيقة جدا، في إنترنت، في مراكز بحث، في كتب، في مجلدات، في موسوعات. أما تطبيق هذا الكمال يرقى بالإنسان. إنك لعلى خلق عظيم.
4: نعم سيدي، هذه تشبه لعلى خلق لما قال تعالى أولئك على هدى من ربهم.
5: نعم،
4: بينما هؤلاء قال في ضلال،
5: في
4: نعم
5: دخلوا في
4: غياهب
5: نفق، في نفق، في غياهب، في مستنقع، في وحل، في
4: أما المؤمنون على هدى،
5: على هدى من ربهم، على تفيد العلو.
4: نعم.
5: شيء دقيق جدا، اللغة العربية إلى تفاصيل دقيقة جدا.
4: ما مدل لما يقول العظيم إنك لعلى خلق عظيم؟ العظيم يقول
5: والله في إلى شرحي.
4: نعم.
5: لو أنه بالعيد طفل صغير أعطاه خاله 50 دينار مثلا.
4: نعم.
5: إحنا في الأردن.
4: نعم. 50 دينارا.
5: 50 دينار
4: مبلغ.
5: الخال الثاني كمان أعطاه 50، عمه 50، ابن عمه 50، جمع مثلا 500 دينار. هذا الطفل بعشر سنوات معي مبلغ عظيم
4: بالنسبة له، عظيم،
5: عظيم جدا. أحيانا بيقول أحد المسؤولين الكبار بدولة عظمى، أعددنا لهذه المعركة أو لهذه الحرب مبلغا عظيما، 200 مليار.
4: الكلمة نفسها
5: بين 200 دينار بين 200 مليار. فإذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم، الله

0: آخر اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما.
1: هذا العظيم،
0: هذا العظيم، إله عظيم. فلذلك ما لم تؤمن بعظمته لا تخضع له. الإنسان بس يؤمن بالعظيم يخضع.
1: إذن وإنك لعلى خلق عظيم من العظيم.
0: نعم.
1: شيء.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: مختلف تماما عندما يقول الله
0: وكان فضل الله عليك عظيما.
1: نعم. نعم. سيدي الآن لو انتقلنا إلى هذا الخلق العظيم وصفته عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان خلقه، قالت له ألا تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن.
0: يا الله.
1: لخصت المشهد،
0: يعني جميع الأوامر في القرآن نفذها بحذافيرها بدقة بالغة وبإخلاص شديد، وجميع المناهي التي نهى الله عنها انتهى عنها بأعلى درجة من الانتهاء.
1: حاشا القرآن.
0: حاشا. نعم.
1: نعم.
0: فهو قرآن.
1: نعم.
0: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. أنا أريد تعليق لطيف. ما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامهم، إن حدثهم فهو صادق، إن عاملهم فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، لا يقتنعون بهذا الدين. الذي يقنع بالدين المثل الأعلى، القدوة الصالحة. فالنبي كان قدوة بحديثه، كان رسول مبلغ، بس بأفعاله كان قدوة. لقد كان لكم في أسوة حسنة، مو لأهل الدنيا،
1: لمن كان يرجو
0: لمن الله. كان يرجو الله واليوم الآخر ما بكفي، وذكر الله كثيرا.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل. إذن سيدي يتمثل في القرآن في سلوكه، يعيش.
0: نعم.
1: القرآن
0: يعيش القرآن،
1: سلوكه القرآن
0: بتفاصيله.
1: نعم.
0: نعم. نعم.
1: سيدي ابن القيم رحمه الله تعالى من العلماء الأجلاء له كلمة جميلة يقول الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان أو في الدين. لماذا الأخلاق لها هذه الأهمية الكبيرة في ديننا؟
0: الأخلاق ترقى بالإنسان.
1: نعم.
0: الأخلاق تقرب الإنسان من الله عز وجل. الأخلاق ينتفع بها المجتمع،
1: يراها
0: المجتمع
1: الناس.
0: في أمانة، في صدق، ما في غش، ما في كذب، ما في تدجيل، ما في نفاق، ما في يعني تسييس لقضية مقدسة مثلا. هي كل أشياء تضعف قوة الدين. فالإيمان الإنسان إذا كان إيمانه قوي يقنع الآخر بالدين. الدين متى نقتنع به؟ إن رأينا إسلام يمشي أمامنا. يعني عفوا، لو أنه بائع وتنكة زيت غالية جدا وسقطت فيها فأرة، ماذا يفعل المؤمن؟ يبيعها لمعمل صابون،
1: صنع صابون.
0: من يعلم ذلك إلا الله. علم الله أكبر ضابط. يعني إنسان بأيام رمضان بالصيف شهر آب، يعني الحرارة لا تحتمل، دخل لبيته وحده وفي بالثلاجة ماء وشراب وعصير، ما الذي يمنعه أن يضع قطرة ماء بفمه؟ الله عز وجل. فالصيام عبادة الإخلاص، وأنت ببيتك جالس، النافذة تطل على شرفة أخرى، وامرأة متفلتة، ما الذي يدعوك إلى غض البصر؟ خوفك من الله.
1: إخلاص.
0: أنت إذا لم تكن تشعر أن الله معك دائما في مشكلة كبيرة، وهو معكم أينما كنتم. في معية علم، هو مع الكافر الله، مع الطاغية، مع المنحرف. نعم. معية علم. بس إذا الله قال إن الله مع المؤمنين، يا الله، هي معية قرب.
1: نعم. معية خاصة.
0: خاصة.
1: حفظ، تأييد.
0: يعني معية خاصة، تأييد، محبة، نصر، قوة، إلهام،
1: توفيق.
0: توفيق.
1: نعم.
0: وما توفيقي إلا بالله.
1: نعم.
0: التوفيق والتأييد والنصر والدفاع.
1: نعم.
0: الله بيدافع عن الذين آمنوا. ففي فرق كبير بين واحد عابد واحد
1: عالم.
0: عالم مطبق.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي.
0: نعم.
1: وأحسن إليكم إخوتي الأكارم. نحن في ختام حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كل حلقة نتناول جانبا من جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم. تابعوا معنا الحلقات القادمة لتستمتعوا بهذه السيرة العطرة مع فضيلة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء. استودعكم الله، إلى الملتقى

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار،
0: على شفا جرف هار،
1: على شفا جرف هار،
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار، نتناول فيها الكبيرة القاضي السوء والاحتكام بالهوى. ويدخل في هذا كل إنسان احتكم إليه اثنان فحكم بينهما بالهوى ولم يحكم بينهما بما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بجور فهو في النار، وقاض قضى بجهله فهو في النار. قالوا: فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا
1: من هنا باغ وعارف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
4: علي خلي عدوك يولي
0: معكم
2: معك
0: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه وضمن له بيتا في الجنة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بستان من بساتين المدينة يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أغلق عليه الباب، وبيده عود ينكث به الأرض، وقد حظي بمرافقته أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فإذا بباب البستان يطرق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: قم فافتح للطارق وبشره بالجنة. فقام أبو موسى وكله شوق لمعرفة من هو هذا الرجل المبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ففتح الباب فإذا هو يرى الصديق أبا بكر، فبشره بالجنة فحمد الله تعالى، ثم دخل وأغلق الباب. وبعد فترة طرق الباب مرة ثانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: قم فافتح الباب للطارق وبشره بالجنة. فقام أبو موسى تسابقه خطواته يحمل هذه البشارة التي تتمنها كل نفس، ففتح الباب فإذا هو أمام عمر رضي الله عنه، فبشره بالجنة فحمد الله تعالى ودخل. وبعد فترة طرق الباب مرة ثالثة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: قم فافتح الباب له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فقام أبو موسى الأشعري ففتح الباب فإذا الطارق عثمان، فبشره بالجنة، ولكن قبل ذلك ابتلاء عصيب يصيبه. فقال عثمان: الله المستعان، وعليه التكلى. هذا الحديث تضمن فضيلة لهؤلاء الأصحاب، يعني أبا بكر وعمر وعثمان، وأنهم من أهل الجنة. وكثيرا ما جمعتهم المواقف والمشاهد، وكثيرا ما اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، جالسوه وصاحبوه حتى صاروا من أقرب الصحابة إليه. أيها الأحبة، إن الرافد القوي الذي أثر في شخصية عثمان وصقل مواهبه وفجر طاقاته ومصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن عثمان رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد إسلامه، كما لازمه في المدينة بعد هجرته. لقد نظم عثمان نفسه وحرص على التلمذة في حلقات مدرسة النبوة في فروع شتى من المعارف والعلوم على يدي معلم البشرية وهاديها الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. فحرص عثمان على تعلم القرآن والسنة المطهرة من سيد الخلق أجمعين. وهذا عثمان يحدثنا عن ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول: إن الله عز وجل بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن، فهاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأيت هديه. نعم، لقد تربى عثمان على المنهج القرآني، وكان المربي له هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فحدث له تحول سريع واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخرج من دائرة الظلام إلى دائرة النور، واكتسب الإيمان وطرح الكفر، وقوي على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل الإسلام.
وعقيدته السميحة. اجتمع الأصحاب مرة، أعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ومعهم أستاذهم محمد عليه الصلاة والسلام، فصعدوا جميعا جبل أحد، فارتج بهم الجبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد، أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أما النبي فمحمد عليه الصلاة والسلام، وأما الصديق فأبو بكر، وأما الشهيدان فعمر وعثمان. أيها الأحبة، وأنا أتحدث عن علاقة الصحبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عثمان، أذكركم بأن سيدنا عثمان يلتقي بنسب رسول الله عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، هذا من جهة أبيه، حتى من جهة أمه، فأم عثمان هي أروى بنت قريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف أيضا، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي شقيقة عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال أنهما ولدا توأما. فعثمان هو ابن بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ابن خالي والدته، هكذا جمع النسب بينهما من جهتين، فهذه العلاقة كانت من أسباب الود والمحبة بين هاتين الشخصيتين، إضافة إلى أن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كانت تملك قوى الجذب والتأثير على الآخرين، فقد صنعه الله تعالى على عينه. حصل مرة أن رجلا استخف بالعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حضرة عثمان بن عفان، فقام إليه عثمان وضربه هذا الرجل المستهزئ بعم النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحسن منه الناس ذلك، فقال عثمان: أيعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام عمه وأتهاون أنا في الاستخفاف به؟ لقد خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك ورضي به. لقد حصل لعثمان رضي الله عنه وللصحابة ببركة صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتربيتهم على يديه أحوال إيمانية عالية، ولقد تتلمذ عثمان بن عفان على يد النبي عليه الصلاة والسلام، فتعلم منه القرآن والسنة وأحكام التلاوة وتزكية النفوس، وحرص على التبحر في الهدي النبوي الكريم خلال ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام في حضره وسفره، في عباداته ومعاملاته، في أقواله وأفعاله، في غزواته، في سلمه، وقد ألهمته تلك المعايشة والملازمة بخبرة ودراية طويلة وعميقة في الشؤون المختلفة ومعرفة بطبائع النفوس وغرائزها. وقد تأكدت هذه العلاقة أكثر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عثمان عندما زوجه بابنتيه رقية ثم أم كلثوم، فما قصة ذاك الزواج المبارك؟

0: إذاعة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: فاصل إعلاني.
2: فاصل إعلاني.
1: ونتابع.
2: ونتابع.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
2: هذه الآية الكريمة لها قصة عجيبة وطريفة. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب أن يقرأ في التوراة لكي يعرف نقاط الاتفاق والاختلاف بين التوراة والقرآن، وكان يناقشهم ويجادلهم ويحاول إقناعهم بشتى الطرق أن منزل التوراة والإنجيل والقرآن هو الله تعالى، وأن عليهم أن يتدبروا ذلك بعقول واعية وقلوب مؤمنة لكي يهديهم الله إلى صراطه المستقيم. وذات يوم وبينما كان عمر جالسا مع أحبار اليهود يناقشهم ويجادلهم ويحاول إقناعهم بالحسنى، إذ قالوا له:
3: يا عمر، ليس أحد من المسلمين أحب إلينا منك.
1: يقول عمر: ولما؟
3: لأنك يا عمر تأتينا وتجالسنا بينما لا يأتينا أصحابك ولا يجالسوننا.
2: فطن عمر إلى ما يقصده اليهود، فأراد أن يعلمهم أنه إنما جاء لهدف آخر.
1: يقول عمر: إن مجيئي لا حبا ولا تقربا، ولكني أريد أن أثبت لكم أن التوراة تشير إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلماذا لا تؤمنون؟ أنشدكم الله، وما أنزل عليكم من كتاب، أتعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟
4: قد نشدكم الله فأخبروه بصدق يا قوم.
5: أنت سيدنا فأخبر بما تعلم.
6: إننا نعلم أن محمدا رسول الله.
1: يقول عمر: ما دام الأمر كذلك فأنت هالك وهم هالكون إذا كنتم تعلمون أنه رسول من عند الله ثم لم تتبعوه.
2: شعر زعيم اليهود والحاضرون بأنهم في مأزق حقيقي، فقد استطاع عمر أن يحصل منهم على اعتراف خطير بأن محمدا هو رسول الله، وقد يكون ذلك سببا في إسلامهم. فاختلقوا قصة عجيبة لكي يبرروا بها عدم إسلامهم، فقالوا لعمر:
7: لولا ذلك لأسلمنا، إن هناك بعض الأسباب التي تمنعنا أن نسلم. إن لنا عدوا من الملائكة وصديقا يأتي بالمحبة والسلام.
1: يقول عمر متعجبا: من عدوكم ومن صديقكم؟
7: إن عدونا هو جبريل، وهو ملك الفظاظة والغلظة والعذاب، أما صديقنا الذي نحبه فهو ميكائيل، وهو ملك الرأفة واللين والتيسير.
2: وبعد أن انتهى هذا الحوار ذهب أحد علماء اليهود وهو عبد الله بن سوريا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ يجادله ويسأله في أمور كثيرة، وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إجابات شافية، ثم دعاه بعدها إلى الإسلام. وعندئذ سأله عبد الله بن سوريا قائلا:
6: وأي ملك يأتيك من السماء؟
1: يقول الرسول: جبريل، ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه.
6: ذاك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل هو الذي نزل عليك بالوحي لآمنا بك، أما جبريل ينزل بالعذاب والشدة والقتال.
2: وحاول الرسول أن يوضح لعبد الله بن سوريا وأتباعه من اليهود خطأ اعتقادهم، وأن الملائكة جميعا هم جنود الله يعبدونه ويسبحونه ويفعلون ما يأمرهم به. لكن عبد الله بن سوريا كان قد أصم أذنيه وانصرف دون أن يغير رأيه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
2: لقد بلغ اليهود من الغيظ والحقد على رسول الله مبلغا عظيما، وقادهم هذا إلى تناقض جسيم، فزعموا أن جبريل هو عدوهم لأنه ينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن ميكائيل هو صاحبهم، وإنها قصص اخترعوها ليطعنوا في العقيدة والدين، وساء ما كان به يكفرون. وغدا
1: قصة جديدة
2: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، مع هذه الصفحة من سورة البقرة والتي نتابع فيها ما مر بنا في الصفحة السابقة من صور النفاق والخداع، وما زلنا نتكلم عن تلك الفئة الضالة التي ما زالت تتخبط في ظلمات الجهل بعيدا عن نور الحق. ولا تعتقد أخي المؤمن أن هذا الحديث عن أمة جاءت ومضت، بل هو حديث يخاطبك ويخاطبني ويخاطب الناس جميعا، وخاصة الذين لا يكادون يبصرون طريق الهداية، فقد أعمتهم الدنيا بزينتها وزخارفها فاتخذوها صديقا حميما، فجرتهم إلى ما لا تحمد عقباه. هؤلاء الذين ابتعدوا عن منهج الله خالق كل شيء ورازق كل مخلوق، فإنك تراهم يأكلون من رزق الله ويعيشون تحت ظل سمائه ويعبدون غيره. ألا ما أخسرها من تجارة وما أقبحه من عمل سيجر عليهم الخيبة في الدنيا والخسران المبين في الآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، لازلنا في مقدمات علم التجويد، فبعد أن بينا تعريف علم التجويد وحكم تعلمه في الحلقة السابقة، نأتي اليوم إلى عنوان جديد من هذه المقدمات، ألا وهو كيف نقرأ القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وقد بين الله تعالى في سورة الفرقان كيف أنزل، فقال: ورتلناه ترتيلا. وقد أمر نبيه به في سورة المزمل بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب والتعبد بآياته والاستعداد التام له. وقال أيضا في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا. وقال مجاهد: تأن فيه. وقال الضحاك: انبذه، أي أخرجه حرفا حرفا. وسئل سيدنا أنس رضي الله عنه عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وسئلت أيضا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفي رواية أخرى: فإذا هي تنعت، أي تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا، أي واضحة المخارج والصفات. أيها الإخوة، فيما سبق نجد أن قراءة القرآن الكريم يجب أن تكون بالترتيل. تعريف الترتيل هو كما عرفه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فلا بد من وضوح الحرف عند النطق به، بأن يخرج من مخرجه دون غموض. وأما معرفة الوقوف فهو أمر لا بد منه في التلاوة. ومما يؤسف له أيها الأخ الكريم أن كثيرا من القراء لا يهتمون بهذا الأمر، وهذا يدل على عدم اطلاعهم على معنى الآيات. وقد قيل قديما عن القرآن: تؤخذ ألفاظه من حفاظه، وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. ومن اللطيف أن أنقل لك قول العلماء في كمال التلاوة والترتيل، فقد نقل عنهم قولهم: ليس التجويد بتمضيغ اللسان، ولا بتقعير الفم، ولا بتعويج الفك، ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط الشد، ولا بتقطيع المد، ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة.

أخي الكريم، لازلت وإياك في بداية رحلتنا مع أحكام التجويد، والمطلوب منك أيها الأخ هو متابعة هذه الحلقات التي تقدم لك قواعد التجويد بطريقة تراكمية، أي نقدم لك في كل يوم فكرة جديدة من قواعد هذا الفن، وفي كل مرة نصل القديم بالجديد. فإذا ما اكتملت القواعد بدأنا بالتطبيقات العملية على كل صفحات القرآن الكريم، معتمدين على ما مر معنا في دروسنا النظرية وعلى طريقة الترميز الزمني واللوني لأحكام التجويد من خلال مصحف التجويد. فأنت ترى هذه الألوان في مصحف التجويد، ولكن في المرحلة المقبلة ستكون هذه الألوان جزءا أساسيا من تعلمك لأحكام التجويد إن شاء الله تعالى. ولازلنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج نعطيك بعض المعلومات العامة ولكنها أساسية في هذا الفن، فابق معنا وتنبه، وفقنا الله وإياك. مر معك في حلقة اليوم أن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، والمقصود بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا، اقرأه بتمهل وتؤدى. حاول أخي الكريم أن تقرأ الآيات من صفحتنا هذه بتمهل وتؤدى، مراعيا فيها حق الحروف في النطق وحق حركات الإعراب، لتحقق الترتيل الذي تعلمت معناه في هذا اليوم، ورتل القرآن ترتيلا. ثم بعد ذلك لابد من تذكيرك بما مر معنا سابقا بأنه يسن دائما الوقوف على رأس الآيات لتقلد وتحاكي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالوقوف على رأس الآية سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا تنس ذلك. وأيضا ألفت انتباهك إلى ما قلته لك سابقا وهو أمر مهم جدا، أنه يجب دائما على القارئ أن يقف على حرف ساكن، أي إذا أردت الوقوف للتنفس مثلا فاستبدل حركة الحرف الذي تقف عليه بالسكون ثم قف. فكلمة قدير مثلا نقف عليها هكذا قدير، صادقين صادقين، وهكذا في كل كلمة، دائما قف على حرف ساكن، وفقك الله. وختاما أذكرك أخانا الكريم بأننا لا نعلق إلا على الأحكام التي مرت معنا في فقرة حق التلاوة، فتتراكم المعلومات يوما بعد يوم، وعندما ننتهي من دروسنا النظرية سنقف مع كل الأحكام في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. وكما أوصيتك سابقا لا بد من الصبر على تعلم الجديد لتغدو في النهاية قارئا متميزا إن شاء الله تعالى.

ختام لقائنا معكم في هذا اليوم هذه الوقفات البلاغية في كتاب الله عز وجل. يقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. انظر أخي إلى هذه الصورة التي رسمها لك الله لحالة المنافق، فهو كهيئة موقد النار، فما وجه الشبه المشترك بينهما؟ إن بينهما اشتراكا واضحا جليا. تأمل حالة ذاك الإنسان الذي أوقد نارا في ليل دامس مظلم فاستنار بها، ثم سرعان ما انطفأت هذه النار. لا شك أنه سيتيه في الليل الحالك ويفقد رؤيته، وهذا هو حال المنافق الذي آتاه الله نور الإيمان وضياء القرآن في أيام جهل كالليل المظلم، ولكنه رفضها فانقلب نور الإيمان في قلبه إلى ظلام النفاق والكفر. ويقول تعالى أيضا: ذهب الله بنورهم. لما قال الله تعالى ذهب الله بنورهم؟ فإنه يعني مضى به واستصحبه، وهذا يدلك أنه لم يبق لهم مطمع في عودة النور الذي افتقدوه، كما تقول عن خبر لا يعرفه إلا شخص واحد وقد مات فتقول: ذهب فلان بالخبر، أي لم يعد لك أمل في معرفته.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القوسين يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله وقتا طيبا نرجوه لكم
6: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
7: الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا الحق غيب حين يعطي يبقى عطاؤه غيب عطاؤه غيب فهيك لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل يقول وما كان إيه لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة يبقى لازم وحي وحي يعني إيه وحي يعني إيه الوحي هو الإعلام بس بخفاء الإعلام بخفاء يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع تقوم كده بإشارة خفية تقول للخادم او للواد كده يعني يبقى اعلمته بانما بايه بخفاء كده يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه اسمه وحي الوحي مدام اعلام بخفاء يقتضي موحيا ويقتضي موحا إليه ويقتضي موحا مش كده ولا إيه ربنا يوحي للملائكة مش كده وربنا يوحي للناح مش كده وربنا يوحي لغير أنبياء أو إيه أم موسى مثلا والشياطين برضو يوحون إلى مين بعضهم بقى يوحون إلى أوليائهم لكن الوحي حين يطلق كلمة وحي مش مطلق الإعلام بخفاء لا الوحي إعلام من الله لرسوله ده الوحي الاصطلاحي فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن من الله لمين لرسوله ودك يبقى وحي اسمه وحي لغوي إنما الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي إليه لا بد له ثلاث طرق الطريقة الأولى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا يبقى كلمة الوحي الأولانية مطلق الإلهاء ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه وحيا يعني إلهاما ربنا يقذف في قلبه كده الحاجة فيعملها طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير نفرق بينها ازاي ام قال لك ساعه يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك ما تجدش فيه معارض ابدا ابدا ولذلك يمكن الخاطر يجي بامر مناقض للعقل عاده ومع ذلك لا تعارضه ومع ذلك بنضرب مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم طب بالله قل لي أي واحدة كده إما تخافي على ابنك ارميه في البحر طب بالله دي يعني حد يقبلها ها بقى تنجيه من موت مظنون الى موت محقق كلام مش. لكن ام موسى خدتها تمام. يبقى اذا الوحي من الله اللي هو الخاطر يقذف في قلب الانسان ان لم يوجد له معارض من ملكات النفس يبقى ليه؟ لانه الوارد الاعلى، والوارد الاعلى لا يمكن ان تصدمه ملكه ادنى. انما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي ايه؟ بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا دي كما تقولش فيها ابدا دي كذا، لان معناها فيها الانصياعيه. زي بقى اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، انصياعيه. اوحى الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. وبعدين طمنها لا ما تخافيش ولا تحزني، وادالها الحيثيات، قال لانني اصدرت الامر الى اليم فليلقيه اليم بالساحل. مش اخبرها ان اليم سيلقيه بالساحل، ده اسمعها امر الله لليم، اسمعها امر الله لليم. مش قال لها ده انا قلت لليم انه يبقى يرميه بره، ده قال فليلقيه وهذا امر. امر لمين؟ فكانه بيطمنها بيقول الامر صدر مني للبحر انه لما يترم فيه يلقيه فيه. مش خبر منه، لا ده بيقول لها الامر صدر، انتهت المساله. فده وجد فيه ايه؟ الاطمئنان. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. كل الرسالات بتأتي فيها الثلاث اشياء دي، يا يوحي بخاطر، ولكن روح القدس نفس في روعه، يعني جاء الخاطر ده في ايه؟ في نفسي. كلمني الله بفرضية الصلاة، كلمه من وراء مثلا حجاب، مثلا أرسل رسولا اللي هو ايه؟ جبريل. كل أعمال التكليف تصدر بالثلاث طرق، لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد. لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر، ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بواسطة إرسال رسول. عشان تبقى علامة، لأن الخاطر من الممكن النفس يمكن، لكن ساعة ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على انه استعد يا محمد حصة الوحي جت، يقول اسمع صلصلة زي صلصلة الايه؟ الجرس. وبعدين شكله يتغير، يسمعون حول رأسه كدوي. اذا فيه تغيير كيماوي في ذات محمد، يبقى ده مش ممكن يلتبس ابدا. اذن فالقران انما نزل بايه؟ لم ينزل القران بالوحي الاول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من وراء حجاب، وانما نزل بواسطه ارسال رسول، لان ارسال الرسول حيجي العمليه في محمد عليه الصلاه والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على ان دي مساله ما فيها شيء، ما فيها الشك. شكله يتغير، يقول لك اذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل، اذا كان على دبه تقط. كل العمليات دي دليل على ان فيه. ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الامر، وبعدين فطر الوحي شويه، فاشتاق النبي الايه؟ الوحي. الشوق عادة للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه، يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي، الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الايه؟ ولذلك ورفعنا عنك ايه؟ وزرك الذي انقض ظهرك. الوحي بقى يجي عليك ايه؟ بقى يجي عليك خفيف. فكل آيات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو ارسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى إلى الدقة، أو كنا ناخد زمان لما نقول لك إيه، اعمل ميزان المسألة شوفها صح ولا مش والله
8: ولا غلط.
7: يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول أوحي إلي كذا، ويقعد إيه فيكتب مين؟ الصحابة طبعا يكتبوا كلام على. من الممكن أنني أقول لك إيه، أقعد أتكلم لك ساعتين وأقول لك اكتب كلام جالي، إنما العظمة مش هنا. بعد ما تسجلوا علي وتكتبوا برافو عيدوا، قال هم يكتبوه بعدين هو يقرأ في الصلاة. زي مين؟ زي طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس، نص ساعة، وبعدين قول له سجلنا بقى الكلام، قول لنا بقى انت قلت ايه، انت قلت ايه. لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. تيجي الآيات المتشابهة، طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي؟ ها المعنى الايه؟ يقول لك ان ذلك من عزم الامور. يعني اشمعنى ان ذلك لا من عزم الامور؟ الناس تيجي تقول لك دي جايه ليه؟ يقول له لا دي جايه علشان تبين لك الدقه في انه هو مش بيقول كل كلام كده، ده كل كلام محسوب. وحتى في الكتابه برضو القران له كتابه، بعض الفاظه له كتابه خاصه عشان يدي له قداسه. يقول له مش زي اي كتابه. ثم انت تيجي تلتفت ليه كتبوا المره دي كده ودي المره دي كده والمره دي. الله، امسك ايات الربا في القران، كل كلمه ربا في القران مكتوبه بالواو الا ايه واحده مكتوبه بالالف. وما اتيتم من ربا ليربوع في اموال الناس مكتوبه بالالف. لو ان المساله رتابت كلمات كانت كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك، امسك المعجم المفرس وشوف كل تبارك، تجد بعضها محذوفة الألف وبعضها. اقرأ بسم الله، بسم الله ثم تجد محذوفة الايه الألف. اقرأ باسم ربك تجدها فيها ايه الله. يبقى يدل على ان المسألة مش رتابة كلام، ده المسألة كل كلمة او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص، وما بيختلطش جلسة بجلسة. وما دام ما بتختلطش جلسة بجلسة يبقى إذن محمد لا تصرف له أبدا في شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. قرآن يتلى.
9: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
10: وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا بنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.
2: نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزك عبر الأثير.

هنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمد أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما تتميز به الشريعة الإسلامية أنها شريعة الوسطية، وأن العبرة في العبادة ليست بالكم وإنما هي بالكيف، وليست بالمشقة التي يرى الإنسان مثلا نفسه في شبابه قادرا معها على أن يزداد من العبادة أو يزداد من النوافل، أو بعض الناس قد يتصور أنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بقدرته على العبادة أو على المواصلة. يعني كان صلى الله عليه وسلم يواصل في رمضان، يواصل الصيام ليلا ونهارا وينهى عن الوصال. ليه؟ لأن طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه الروحي والنفسي يعني له نظامه الخاص، وله أيضا سنته الخاصة، والله عز وجل يعطيه من القوة ما لا يعطي غيره. وبالتالي كان يقول عندما يسأل وأنت تواصل وهو ينهى عن الوصال، يقول: لا، أنا إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وأنتم لستم كذلك. إذن ليس من السهل على الناس أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل أو فيما يختص به. يعني مثلا كان يصوم شهر شعبان يمكن كله، وقد يصومه إلا قليلا، ويدعو إلى، يعني حتى إذا ما سئل أجاب عن حكمة هذا الصيام. فإذا هناك أمور يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من اليسير علينا جميعا أن نقتدي به فيها أو نأتسي، إلا إذا كان المرء يجد من نفسه الطاقة على أن يصنع كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن عبد الله بن عمرو يعني أحب أن يتعبد بكثرة، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أنا أستطيع أكثر. قال: إذن صم يوما وأفطر يوما. قال: أنا أستطيع أكثر. ولما كبر قال: ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ها أنا ذا الآن غير قادر على أن أصنع ما كنت أصنعه بالأمس. أحب الأعمال إلى الله، لهذا كانت يعني كان أهم شيء في العمل أمران: كيف يعني يؤدي الإنسان صلاته أو عبادته، وأيضا يعني ليست العبرة بالكم وإنما العبرة بالاستدامة. فكان أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. يعني المهم أن يكون المرء مثلا فيما يتعلق بصلاة الضحى، إذا كنت تصلي 2 ركعتين فلتدم عليهما، يعني 4 ركعات اعمل حسابك على أن تستديم هذا القدر، 6 ركعات وهكذا. يعني لا تصلي مثلا الضحى 12 ركعة ثم تنقطع بعض الأيام. يعني انظر أخبر يعني طاقتك، ما الذي تراه يمكنك أن تستديم عليه، فيحرص على هذا الذي تستطيع أن تستديمه. وبالتالي يعني إيه، المواصلة مع القلة خير من المقاطعة مع الكثرة، والقلة إلى القلة يأتي عليها يوم تكون كثرة، لكن المهم أن تكون مستديما للعمل وإن قليلا. وأمر آخر ما يتعلق بالكيفية التي تمارس بها عبادتك أو صلاتك. الصلاة يعني أذكر قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات التي يعني ذكرت أم المؤمنين عائشة أنها كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت: كان خلقه القرآن. الخشوع والبعد عن اللغو الذي حقه أن يلغى من حياة الإنسان سواء في التشاغل وأنا في الصلاة أو في خارج الصلاة، أيضا تزكية النفس، أيضا حفظ يعني العفة وعدم انتهاك الحرمات والأعراض، كل هذا ينبغي أن يكون يعني في وجدانك وأنت تصلي. ولا عليك إن كانت الصلوات أقل من غيرك، لا يعني ليست العبرة بأن نأتي مثلا آخر النهار ونقول أنت صليت كم ركعة وأنا صليت كم ركعة ونتسابق في عدد الركعات، لا، إنما نتسابق في كيفية الصلاة، لأن من المعروف أن الصلاة قد يكتب للإنسان نصفها وقد يكتب ربعها وقد يكتب ثمنها وقد يكتب عشرها إلى آخره، وقد تكتب كلها. المهم كله حضور القلب وخشوع النفس والاستغراق مع الله عز وجل في الصلاة، بحيث إن الخشوع يؤثر فيك قربا مع الله عز وجل، و أيضا إحساسا بالمجال الروحي في الصلاة، بحيث تعتبر الصلاة مدرسة لك، وبالتالي كان يعني هذا هو أساس التعبد عند الصحابة، وأساس يعني نأي الرسول صلى الله عليه وسلم بهم عن أن يشق الواحد منهم على نفسه، بحيث يستمر آنا ثم ينقطع آنا آخر، وأعلمهم أن الله عز وجل يعني يرضى عن العبادة القليلة المستديمة أكثر من الرضا بالعبادة الكثيرة المنقطعة. ويعني فيما روى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، دخل رسول الله صلى الله عليه تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليلة ولعلها أدوم أو أعبد أهل المدينة. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال ما هذا، ما كلمة ما هي اختصار لكلمة ما هذا، يعني ما هي ما هذا، فحذفت بعض الحروف واكتفي بكلمة ما منبئة عن الكلمتين. ما يعني لا لا يعني كفوا عن هذا الكلام، وكفوا عن أن تقيسوا عبادة الناس بالكم. وثم قال عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني هذا الذي يعني نقف عنده، وهو الذي نريد أن نقول. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل يعني لا يقطع ثوابه حتى تقطعوا عباداتكم. وبالتالي من أراد أن يكون من المقربين ومن أراد أن يكون من المحسنين فليعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فليعبد الله حتى كأنه يراه. وهذا هو الإحسان الذي يجعل العبادة في أرقى مستوياتها. وكلما كان المرء حاضر القلب مع الله عز وجل كلما كان أهلا للمثوبة العظيمة وللجزاء الجزيل. وربنا تبارك وتعالى يعني يعلمنا أن العبرة ليست بالكم، وإنما العبرة بأن يعني يكون للمرء منا منهج في حياته يديم يعني يديم السلوك له ويديم التقرب به إلى الله عز وجل، حتى يظل على صلة بالله تبارك وتعالى، وحتى لا يستثقل أمر العبادة، لأن استثقال أمر العبادة ربما انقلب عليك بعكسه. وبالتالي فلتكن نشيط الحركة، لتكن نشيط الصلاة، لتكن أيضا من أنشط الناس في أداء ما وجب عليك. خذ مثلا الزكاة، أن تؤديها وأنت طيب النفس بها، أما أن تؤديها وأنت مستثقل لها أو أنت متهرب بها لا يجوز ولا يصح، وقد يعني يعني يعني يضيع ثوابك من يعني منها. من أدى زكاته ومن أدى صدقته طيبة بها نفسه يعني كان له الجزاء العميم، وربما بتمرة أو بنصف تمرة بشق تمرة تدخل الجنة إذا أديتها إلى فقير أو فقيرة يعني ابتغاء وجه الله. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمسألة ليست بالكم، وربما كان القدر القليل من ليس عنده الكثير يساوي الكثير من الذي عنده الكثير، يعني قد يكون قد تكون العشرة من المقل أحسن عند الله من الألف من المكثر أو من عشرات الآلاف من المكثر. ليه؟ لاختلاف النفسيات والاختلاف الدوافع والاختلاف القصد. وقد قلنا أو يعني نعيد ما سبق أن قلناه يوما من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبرة ليست يعني بما إيه بقدر ما نعمل، وإنما بكيفية ما نعمل. وبالتالي من تعبد الله على أنه يراه فسوف يحسن عمله، وسوف يحسن التقرب إلى الله عز وجل، وسوف يحسن من رصيده عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي من أحسن مع الله أحسن الله معه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب
1: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: الله يمسيك بالخير يا أبا.
3: يا هلا يا هلا، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا أبا. تفضل يا أبا.
3: إيش هذا؟
2: مش كل آخر أسبوع يا أبا بعطيك مبلغ من المال عشان شغل السيارة؟ هاي شوي وأنا شوي معي عشان تحويش، ما أنت عارف.
3: والله شكلك الأسبوع هذا مش مشتغل كتير
2: يا أبا. هاي معك 200 شيكل وأنا ضل معي 300 شيكل، يعني اللي اشتغلته في الأسبوع كله 500 شيكل.
3: بس أنا بسمع بدخله صافي في اليوم 100 شيكل يا أحمد.
2: يا أبا مش الكل يا أبا، بعش أنت عارف، يعني مش بدي أحوش، مش بدي أبني مستقبلي.
3: حاضر، ابني مستقبلك براحتك.
2: يلا بدك شي يا أبا؟
3: سلامتك
2: يا دعاء. دعاء؟
4: أيوة يا أحمد، يعطيك العافية يا أخوي.
2: الله يرضى عليك ويعافيكي. امسكي.
4: شو؟
2: 50 شيكل كويسات؟
4: طب ليش هدول؟
2: ليش هدول؟ هدول إليك يا قمر، إليك يعني عشان نتفرفش، عشان تشتري لك حاجة، تشتري لك إشي يعني.
4: من إيد من اعدمها يا رب. الله يسعدك يا خويا، يطول في عمرك يا رب.
2: تسلمي. إيش عملنا عشاء؟
4: في سمك وفي بطاطا مقلية وفي بندورة مقلية وفي طراشي كمان.
2: الله يرضى عليك. طب بالعجل حطي لي إياه عشان بدي أتعشى ويمكن أطلع.
4: إيش بدي أقول يا خوي؟
2: قولي، ايش الدعوة؟ في شي؟
4: والله عاوزك في موضوع.
2: اصحك تقولي ابوي عامل مشاكل معاكي، بدناش نقرب ابوي في المشاكل، انت عارف عقليته بالمرة.
4: لا مش ابويا، انا بصراحة يا اخوي بدي اشتري جوال، واخوي امجد قال لي حقه 8 مليون، تدفع نصهم في الاول والباقي تقسيط.
2: والمطلوب مني؟
4: بدي منك بس 100 شيكل عشان ادفع نصه في الاول.
2: طب اسمعي، مصاريكي خليهم معاكي، وجوالك بكرة حيكون موجود.
4: بدك تجيب لي جوال؟
2: طبعا بدي اجيب لك جوال. والله بدك تشتري على حسابك؟
4: لا بس بديش اكلفك يا اخوي.
2: لا تقلقيش، ان شاء الله جوالك G7 مرتب باذن الله تعالى، حيكون عندك عشان ايش ما ضلتيش تقولي انا مخنوقة وانا وانا وانا.
4: الله يرضى عليك يا اخوي، الله يسعدك، الله يطول في عمرك يا رب. في كمان طلب.
2: ايش الدعوة؟ انا شايف الطلبات كثرنات الليلة يا دعاء.
4: معلش تحمل لي يا أخوي، فيش اللي أنت بقدر أحكي معاه.
2: طيب تفضل احكي.
4: كل الناس بتطلع في الليل، اللي بتطلع على البحر، اللي بتطلع على الصراحة. خدنا مرة، أنت بتعرف أبويا لا بطلعنا لا هان ولا هان.
2: يعني وكيش بدك تطلع يعني؟
4: والله يا ريت نطلع ليلة بعد ما تتعشى.
2: طيب خلص، أمجد وين؟
4: أمجد هيو في غرفته.
2: طيب ماشي، بعد ما تعشى بشوف أمجد وإن شاء الله بنطلع مع بعض.
4: الله ما يحرمنا منك يا رب، الله يطول بعمرك يا رب، ربنا يسعدك دنيا وآخرة.
5: سراء. سراء.
6: نعم هايني.
5: لا، في إن في الموضوع، النغمة مختلفة يا سراء، وبشوفك لابسة ومتلبسة.
6: ماليش مكان هن في الدار يا عطية.
5: الله الله الله، والله وجرأة زيادة كمان.
6: لا مش جرأة، هذا حقي.
5: ايش حقك يعني؟
6: حقي ان انا اروح عند دار اهلي عشان يجيبوا لي حقي منك.
5: عشان يجيبوا حقك مني؟ والله نسيت اني كنت اطلعك على ابواب الجوامع والدكاكين تشحديلي، ونسيت اني كنت اخليك تطلع على السوبر ماركت تترجيجي باكل للدار. هذا حقك.
6: اسمع يا عطية، انا مش ملطة عندك، كل يوم يا شتم يا ضرب، يكون تفكرني مقطوعة من شجرة. انا بطلت اتحملك، بكفي.
5: سراء، بدي احكي لك كلمة وحطيها حلقة في ودانك. إذا صرت طالع من باب الدار قسما بالله لورقة الطلاق تلحقك على بيت أهلك.
6: اعمل اللي بدك إياه، بكفي بكفي، مش قادر أتحمل.
5: ماشي يا إسراء، نفذ اللي في راسك.
6: عن إذنك.
5: بس قبل ما تطلعي بدك تفهمي شغلة واحدة، الدجاجة انعفرت عراسها نفرت، وفهميها لحالك.
6: بديش أفهم بديش أفهم، أنا إيلي أهلي جيبولي حق منك.
5: مع 60 قلعة.
2: يا دعاء، كيف الطشة؟ كيف الأمور؟ كيف العالم؟ كيف البحر؟
4: بجد بجد أنا ما كنتش عايشة، عن جد عن جد أنا كنت عايشة بسجن.
7: هاد لسه ولا حاجة، هتكيف لو بدك تروح على أماكن تانية.
4: يا ريت يا ريت يا أحمد كل أسبوع لو اطلعنا.
2: إن شاء الله ولا يهمك، بس ربنا هيك يبرد قلب أبونا ويهدي عقله علينا.
4: أنا مش عارفة إيش بده منا، إذا هو بده يضل محبوس بالدار يضل محبوس بالدار.
2: لا يا دعاء، برضو بضل أبونا بخاف علينا، بس يعني عنده شوية زيادة في العصبية.
8: يا أمجد يا أمجد، يا دعاء يا دعاء، طالعين طشين من ورايا. هلقيت فهمت اللعبة، بحط في يدي 200 شيكل الزلمة. ويا حبيبي يابا ورأس قلبي يابا، بس أنا عارف مين اللي حط في راسه، الحرباية دعاء المخنوقة المكتئبة. والله لقطم رقبتك بس تيجي.
4: هينا وصلنا يا أحمد، هل قلت لنا بدي سألنا أبويا إيش بدنا نحكي له؟
2: أنت مالكيش دخل، ضلك ساكتة، أنا اللي بحكي له.
7: ما هي معروفة، حيفشغلوا فيها يعني.
2: أنت بتخش على الكمبيوتر تبعك وعلى سماعاتك وضلك ساكت، مالكيش دخل، سيب الأمر علي.
8: والله لو سهلة، أهلا وسهلا بالعرسان، والله فعلا كأنكو عرسان، وين كاينين بتلفوا بالدورة؟
2: لا يابا، وصلنا هيك شوي بس مشوار على دار واحد صاحبنا، ويعني قعدنا معاهم شوي وروحنا هيك لفيت بالسيارة عشان دعاء ما بتطلعش. وهيك
8: خليك انت لسه ما سألت كاش، تعال جاي يا أمجد تعال.
7: نعم يابا.
8: انت بتقرأ في المدرسة ولا مبطل؟
7: في المدرسة يابا في المدرسة.
8: مين بصرف عليك؟ جارنا أبو فيصل ولا واحد من الحارة التانية ولا كود واحد من قرايبنا؟
7: لا يابا، أنت اللي بتصرف علي.
8: أنا بصرف عليك؟ أنا بشغل عند أبوك صراف آلي، مدام أنا بصرف عليك ليش ما بتسمع كلامي؟
7: هو أنا يابا عمري كسرت كلامك؟
8: ما أنت رايح تلفلف على استراحات وصحاب أخوك، وبكرة تجيب لي الشهادة ملاني كعك أحمر، وادفع يا أبو أحمد واصرف يا أبو أحمد. هذه أول مرة وآخر مرة بتطلع إلا بعد ما تخلص كل امتحانات، سامع ولا لا؟
7: حاضر يابا حاضر.
8: اجري على غرفتك عقرايتك.
2: يابا أنت ليش بتعمل من كل حاجة قصة وبتعمل مشاكل؟ خلي بيتنا يابا فيه حب وفيه سعادة وفيه مزح وفيه ضحك، هم كل الناس زي هيك؟ وكل الأبهات اللي في البيوت لازم يزعقوا لازم يقاتلوا على كل صغيرة وكبيرة؟
8: كل الأبهات اللي في بيوتهم كلهم محترمين، فيش إلا أبوك اللي مش محترم.
2: يابا ما حكناش زي هيك، احترامك من احترامنا وحبك من حبنا يابا، ما بننقص من قدرك ولا حاجة، بس احنا مش صغار، لو كنتش بدك تضلك تقاتل علينا على كل صغيرة وكبيرة.
8: والله ما يخرب الدار إلا أنت، والله ما يضيع الولد والبنت إلا أنت.
2: وأنا يابا إيش اللي صار عشان طلعتهم في السيارة يعني؟ احنا ما نطلع قاعدين الغرب عشان يروحوا يطشوا عشان يروحوا يغيروا جو، احنا كمان ما نطلعش؟
8: اسمع أنا بحبش الكلام معاك، تعالي تعالي أنت.
4: أيوة يابا.
8: أنا عارف إنه كل القصة هذه من وراكي، حطيتي في راس أخوكي علشان يطلعكم، لأنه أنا برفض أطلعك، وقلت لك من الأول ممنوع تطلع من الدار إلا بإذني.
4: هو أنا طلعت مع واحد غريب يابا؟ طلعت مع أخوي.
8: خوي أخويك إن شاء الله.
4: يو والله ما أنا عارفة عمين أرد أنا.
8: ردت المي في زارك، بدك ترد على أبوك.

0: واحترام الابن لابوه. ماشي ماشي يا احمد، اعتبر حالك من اليوم وطالع مسؤول عن الدار. بدك تشرق، بدك تغرب، مش هقول لك وين رايح. واختك دعاء بدها تطلع، بدها تنزل، عيب على هالشيبة اذا بقولها وين رايحة وين جاية. واخوك امجد يسقط ينجح، راع المدرسة، ما راح ما الي دخل فيه.
1: يابا انت ليش بتاخذ الامور بالصورة هذه؟ انا اسف والله، اسف والله، ما بعرف كيف طلعت. بس القائد في الدار يابا مش لازم يكون زيك صعب. يعني انت حسستني انه انا غريب اذا في يوم من الايام طلعت اختي وطلعتها برا.
0: خلص الكلام انتهى، خلص.
2: احمد احمد الحق.
3: مالك يا امجد ايش فيه؟
2: ابوي قاعد بلملم في غراض وشكله بدي يطلع.
3: ايش يطلع؟ وين يطلع؟
2: والله ما انا عارف، شكله عشان المشكله اللي صارت بينك وبينه، يمكن بده يروح على دار خالته ولا على دار عمي.
3: طب تعال تعال تعال معي تعال. وين يابا؟ ايش الدعوه؟ بدك تروح على مشوار؟ اذا بدك تروح على مشوار هاي السياره عشان اوصلك.
0: لسانك ما يناطق لساني، سامع ولا لا؟
3: بس يابا هدي هدي يابا، مش لهالدرجه. ايش صار عشان يصير زي هيك؟
0: انت ولا انت ابني ولا انا ابوك، وانت التاني واختكم، انا مش ابوكم.
3: احنا متاسفين يابا، هالكلمه طلعت والله عفوا طلعت، بس مش عارف ايش نعمل لك عشان تهدى وتصير هادي معانا.
0: بقول لك خلص انتهت القصه.
3: طب وين بدك تروح يابا؟
0: بدي اروح انام في الجامع، بدي اقول لخطيب الجامع انه اولادي بدهم مش انا اكون ابوهم، بدهم ابوهم يكون صنم في الدار، لا له كلمة ولا له نفس، ما يحكمش ولا على بنت بتطلع ولا على ولد بطلع.
3: طب احنا قلنا لك هيك يابا، احنا كل حياتنا في ايدك، انت صاحب القرار الاول والاخير في الدار. بنشتغل بنعطيك مصاري، بنطلع بنقول لك طالعين، بننزل بنقول لك نازلين.
0: اتلف من وراي وتطلع اختك، وانت عارف انه انا محرج عليها ما تطلعش.
3: طب ليش يابا ما تطلعش؟ ليش ليش؟ معاه مرض معدي مثلا؟ جاسوسة عميلة خاينة سمعتها زي الزفت يعني؟
0: أيوة احكي احكي كلام بخزو بعرق قدام أبوه. أيوة احكي.
3: ما هو ما ضلش يابا، ما ضلش، مش قادرين نصبر، مش قادرين نتحمل طريقة حياتك معانا يابا. انت ليش حاطط نقرك من نقر هالبنت؟ ليش؟
0: ما هو في الدنيا هذه اللي بيدور على مصلحة أولاده يصير يهودي.
3: هو مصلحة الأولاد يابا أنه انت تحبس بنت، بنت لسه صغيرة تجوزت سنتين، تحبسها في قلب الغرفة؟ المصلحة انه انت كل يوم تمسخها وتضربها؟ المصلحة انه اذا اخوها حنحن عليها ولا ضحك معها ولا طلعها في السيارة كسر الدنيا باللي فيها وتشتم وتسب علينا؟
0: اخرس ولا اخرس، انا عيني رايح انام في الجامع وخلي كل الناس تعرف حقيقتك وحقيقة اخوك وحقيقة اختك. انت بتكوشي ياني ابو، بتكوياني صنم قاعد في الدار. ابعد هيك ابعد.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زغرة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها ونعرف معناها وأثرها في قلوبنا هي كلمة مشهورة قوي بتريحك لو حد دعالك بيها. كلمة النهاردة هي كلمة البركة. تنبسط قوي لو حد دعالك، ربنا يبارك لك. وكلنا نتمنى البركة في الرزق والعمر والولد والصحة. عارف يعني ايه ربنا يبارك لك؟ عارف يعني ايه بركة؟ البركة هي الانتفاع بالشيء اكتر من المتوقع، ان انت يبقى عندك شيء معين تنتفع بيه اكتر ما يخطر على بالك ويسعدك اكتر ما يخطر على بالك. ولما تيجي تمشي ورا دعوات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تلاقيه كان بيدعي بالبركة في أوقات معينة احنا فعلا محتاجين البركة فيها. تلاقيه مثلا لما يتعزم عليه الصلاة والسلام على جوازة يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بيدعي للاتنين اللي لسه متجوزين بالبركة. عارف لو في بركة انتوا الاتنين هتنتفعوا ببعض أكتر مما تتوقعوا. كلمة بحبك أو بحبك تكفي لو فيها بركة إنها تملى البيت سكينة وسعادة وهدوء. كلمة أنا آسف لو فيها بركة تدوب أي خلاف. هدية بسيطة ولو وردة كأنك جبت الدنيا كلها بس لو ربنا مبارك. عارف لما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيروح يتعزم على عقيقة يلاقي حد خلف جديد، وعزموا على العزومة اللي بتتعمل لما حد يخلف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك لك في الموهوب، الموهوب اللي هو الطفل يعني، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ربنا يبارك لك في أولادك. عارف لو ربنا مبارك لك في أولادك لحظات بسيطة بتقضيها معاهم هتلاقي الأولاد طلعوا متربيين، مع أنك بتقول والله مش لاحق بسبب تعبي وشغلي، بس ربنا هيبارك في الوقت. لو في بركة في الولاد مش هينكروا جميلك أو جميلك، ومش هترخص عليهم ويفضلوا دايما أصحابكم قريبين منكم، وحتى لو بعدوا عنكم لو ربنا مبارك فيهم هيرجعوا، وقسوة قلوبهم دي هتدوب كل ما يكبروا شوية بشوية. دايما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا لما تيجي تاكل قبل الأكل قول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بارك يا رب في الأكل. عارف لو ربنا بارك في الأكل اللقمة الصغيرة تشبع، ومطرح ما يسري فعلا يمري. يمري يعني بقى فيه مروة وصحة، بل مطرح ما يسري يهدي. وربنا يديك خير الأكل ويذهب عنك شره لو مبارك، بس انت سمي الله ودعي بالبركة في الأكل. أقول لك على سر البركة، عايز ربنا يخلي البركة تحل عليك في كل شيء حواليك، سر البركة هو العطاء. الاتنين اللي لسه بدين علاقة جديدة بيحبوا بعض، الأزواج لو عايز ربنا يبارك لك في شريكة حياتك والعكس يبارك لك في جوزك، فكر هتدي ايه مش فكر هتاخد ايه. ربنا سبحانه وتعالى كريم يعطي دون أن يسأل، وإذا سئل أعطى فوق ما يسأل. تعرف تعمل كده على قد ما تقدر، ما تفكرش نصك التاني هيدي ايه، انت كده بتحب نفسك. لو قلت انا هستنى اما اشوف هتدي ايه الاول وانا على اساس التعامل هتعامل، لا، ربنا يبارك لك ويحنن قلب نصك التاني عليك لو فكرت في العطاء، لان سر البركة في العطاء. مش فاكر لما ربنا قال ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو دفعت بالاحسن، لو بدأت بالعطاء، اعرف كويس قوي ان ربنا هيحول قلب نصك التاني او نصك التاني لأحن انسان كأنه ولي حميم. لو عايز البركة في الحب، من انواع العطاء سامح. سامح وقول كلمة أنا آسف، خليها سهلة، اعطي كلمة أنا آسف واقبل كلمة أنا آسف، لأن العطاء في التسامح عطاء كبير بيسموه عطاء المواساة. إني مش حابب أبدا أشوف نص التاني زعلان، مش حابب الجفا، فأنا هأعطي الحب وهسامح. لو أعطيت دون انتظار المقابل وسامحت لو أنت مش غلطان، اعرف أن البركة هتحل على البيت. سر بركة الفلوس، لو عايز بركة ادي منها كل يوم. نصحى الصبح كما قال عليه الصلاة والسلام في ملكين، ملك يقول اللهم أعطي كل منفق خلفه وأعطي كل ممسك تلفه. كل واحد ينفق ربنا يخلف عليه. على فكرة سواء مؤمن بربنا أو مش مؤمن بربنا، لأن ربنا بيكرم أي إنسان بيكرم البشر حتى لو مش مؤمن بيه. فلما تعطي ربنا يبارك في المال فعلا، كما في الحديث ما نقصت صدقة من مال. مش معنى أن أنت طلعت أن فلوسك نقصت، ربنا بيبارك في الباقي وبيكفي. لو عايز بركة في الصحة ساعد اعطي، قلت لك سر البركة العطاء، اعطي انزل ساعد، زق العربية اللي عطلانة تحت بيتكم بتاعت جاركم، شيل مع ست الحاجة اللي مش قادرة تشيل الكيس التقيل، خلي ربنا يبارك لك في صحتك. سر البركة العطاء، أي واحد بيعطي مبروك، البركة الانتفاع فوق المتوقع، وأي واحد بخيل خد بالك انت بإيدك بتنزع البركة من كل حياتك. وربنا يطرح البركة في كل شيء حواليكم، ونتقابل إن شاء الله الحلقة اللي جاية. ربنا معاكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. راضين بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. إن الله تعالى فضل الإنسان على بقية المخلوقات بشيء واحد، ما هو؟ لو كان التفضيل بالقوة لكان الأسد أفضل، أو كان بالحجم لفضل الفيل، أو كان بالسرعة لفضل الفهد، أو كان بالطول لفضلت الزرافة، أو كان بالاختراق والارتفاع لفضل الجن، لو كان بالإتقان لفضل القمر وسائر الكواكب. فضل الله عز وجل الإنسان بالعقل، فالعقل جعل الإنسان يسود باقي المخلوقات الأرضية، ومن أجله سخرت الكواكب والنجوم السماوية. والعقل يجعل الفقير غنيا، والذليل شريفا، والحقير أميرا، والضعيف قويا. والعقل يرفع أمما ويحط أخرى، وبالعقل تقود مجتمعات تفتقر إلى معينات القيادة كاليابان وتايوان الفقيرة بالمصادر، وبالعقل تفتقر مجتمعات غنية بالمصادر الطبيعية الزراعية والمعدنية. إذن العقل هو سيد الصفات والميزات. كم يستخدم الإنسان من عقله؟ هذا سؤال جيد. يقال أن الإنسان لا يستخدم أكثر من 3 إلى 4% من طاقة عقله، وأن العباقرة فقط هم الذين يستخدمون 10 إلى 15% من طاقة عقولهم. حتى هذه المقولة الأخيرة هناك من العلماء من يرى المبالغة فيها. هناك دراسات متأخرة بدأت تشير إلى أن معظم الناس عندما يبلغون سن 90 يكونون قد استخدموا فقط 1% من الطاقة الحقيقية للعقل، يعني حسبوها على طريق حساب النيوترونات العصبونات في العقل. طاقة مهدرة تلك التي لا يستخدمها معظمنا، وتذهب مع التراب في نهاية عمر ابن آدم. دعني أشرح لك المقصود بالعقل، وبالذات بالعقل الباطن. يقسم علماء النفس والعقل العقل إلى قسمين: عقل واعي إدراكي ويسمى شعوري أيضا، وعقل باطن ويسمى لا شعوري. والذي يقصده العلماء هنا الروح طبعا، ولذا تجد البعض يطلق على ذلك اسم النفس والنفس العليا، أو الروح والروح العليا، وهكذا. المخ في رأس الإنسان مجرد آلة مستغلة، ومثل الإنسان في ذلك كمثل جهاز الكمبيوتر. مصادر الاستقبال في الكمبيوتر المفاتيح كيبورد والفأرة ماوس والماسح سكانر والمايكروفون، وعند الإنسان السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. هذه مصادر استقبال ونسميها الحواس. ومصادر الإرسال عند الكمبيوتر الشاشة مونيتر، والطابعة برينتر، والفاكس والسماعة. وعند الإنسان الكلام ونبرة الصوت والإيماءات الجسدية ونظرات العين. والوحدة العملية المركزية CPU في الكمبيوتر تمثل المخ في الجسد. وأقوى كمبيوتر في العالم لا يمثل أي قيمة ما لم يكن البرنامج الذي فيه قويا، وهو المقصود بالعقل الباطن هنا. قد يتوفر لديك كمبيوتر له قوة نفاذة وإمكانات هائلة وجديدة وسريعة، لكن تستخدمه في الطباعة فقط، وهو ما يستطيع فعله أي جهاز سرعته بطيئة وقديم وإمكاناته متواضعة. يحصل أن ترى أشخاصا مرضى في قمة الإنتاجية وآخرين في كامل صحتهم معطلين. من النوع الأول ميلتون إريكسون الذي تحدثنا عنه، المشلول العاجز، الذي طور علم التنويم وقلب موازين العلاج النفسي واخترع اللغة الإريكسونية. وأفضل سيمفونيات ألفها بيتهوفن، الغريب أنه أصم. وضربت لنا هيلين كيلر أروع الأمثلة في العيش السعيد مع فقدها للسمع والبصر والنطق، وحمل راية الجهاد في معركة مؤتة صحابي أعمى رضي الله عنه. وأما النوع الثاني فانظر حولك ترى أمما متسكعة. دعني أحدثك عن وظائف العقل الباطن. العقل الباطن مرة أخرى برنامج يدير معظم أجهزة الجسد. أنت مبرمج من خلال عقلك الباطن على إدارة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي. أنت تأكل ولا تدري، عقلك الباطن هو الذي يشغل الأمعاء ويرسل الحمضيات ويوزع الفوائد على الجسد من سكريات، كربوهيدرات، فيتامينات، معادن، بروتينات، أحماض أمينية، ثم يتخلص من الزائد غير المرغوب فيه. أنت تنام ولا تبالي بالتنفس، فعقلك الباطن يدير الجهاز التنفسي. آلاف العمليات في جسدك في الدقيقة الواحدة، صنع الله الذي أتقن وأحسن كل شيء خلقه. العقل الباطن يدير 90-95% من العمليات والوظائف، وهذا يشمل المشاعر والأحاسيس وطريقة التفكير. ومثل العقل الباطن والعقل الواعي الإدراكي كمثل المبرمج، يتدخل ليعدل البرنامج فقط. البرنامج يدير جميع الوظائف والعمليات، لكن المبرمج مهم جدا، إذ هو الذي يقدر ويقرر ما يريد. فالعقل الواعي بإمكانه برمجة العقل الباطن. من هنا نحن نتحدث إلى عقلك الواعي حتى تغير في برمجة عقلك الباطن. وأنا أشير هنا إلى أن الجنين يمكث في بطن أمه قرابة 9 أشهر، وذلك حتى يتبرمج عقله الباطن على إدارة هذه العمليات والوظائف. ما فوائد برمجة العقل الباطن؟ هذا سؤال جيد، وهو الذي نريده من هذا البرنامج. لو أحسنت برمجة العقل الباطن، فذلك يعني برنامج بإدارة حسنة لوظائف الجسد كنظام المناعة والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي وبقية الأجهزة المعقدة، وإدارة حسنة لعمليات العقل كطريقة التفكير والإبداع والذكاء والحفظ، وإدارة حسنة للمشاعر والأحاسيس. وها هنا بعض الفوائد العملية من هذا الكلام: 1- مقاومة الأمراض بسهولة والتشافي منها. 2- التخلص من الآلام والأوجاع وتخفيفها. 3- المحافظة على وزن وصحة وجمال الجسد. 4- حسن الاتصال مع الذات والنفس والجسد. 5- ضبط المشاعر والأحاسيس السلبية والسيطرة عليها وإنشاء ما يسمى بالذكاء العاطفي. 6- الشعور بالسعادة والمتعة بالوقت. 7- الحصول على تفكير مبدع وإيجابي وذكي. وفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذن قدمنا عن العقل الباطن وتعريفه وأهميته وفوائد برمجته. هذه الكلمات التي سأقولها الآن قد تكون أهم كلمات تسمعها في حياتك فيما يخص إدارة عقلك، إذا اتفقنا على الفوائد الجليلة التي يقدمها هذا المخلوق العظيم من صحة وعافية وعلاج للأمراض والآلام ونشاط وحيوية وسعادة ومتعة وتخلص من عادات وسلوكيات غير مرغوب فيها إلى آخره. معرفة طرق الاتصال الصحيحة مع العقل الباطن موضوع في غاية الأهمية. كيف تتحدث لعقلك الباطن؟ كيف تبرمجه وفق ما تريد؟ كيف تصادقه؟ هذا ما نجيب عليه هنا، فانتبه. إن العقل الباطن يحمل إجابات لجميع المشكلات التي تمر عليك، جميع المشكلات، وهو الجانب الذي يبدع في الحلول وينتج الأفكار ويقترح أفضل الطرق. دعنا نأخذ حل المشكلات على سبيل المثال، لنستخدم العقل الواعي أولا استخداما صحيحا. هذه بعنوان 7 طرق لحل أي مشكلة. 1- حدد المشكلة بالضبط تفصيلا. التشخيص أهم مرحلة من مراحل حل المشكلة. 2- حدد السبب أو الأسباب الحقيقية وراء المشكلة. أنت تعمل ذلك لمعرفة أبعادها، كما أنك تعمل ذلك لتتجنب الوقوع فيها مستقبلا. 4- ضع كل الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة، كل الاحتمالات التي تحبها والتي لا تحبها. 4- حلل جميع الاحتمالات الممكنة، تجنب العواطف في فعل ذلك. 5- اختر الحل الأنسب منها. 6- حدد موعدا لبدء التنفيذ، استخر الله إذا كان الأمر محيرا. 7- ابدأ التنفيذ وضع الحل موضع العمل وتوكل على الله. من المهم أن تدرك أن التطبيق فقط الذي يأتي بالنتائج. اتخاذ القرار قوة. أن تتخذ قرارا وتخطئ خير لك من أن لا تتخذ قرارا بتاتا، لأنك إذا أخطأت تصحح خطأك، لكنك إذا لم تتخذ قرارا فلن يتغير شيء، أنا أعدك بذلك. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عندما طوق جيش المسلمين مكة يوم الفتح، وكان العباس بن عبد المطلب آخر المهاجرين، وكان صديقا قديما لأبي سفيان، ويرى الأزمة التي وضع فيها أبو سفيان، ويرى الانهيار الذي تعرض له. لذلك طلب العباس من النبي أن يخرج أبا سفيان من هذه الأزمة، فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. وهنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في الأمر، فمن الواضح أن أبا سفيان أسلم اضطرارا ولم يقتنع بعد بالنبوة، وإن لم يشعر بالانتماء الحقيقي للنظام الجديد الذي سيحكم مكة، فقد ينتهز أي فرصة للانقلاب على المسلمين. وأبو سفيان هو عظيم مكة منذ عدة سنوات، وإن لم ينزله النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فإن هذا سيؤثر سلبا في أبي سفيان وفي أهل مكة جميعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى أبا سفيان شيئا فسوف يستخدمه لصالح الإسلام، ويكون أبو سفيان من رجاله وولاته بدلا من أن يكون من أعدائه. وقد يرى ذلك بقية زعماء مكة فيطمعون في شيء من سلطان المسلمين فيستسلموا. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أبا سفيان شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يملك مالا كثيرا يليق بزعيم مكة، ولا يستطيع أن يعده بإمارة، لأنه لم يتأكد من صدق إيمانه، بل على العكس، فالظاهر أنه قد أسلم مضطرا وقد يؤذي المسلمين بإمارته، سواء كانت إمارة على مكة أو على غيرها. لذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه شيء ينفع ولا يضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بخصيصة تجعله متميزا على أقرانه من أهل مكة، وهي أن داره اليوم أصبحت مأوى لأهل مكة وأمانا لهم. ولكن المتدبر في الأمر يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا بلا خسارة، وهذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر عند المسلمين، فهو يكسب قلب أبي سفيان، لأن أي إنسان يغلق عليه بابه سيكون في نفس الأمن الذي في دار أبي سفيان بلا ميزة واضحة. ولكن هذا الأمر قد أحدث نوعا من الفخر الشرفي عند أبي سفيان، ينفع المسلمين ولا يضرهم. وهنا نجد التوازن الرائع من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبي سفيان، وكيف سوف يدخل أبو سفيان بهذه المنحة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، دافع عن الناس أن يدخلوا بيوتهم وأن لا يقاوموا، وفي هذا تسكين لثورة الغضب داخل مكة المكرمة، وفي ذلك تسهيل لعملية الفتح دون خسائر كبرى، فهي حكمة سياسية هائلة وفقه دعوي على أعلى المستوى. وهنا نجد ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في التعامل مع أبي سفيان، فقد خاطب أبا سفيان في البداية بلغة القوة والحسم عندما استعرض أمامه الجيش 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح، ثم بعد إسلامه أعطاه شيئا يفخر به ويمتلك به قلبه، مع عدم فقد الدولة الإسلامية لشيء ذي شأن. وهذه الاستراتيجية تقوم على تذليل العقبات المحتملة بموقف لا يعود بالخسارة على الجماعة والدعوة، وإرفاقه بالحزم والتهديد غير المباشر من أجل احتواء الخصوم ونقلهم من صف الأعداء إلى صف المسلمين، يمثل قمة الفقه السياسي والحكمة السياسية عند النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى، أسماء الله
0: الملك.

0: الملك. قال الله تعالى ملك الناس أي مالكهم ومدبر أمرهم والمتصرف فيهم بأنواع التصرفات من إعزاز وإذلال وإغناء وإفقار.
1: وجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة، والتصرف أيضا في خلقه بالإيجاد والعدم، والمتصرف بالأمر والنهي، والمنفرد وحده بالعز والسلطان. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق، أي لا ملك لغيره.
0: وإنما سمي غيره بالملك مجازا، لأنه وحده هو الملك حقيقة. ومعنى الملك الحق الذي يحق له الملك لأن كل شيء منه وإليه،
1: أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه، سبحانه مالك الملك والملكوت، كما قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء. والملك والملكوت بمعنى واحد في الدنيا والآخرة، وإن كان في الدنيا من يسمى بالملك،
0: لكن في الآخرة لا يكون الملك إلا لله وحده. إذا جمع الله الخلائق جميعا قال تعالى لمن الملك اليوم، ويجيب جميع الخلق لله الواحد القهار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول
1: أنا الملك فأين ملوك الأرض. وصفات الملك هي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وإليه يحتاج كل مخلوق.
0: وكل شيء له مملوك. وقد أنزل الله آيات كثيرة في كتابه المجيد بأنه هو الملك الحق، وهو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة والموت والحياة والنشور والشفاعة والرحمة والرزق والضر والنفع.
1: وتأمل الجلالة والعظمة التي تضمنتها الألفاظ الثلاثة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالرب هو القادر الخالق البارئ إلى غير ذلك من معاني الربوبية.
0: والملك هو الآمر الناهي، المعز المذل، الذي يصرف أمور عباده كما يشاء ويقلبهم كما يشاء. والإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجمال. وقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى.
1: وحظ العبد من اسم ربه الملك جل جلاله أن يصلح الله قلبه وشأنه، ويورثه الشجاعة على ما سواه من جوارحه ومن تحت إمرته. فإن القلب أمير البدن وهو الملك، والجسم مملكته.
0: وإذا علم

0: مما لله من الملك فحقه ألا يشح بما ملكه على طريق الوديعة، وأن يكون سمح السجية والطبيعة، فإنما هو استخلف على ما ملك، فتعالى الله الملك.
1: فتعالى الله الملك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، يحيى بن معاذ الرازي، نحن نقرأ في تراجم أولياء هذه الأمة في كتاب صفة الصفوة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. يعني الله عز وجل جل جلاله واحد. مرات واحد بيخطر باله يعني هو واحد بنقسم بالنص مثلا، بصير نص وربع وثلث وعشر وثمن، بعدين الواحد يعني في منه اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. ما تصور في الأوهام فهو بخلافه، الله واحد لا شريك له. طيب، هلا أنا بحتاجك وأنت بتحتاجني، والأخ بيحتاج الأخ الثاني، والأخ الثاني بنحتاج المجموع. طيب، يعني هو الله عز وجل ما بيحتاج أحد؟ الله الصمد هو الذي تتوجه إليه الخلائق بحوائجها لأنها محتاجة إليه، وليس محتاجا إلى أحد. كيف يعني؟ ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. أنا وياك منفكر يعني ما بيصير، يعني الواحد لازم يحتاج لغيره، بس الله عز وجل على خلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. طيب، هلأ أنا إلي أب، وأبي إله أب، وأبوه إله أب، وأبوه هيك لسيدنا آدم. طيب، يعني الله عز وجل كيف يعني الله؟ الله لم يلد ولم يولد. طيب يا أخي، ما إله مثيل ولا له شبيه ولا له نظير ولا له ند ولا له أبدا مكافئ، ولم يكن له كفوا أحد. قال المشركون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. وكان يحيى ابن معاذ يقول، يناجي ربه يقول: إلهي لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. الأولياء يا أخوان لكثرة مناجاتهم لله يصير عندهم تفنن في مخاطبة رب العالمين. هو أفضل الأدعية والمناجات أدعية القرآن الكريم، ثم أدعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على أنك بإمكانك أن تكلم ربك بما شئت. سل ربك ما شئت، إن كنت حافظا لآيات القرآن ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأكمل. فإن لم تحفظ وأردت أن تسجد بين يديه أو تدعو إليه فادعه بما شئت، وكلمه واطلب منه ما تريد. وإذا صح لك تحفظ شيء من كلام الأولياء في المناجات افعل. إلهي لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، أنا يا رب ذنوبي كثيرة وإيديني مربطين موثقين مقيدين فيهم الأغلال لكثرة ذنوبي. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، لكن أنا أكحل عيني بأني أرجو رحمتك، أرجوك لا تنسى. كان يعمل في الدعوة إلى الله، في الدلالة على الله، في تعليم الخلق. إلهي لا تنسى لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. لا، مرات واحد بيناتنا يا أخوان بيقول يعني أنا كيف هيك بدي أشتغل بالدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق أنا مو منيح وأنا مقصر، وأنا يا أخي يعني أنا ما علي عم بعمل بهالأشياء، شلون بدي أقول للناس اعملوا بها؟ لما قال الله تعالى:
في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال المفسرون: هذه الآية ليست نهيا عن القول، ولكنها نهي عن عدم الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال هذه الآية ليست نهيا عن القول، إنه بما أنك ما عم تفعل معناته لا تقول، لا، بس هي نهي عن عدم الفعل. فأنت قول، ولكن يعني حاسب نفسك وجاهد نفسك وغالب نفسك لتفعل مثل ما تقول. بس لا يتوقفن أيها الإخوة أحد منكم عن الدعوة إلى الله، لأنه يقول: والله أنا مقصر. هذا ولي من أولياء الله يقول: يا رب أنا كثير مقصر، بس أرجوك لا تنسى لي دلالتي عليك. يا رب والله أنا عم دلها الخلق، صحيح إيدي مغلولة بالذنوب، لكن أنا أدل الخلق عليك. أرجوك لا تترك إثابتي. النسيان هو الترك عمدا أو غفلة. هلا إذا أنا هالكاسة غفلت عنها، أو جزداني غفلت عنه في الطاولة ومشيت، اسمي نسيت. وإذا تركته متعمدا، تركت هالكاسة متعمدا على الطاولة، كمان باللغة نسيت. الترك عمدا أو غفلة نسيان. إلهي الله عز وجل لا يغفل جل جلاله الله، لكن يقول: لا تترك إثابتي على دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. تعوا يا أخوان، نصيحة لوجه الله، كل الجالسين إخوة وأخوات أو الذين سيسمعون، تعالوا نجعل خدمة هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الله عز وجل جزء مهم من برنامج حياتنا، بل اجعل كل حياتك في خدمة هذا الدين. بإذن الله، بإذن الله، والله إذا صدقت ببركة صدقك وبذلك الجهد الله بيصلحك. لأنه مرات واحدنا بيقول: طيب والله أنا فيني شغلة آلمتني، نفسي الأمارة بالسوء تعذبني، ما لي عرفان كيف بدي إصلحها. اشكوها إلى ربك، ربك هو الذي يصلحها. يا أخي أنا الشيطان متسلط علي، ما عم شلون بدي صده، ما لي عرفان. أنت اشتغل في الدعوة إلى الله وقل له: يا رب ببركة دلالتي الخلق عليك أصلح لي نفسي، أبعد عني شيطاني. واحد من العلماء جاءه أحد تلامذته يقول: إن الشيطان يعني يتسلط عليه ولا يستطيع دفعه. قال: يا ولدي، أرأيت راعي غنم في فلات هجم عليه كلب، ماذا يفعل؟ قال: يرميه بالحجارة. قال: فإن عاد؟ قال: يرميه ثانية. قال: فإن عاد؟ قال: يرميه ثالثة. قال: إذن يطول عليه الأمر. قال: سيدي، ماذا يفعل؟ قال: لو شكاه إلى سيده لدفعه عنه. يعني هذا البعيد من هون الكلب له صاحب، يقول له لصاحبه: أخي ضب هالكلب عنا، صاحبه بندها واحدة بيروح. قال: وكذلك الشيطان سبع الإنسان. فإن تشكه إلى ربه، إن جاء إلى الله عز وجل أن يدفعه عنك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله، متستعذ بذكائك وبخططك وبفهمك وبعقلك وبخبرتك وبرفقاتك. لا، استعذ بالله، قل له: يا رب أنا أعتصم بك وألتجئ إليك وأعوذ بك من هذا، من شر هذا الشيطان. إلهي لا تنسى لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. وكان يقول: من خان الله عز وجل في السر هتك الله ستره في العلانية. يا لطيف، شيء مخيف يا أخوان. من خان الله عز وجل في السر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تفكر حالك إذا أنت قاعد بغرفتك ومسكر على حالك الباب، ما حدا دريان. لا تفكر حالك إذا اتفقت أنت والمحامي على تزوير مستند معين وقعدته بغرفة وسكرته الباب وزورته أنه ما حدا دريان. لا تظن حالك إذا دخلت على موقع نت وتواصلت تواصل لا يرضي الله أنه ما حدا دريان. دير بالك، لأن الله عز وجل معك ولأن الله يراك. من خان الله عز وجل في السر هتك الله ستره في العلانية. ذنوب الخلوات تقطع ما بين العبد وبين ربه.
هلا إذا حصل شيء مرة زلت القدم، فورا العبد يعني يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل نادما ويقبل عليه إقبالا. ويلي بيشوف أنه يا أخي أنا والله الله يغفر لي كل ما خلوت عن بعصي الله عز وجل، شو بدي ساوي؟ اجتهد ألا تخلو، لا تخلو، يعني ابقى مع أصحابك الخيرين، ابقى في عملك، ابقى مع أهلك، حتى إذا يعني ذبت نعسا هناك فورا تذهب لتنام، لا تخلو. قال توفي يحيى ابن معاذ بنيسابور سنة 258 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
2: هذه الآية الكريمة لها قصة عجيبة وطريفة. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب أن يقرأ في التوراة لكي يعرف نقاط الاتفاق والاختلاف بين التوراة والقرآن، وكان يناقشهم ويجادلهم ويحاول إقناعهم بشتى الطرق أن منزل التوراة والإنجيل والقرآن هو الله تعالى، وأن عليهم أن يتدبروا ذلك بعقول واعية وقلوب مؤمنة لكي يهديهم الله إلى صراطه المستقيم. وذات يوم وبينما كان عمر جالسا مع أحبار اليهود يناقشهم ويجادلهم ويحاول إقناعهم بالحسنى، إذ قالوا له:
3: يا عمر، ليس أحد من المسلمين أحب إلينا منك.
1: يقول عمر: ولما؟
3: لأنك يا عمر تأتينا وتجالسنا بينما لا يأتينا أصحابك ولا يجالسوننا.
2: فطن عمر إلى ما يقصده اليهود، فأراد أن يعلمهم أنه إنما جاء لهدف آخر.
1: يقول عمر: إن مجيئي لا حبا ولا تقربا، ولكني أريد أن أثبت لكم أن التوراة تشير إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلماذا لا تؤمنون؟ أنشدكم الله، وما أنزل عليكم من كتاب، أتعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟
4: قد نشدكم الله فأخبروه بصدق يا قوم.
5: أنت سيدنا فأخبر بما تعلم.
6: إننا نعلم أن محمد رسول الله.
1: يقول عمر: ما دام الأمر كذلك فأنت هالك وهم هالكون إذا كنتم تعلمون أنه رسول من عند الله ثم لم تتبعوه.
2: شعر زعيم اليهود والحاضرون بأنهم في مأزق حقيقي، فقد استطاع عمر أن يحصل منهم على اعتراف خطير بأن محمدا هو رسول الله، وقد يكون ذلك سببا في إسلامهم. فاختلقوا قصة عجيبة لكي يبرروا بها عدم إسلامهم، فقالوا لعمر:
7: لولا ذلك لأسلمنا، إن هناك بعض الأسباب التي تمنعنا أن نسلم. إن لنا عدوا من الملائكة وصديقا يأتي بالمحبة والسلام.
1: يقول عمر متعجبا: من عدوكم ومن صديقكم؟
7: إن عدونا هو جبريل، وهو ملك الفظاظة والغلظة والعذاب، أما صديقنا الذي نحبه فهو ميكائيل، وهو ملك الرأفة واللين والتيسير.
2: وبعد أن انتهى هذا الحوار ذهب أحد علماء اليهود وهو عبد الله بن سوريا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ يجادله ويسأله في أمور كثيرة، وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إجابات شافية، ثم دعاه بعدها إلى الإسلام. وعندئذ سأله عبد الله بن سوريا قائلا:
6: وأي ملك يأتيك من السماء؟
1: يقول الرسول: جبريل، ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه.
6: ذاك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل هو الذي نزل عليك بالوحي لآمنا بك، أما جبريل ينزل بالعذاب والشدة والقتال.
2: وحاول الرسول أن يوضح لعبد الله بن سوريا وأتباعه من اليهود خطأ اعتقادهم، وأن الملائكة جميعا هم جنود الله يعبدونه ويسبحونه ويفعلون ما يأمرهم به. لكن عبد الله بن سوريا كان قد أصم أذنيه وانصرف دون أن يغير رأيه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
2: لقد بلغ اليهود من الغيظ والحقد على رسول الله مبلغا عظيما، وقادهم هذا إلى تناقض جسيم، فزعموا أن جبريل هو عدوهم لأنه ينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن ميكائيل هو صاحبهم، وإنها قصص اخترعوها ليطعنوا في العقيدة والدين، وساء ما كان به يكفرون. وغدا
1: قصة جديدة
2: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فهيك لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني إيه؟ وحي يعني إيه؟ الوحي هو الإعلام بس بخفاء، الإعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع، تقوم كده باشارة خفية تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبأ بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. الوحي مدام اعلام بخفاء يقتضي موحيا ويقتضي موحا إليه ويقتضي موحا، مش كده ولا إيه؟ ربنا يوحي للملائكة، مش كده؟ طيب، وربنا يوحي للناح، مش كده؟ وربنا يوحي لغير أنبياء أو إيه؟ أم موسى مثلا. والشياطين برضو يوحون إلى مين؟ بعضهم بقى يوحون إلى أوليائهم. لكن الوحي حين يطلق كلمة وحي مش مطلق الإعلام بخفاء، لا، الوحي إعلام من الله لرسوله، ده الوحي الاصطلاحي. فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن؟ من الله. لمين؟ لرسوله. ودك يبقى وحي اسمه وحي لغوي، إنما الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله. وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي إليه لا بد له ثلاث طرق. الطريقة الأولى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى، أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا. يبقى كلمة الوحي الأولانية مطلق الإلهاء، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا، يعني إلهاما، ربنا يقذف في قلبه كده الحاجة فيعملها. طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير، نفرق بينها ازاي؟ ام قال لك ساعه يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك، ما تجدش فيه معارض ابدا ابدا. ولذلك يمكن الخاطر يجي بامر مناقض للعقل عاده ومع ذلك لا تعارضه، ومع ذلك بنضرب مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله قول لي أي واحدة كده إما تخافي على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي يعني حد يقبلها؟ ها؟ بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، كلام مش. لكن أم موسى خدتها تمام. يبقى إذن الوحي من الله اللي هو الخاطر يقذف في قلب الإنسان إن لم يوجد له معارض من ملكات النفس يبقى ليه؟ لأنه الوارد الأعلى، والوارد الأعلى لا يمكن أن تصدمه ملكة أدنى. إنما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي إيه؟ بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا دي كما تقولش فيها أبداً دي كذا، لأن معناها فيها الإنصياعية. زي بقى أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إنصياعية. أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وبعدين طمنها لا ما تخافيش ولا تحزني وادالها الحيثيات قال لأنني أصدرت الأمر إلى اليم فليلقيه اليم بالساحل. مش أخبرها أن اليم سيلقيه بالساحل، ده أسمعها أمر الله لليم، أسمعها أمر الله لليم، مش قال لها ده أنا قلت لليم أنه يبقى يرميه برا، ده قال فليلقيه وهذا أمر، أمر لمين؟ فكأنه بيطمئن بيقول الأمر صدر مني للبحر إنه لما يترم فيه يلقيه فيه، مش خبر منه؟ لا ده بيقول لها الأمر صدر، انتهت المسألة. فده وجد فيه إيه؟ الاطمئنان. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. كل الرسالات بتأتي فيها الثلاث أشياء دي، يا يوحي بخاطر، ولكن روح القدس نفس في روعه، يعني جاء الخاطر ده في ايه؟ في نفسي. كلمني الله بفرضية الصلاة، كلمه من وراء مثلا حجاب، مثلا ارسل رسولا اللي هو ايه؟ جبريل. كل اعمال التكليف تصدر بالثلاث طرق، لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد. لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر، ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بواسطة إرسال رسول. عشان تبقى علامة، لأن الخاطر من الممكن النفس يمكن، لكن ساعة ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على انه استعد يا محمد حصة الوحي جت، يقول اسمع صلصلة زي صلصلة الايه؟ الجرس. وبعدين شكله يتغير، يسمعون حول رأسه كدوي، اذا فيه تغيير كيماوي في ذات محمد، يبقى ده مش ممكن يلتبس أبدا. إذن فالقرآن إنما نزل بإيه؟ لم ينزل القرآن بالوحي الأول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من وراء حجاب، وإنما نزل بواسطة إرسال رسول، لأن إرسال الرسول حيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على أن دي مسألة ما فيها شيء، ما فيها الشك، شكله يتغير. يقول لك إذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل، إذا كان على دبة تقط. كل العمليات دي دليل على أن فيه، ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وبعدين فطر الوحي شوية، فاشتاق النبي الإيه؟ الوحي. الشوق عادة للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه، يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي، الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الايه، ولذلك ورفعنا عنك ايه؟ وزرك الذي انقض ظهرك. الوحي بقى يجي عليك ايه؟ بقى يجي عليك خفيف. فكل آيات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو ارسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى إلى الدقة، أو كنا ناخد زمان لما نقول لك إيه، اعمل ميزان المسألة شوفها صح ولا مش ولا غلط. يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول أوحي إلي كذا، ويقعد إيه فيكتب مين؟ الصحابة. طبعا يكتبوا كلام على، من الممكن انني اقول لك ايه، اقعد اتكلم لك ساعتين واقول لك اكتب كلام جالي، انما العذرة مش هنا، بعد ما تسجلوا عليا وتكتبوا برافو. عيدوا. قال هم يكتبوه بعدين هو يقراه في الصلاة.
2: زي مين؟
1: زي طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس، نص ساعة، وبعدين قول له سجلنا بقى الكلام، قول لنا بقى انت قلت ايه، انت قلت ايه. لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. تيجي الآيات المتشابهة، طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي، ها المعنى الايه؟ يقول لك ان ذلك من عزم الامور. يعني اشمعنى ان ذلك لا من عزم الامور؟ الناس تيجي تقول لك دي جايه ليه، قول له لا دي جايه علشان تبين لك الدقه في ان هو مش بيقول كل كلام كده، ده كل كلام محسوب. وحتى في الكتابه برضو القران له كتابه، بعض الفاظه له كتابه خاصه عشان يدي له قداسه، يقول له مش زي اي كتابه. ثم انت تيجي تلتفت ليه كتبوا المره دي كده ودي المره دي كده والمره دي. الله، امسك ايات الربا في القران، كل كلمه ربا في القران مكتوبه بالواو الا ايه واحده مكتوبه بالالف. وما اتيتم من ربا ليربوع في اموال الناس مكتوبه بالالف. لو ان المساله رتابت كلمات كانت كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك، امسك المعجم المفرس وشوف كل تبارك، تجد بعضها محذوفة الألف وبعضها. اقرأ بسم الله، بسم الله ثم تجد محذوفة الايه الألف. اقرأ باسم ربك تجدها فيها ايه الله. يبقى يدل على ان المسألة مش رتابة كلام، ده المسألة كل كلمة او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص، وما بيختلطش جلسة بجلسة. وما دام ما بتختلطش جلسة بجلسة يبقى إذن محمد لا تصرف له أبدا في شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعيش لحظات من مواقفه العظيمة التي أنارت الدنيا ونشرت الخير في العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يطيب لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، الحلقة اليوم ندخل في العمق إن شاء الله، ونبدأ بأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم. بشكل عام، لما امتدحه ربه جل جلاله قال وإنك لعلى خلق عظيم، ما مؤشر ذلك أن يمتدحه بأخلاقه؟
2: يعني أنا فيما أتصور، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، فيما أتصور النبي الكريم أوتي من الله مئات الخصائص التي لا أقول تميز بها بل انفرد بها، ومع كل ذلك حينما وصفه أو حينما مدحه بأخلاقه، لو أنه إنسان أعطى ابنه سيارة، هل يعقل يقيم له حفل تكريم؟ لا، من الأب هي. أما إذا نال درجة عالية في الامتحان يقيم له حفل تكريم، أعطاه الوحي، أعطاه الحكمة، أعطاه مئات الخصائص التي لا أقول تميز بها، انفرد بها، ومع كل ذلك حينما مدحه مدحه بأخلاقه. أما كلمة عظيم، لو أنه قال إنه ذو خلق، أنا حتى أوضحها، لو أنت عندك مثلا 5 قطع فواكه وجاءك ضيوف 5، فأنت صار معك تردد أن تقدم لهم هذه الضيافة، ولك 5 أولاد
1: تقدمها لأولادك،
2: يعني أولادي للضيف، دخلت في تردد، لكن بالنهاية قدمتها للضيوف. نقول إنك ذو خلق عظيم،
1: انتصرت على نفسك.
2: نعم، بس بعد تردد، انتصار بعد تردد. أما إذا لم تتردد ولا ثانية وفعلت الأكمل، إنك لعلى خلق عظيم،
1: على يعني
2: في علو
1: تمكن.
2: نعم، تمكن، من دون على في تردد، هو في تمكن، إنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الذي يقربنا من الله الأخلاق فقط. مال، الله أتاك المال، بيتك واسع، بيتك واسع، شاري أنت مالك ومالك الله وهبك إياه. يعني ممكن إنسان يمدح بأشياء كثيرة، أما الشيء الذي يلفت النظر الخلق. وإنك، ما قال إنك ذو خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. والذي يقربنا جميعا إلى الله أخلاقنا.
1: جميل،
2: الصحابة الكرام بأخلاق عالية جدا. أما الآن في معلومات دقيقة جدا، في إنترنت، في مراكز بحث، في كتب، في مجلدات، في موسوعات. أما تطبيق هذا الكمال يرقى بالإنسان، إنك لعلى خلق عظيم.
1: نعم سيدي، هذه تشبه لعلى خلق لما قال تعالى أولئك على هدى من ربهم.
2: إيه نعم.
1: بينما هؤلاء في، قال في ضلال،
2: في دخلوا في
1: غياهب،
2: في نفق، في غياهب، في مستنقع، في وحل، في.
1: أما المؤمنون على هدى،
2: على هدى من ربهم، على تفيد العلو.
1: نعم،
2: شيء دقيق جدا. اللغة العربية إلى تفاصيل دقيقة جدا.
1: ما مدل لما يقول العظيم إنك لعلى خلق عظيم؟ العظيم يقول.
2: والله في إلى شرحي.
1: نعم،
2: لو أنه بالعيد طفل صغير أعطاه خاله 50 دينار مثلا.
1: نعم،
2: إحنا في الأردن.
1: 50 دينارا.
2: 50 دينار
1: مبلغ.
2: الخال الثاني كمان أعطاه 50، عمه 50، ابن عمه 50، جمع مثلا 500 دينار. هذا الطفل بعشر سنوات معي مبلغ عظيم
1: بالنسبة له، عظيم
2: عظيم جدا. أحيانا بيقول أحد المسؤولين الكبار بدولة عظمى، أعددنا لهذه المعركة أو لهذه الحرب مبلغا عظيما، 200 مليار.
1: الكلمة نفسها
2: بين 200 دينار بين 200 مليار. فإذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم، الله خالق السماوات والأرض، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، الكامل، كمال مطلق، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني عفوا، الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر، 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض ب1,300,000 مرة، وفي نجم صغير ببرج آخر اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما.
1: هذا العظيم،
2: هذا العظيم، إله عظيم. فلذلك ما لم تؤمن بعظمته لا تخضع له. الإنسان بس يؤمن بالعظيم بيخضع.
1: إذن وإنك لعلى خلق عظيم، من العظيم
2: نعم.
1: شيء
2: نعم.
1: يعني
2: نعم.
1: مختلف تماما عندما يقول الله
2: وكان فضل الله عليك عظيما.
1: نعم نعم. سيدي، الآن لو انتقلنا إلى هذا الخلق العظيم وصفته عائشة رضي الله عنها، لما سئلت كيف كان خلقه قالت له ألا تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن.
2: يا الله.
1: لخصت المشهد،
2: يعني جميع الأوامر في القرآن نفذها بحذافيرها بدقة بالغة وبإخلاص شديد، وجميع المناهي التي نهى الله عنها انتهى عنها بأعلى درجة من الانتهاء.
1: حاشا القرآن.
2: حاشا نعم.
1: نعم.
2: فهو قرآن.
1: نعم.
2: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. أنا أريد تعليق لطيف. ما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامهم، إن حدثهم فهو صادق، إن عملهم فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، لا يقتنعون بهذا الدين. الذي يقنع بالدين المثل الأعلى، القدوة الصالحة. فالنبي كان قدوة بحديثه، كان رسول مبلغ، بس بأفعاله كان قدوة. لقد كان لكم في أسوة حسنة، مو لأهل الدنيا،
1: لمن كان يرجو الله.
2: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ما بكفي، وذكر الله كثيرا.
1: جميل.
2: نعم.
1: جميل. إذن سيدي يتمثل في القرآن في سلوكه، يعيش
2: نعم.
1: القرآن،
2: يعيش القرآن،
1: سلوكه القرآن
2: بتفاصيله.
1: نعم.
2: نعم. نعم.
1: سيدي ابن القيم رحمه الله تعالى من العلماء الأجلاء له كلمة جميلة، يقول الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان أو في الدين. لماذا الأخلاق لها هذه الأهمية الكبيرة في ديننا؟
2: الأخلاق ترقى بالإنسان.
1: نعم.
2: الأخلاق تقرب الإنسان من الله عز وجل. الأخلاق ينتفع بها المجتمع،
1: يراها
2: المجتمع في أمانة، في صدق، ما في غش، ما في كذب، ما في تدجيل، ما في نفاق، ما في يعني تسييس لقضية مقدسة مثلا. هي كل أشياء تضعف قوة الدين. فالإيمان، الإنسان إذا كان إيمانه قوي يقنع الآخر بالدين. الدين متى نقتنع به؟ إن رأينا إسلام يمشي أمامنا. يعني عفوا، لو أنه بائع وتنكة زيت غالية جدا وسقطت فيها فأرة، ماذا يفعل المؤمن؟ يبيعها لمعمل صابون،
1: صنع صابون.
2: من يعلم ذلك إلا الله. علم الله أكبر ضابط. يعني إنسان بأيام رمضان بالصيف بشهر آب، يعني الحرارة لا تحتمل، دخل لبيته وحده وفي بالثلاجة ماء وشراب وعصير، ما الذي يمنعه أن يضع قطرة ماء بفمه؟ الله عز وجل. فالصيام عبادة الإخلاص. وأنت ببيتك جالس، النافذة تطل على شرفة أخرى، امرأة متفلتة، ما الذي يدعوك إلى غض البصر؟ خوفك من الله،
1: إخلاص.
2: أنت إذا لم تكن تشعر أن الله معك دائما في مشكلة كبيرة، وهو معكم أينما كنتم، في معية علم، هو مع الكافر الله، مع الطاغية، مع المنحرف، نعم، معية علم. بس إذا الله قال إن الله مع المؤمنين، يا الله، أي معية قرب،
1: معية خاصة،
2: خاصة
1: حفظ، تأييد،
2: يعني معية خاصة، تأييد، محبة، نصر، قوة، إلهام،
1: توفيق،
2: توفيق، وما توفيقي إلا بالله. التوفيق والتأييد والنصر والدفاع، الله بيدافع عن الذين آمنوا. ففي فرق كبير بين واحد عابد، واحد
1: عالم،
2: عالم مطبق.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي، نعم، وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، نحن في ختام حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كل حلقة نتناول جانبا من جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم. تابعوا معنا الحلقات القادمة لتستمتعوا بهذه السيرة العطرة مع فضيلة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء. استودعكم الله، إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حلقة جديدة من برنامج على شفا جرف هار، نتناول فيها الكبيرة القاضي السوء والاحتكام بالهوى، ويدخل في هذا كل إنسان احتكم إليه اثنان فحكم بينهما بالهوى ولم يحكم بينهما بما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بجور فهو في النار، وقاض قضى بجهله فهو في النار. قالوا: فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، مع هذه الصفحة من سورة البقرة التي نتابع فيها ما مر بنا في الصفحة السابقة من صور النفاق والخداع، وما زلنا نتكلم عن تلك الفئة الضالة التي ما زالت تتخبط في ظلمات الجهل بعيدا عن نور الحق. ولا تعتقد أخي المؤمن أن هذا الحديث عن أمة جاءت ومضت، بل هو حديث يخاطبك ويخاطبني ويخاطب الناس جميعا، وخاصة الذين لا يكادون يبصرون طريق الهداية، فقد أعمتهم الدنيا بزينتها وزخارفها فاتخذوها صديقا حميما، فجرتهم إلى ما لا تحمد عقباه. هؤلاء الذين ابتعدوا عن منهج الله خالق كل شيء ورازق كل مخلوق، فإنك تراهم يأكلون من رزق الله ويعيشون تحت ظل سمائه ويعبدون غيره. ألا ما أخسرها من تجارة وما أقبحه من عمل سيجر عليهم الخيبة في الدنيا والخسران المبين في الآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، لازلنا في مقدمات علم التجويد. فبعد أن بينا تعريف علم التجويد وحكم تعلمه في الحلقة السابقة، نأتي اليوم إلى عنوان جديد من هذه المقدمات، ألا وهو كيف نقرأ القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وقد بين الله تعالى في سورة الفرقان كيف أنزل، فقال: ورتلناه ترتيلا. وقد أمر نبيه به في سورة المزمل بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب والتعبد بآياته والاستعداد التام له. وقال أيضا في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا. وقال مجاهد: تأن فيه. وقال الضحاك: انبذه، أي أخرجه حرفا حرفا. وسئل سيدنا أنس رضي الله عنه عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وسئلت أيضا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفي رواية أخرى: فإذا هي تنعة، أي تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا، أي واضحة المخارج والصفات. أيها الإخوة، فيما سبق نجد أن قراءة القرآن الكريم يجب أن تكون بالترتيل. تعريف الترتيل هو كما عرفه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فلا بد من وضوح الحرف عند النطق به بأن يخرج من مخرجه دون غموض. وأما معرفة الوقوف فهو أمر لا بد منه في التلاوة. ومما يؤسف له أيها الأخ الكريم أن كثيرا من القراء لا يهتمون بهذا الأمر، وهذا يدل على عدم اطلاعهم على معنى الآيات. وقد قيل قديما عن القرآن: تؤخذ ألفاظه من حفاظه، وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. ومن اللطيف أن أنقل لك قول العلماء في كمال التلاوة والترتيل، فقد نقل عنهم قولهم: ليس التجويد بتمضيغ اللسان، ولا بتقعير الفم، ولا بتعويج الفك، ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط الشد، ولا بتقطيع المد، ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة.

أخي الكريم، لازلت وإياك في بداية رحلتنا مع أحكام التجويد، والمطلوب منك أيها الأخ هو متابعة هذه الحلقات التي تقدم لك قواعد التجويد بطريقة تراكمية، أي نقدم لك في كل يوم فكرة جديدة من قواعد هذا الفن، وفي كل مرة نصل القديم بالجديد. فإذا ما اكتملت القواعد بدأنا بالتطبيقات العملية على كل صفحات القرآن الكريم، معتمدين على ما مر معنا في دروسنا النظرية وعلى طريقة الترميز الزمني واللوني لأحكام التجويد من خلال مصحف التجويد. فأنت ترى هذه الألوان في مصحف التجويد، ولكن في المرحلة المقبلة ستكون هذه الألوان جزءا أساسيا من تعلمك لأحكام التجويد إن شاء الله تعالى. ولازلنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج نعطيك بعض المعلومات العامة ولكنها أساسية في هذا الفن، فابق معنا وتنبه، وفقنا الله وإياك. مر معك في حلقة اليوم أن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، والمقصود بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا، اقرأه بتمهل وتؤدى. حاول أخي الكريم أن تقرأ

صلى الله عليه وسلم، فلا تنس ذلك. وأيضا ألفت انتباهك إلى ما قلته لك سابقا، وهو أمر مهم جدا، أنه يجب دائما على القارئ أن يقف على حرف ساكن، أي إذا أردت الوقوف للتنفس مثلا فاستبدل حركة الحرف الذي تقف عليه بالسكون ثم قف. فكلمة قدير مثلا نقف عليها هكذا، قدير، صادقين، صادقين، وهكذا في كل كلمة، دائما قف على حرف ساكن، وفقك الله. وختاما أذكرك أخانا الكريم بأننا لا نعلق إلا على الأحكام التي مرت معنا في فقرة حق التلاوة، فتتراكم المعلومات يوما بعد يوم، وعندما ننتهي من دروسنا النظرية سنقف مع كل الأحكام في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. وكما أوصيتك سابقا، لا بد من الصبر على تعلم الجديد لتغدو في النهاية قارئا متميزا إن شاء الله تعالى.

ختام لقائنا معكم في هذا اليوم هذه الوقفات البلاغية في كتاب الله عز وجل. يقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. انظر أخي إلى هذه الصورة التي رسمها لك الله لحالة المنافق، فهو كهيئة موقد النار، فما وجه الشبه المشترك بينهما؟ إن بينهما اشتراكا واضحا جليا. تأمل حالة ذاك الإنسان الذي أوقد نارا في ليل دامس مظلم فاستنار بها، ثم سرعان ما انطفأت هذه النار. لا شك أنه سيتيه في الليل الحالك ويفقد رؤيته، وهذا هو حال المنافق الذي آتاه الله نور الإيمان وضياء القرآن في أيام جهل كالليل المظلم، ولكنه رفضها فانقلب نور الإيمان في قلبه إلى ظلام النفاق والكفر. ويقول تعالى أيضا: ذهب الله بنورهم. لما قال الله تعالى ذهب الله بنورهم؟ فإنه يعني مضى به واستصحبه، وهذا يدلك أنه لم يبق لهم مطمع في عودة النور الذي افتقدوه، كما تقول عن خبر لا يعرفه إلا شخص واحد وقد مات فتقول: ذهب فلان بالخبر، أي لم يعد لك أمل في معرفته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: الله يمسيك بالخير يابا.
3: يا هلا يا هلا، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يابا، تفضل يابا.
3: ايش هذا؟
2: مش كل اخر اسبوع يابا بعطيك مبلغ من المال عشان شغل السيارة؟ هاي شوية وانا شوية معي عشان تحويش، ما انت عارف.
3: والله شكلك الاسبوع هذا مش مشتغل كتير
2: يابا. هاي معك 200 شيكل وانا ضل معي 300 شيكل، يعني اللي اشتغلته في الاسبوع كله 500 شيكل.
3: بس انا بسمع بدخله صافي في اليوم 100 شيكل يا احمد.
2: يابا مش الكل، مش الكل يابا، بعش انت عارف، يعني مش بدي حوش، مش بدي ابني مستقبلي.
3: حاضر، ابني مستقبلك براحتك.
2: يلا بدك اشي يابا؟
3: سلامتك
2: يا دعاء. دعاء.
4: ايوه يا احمد، يعطيك العافية يا اخوي.
2: الله يرضى عليك ويعافيكي. امسكي.
4: شو؟
2: 50 شيكل كويسات؟
4: طب ليش هدول؟
2: ليش هدول؟ هدول إلك يا قمر، إلك إلك، يعني عشان نتفرفش، عشان تشتري لك حاجة، تشتري لك إشي يعني.
4: من إيد من اعدمها يا رب. الله يسعدك يا خويا، يطول في عمرك يا رب.
2: تسلمي تسلمي. إيش عملنا عشاء؟
4: في سمك، وفي بطاطا مقلية، وفي بندورة مقلية، وفي طراشي كمان.
2: الله يرضى عليك. طب بالعجل حطي لي إياه عشان بدي أتعشى ويمكن أطلع.
4: إيش بدي أقول يا خوي؟
2: قولي. ايش الدعوة؟ في شي؟
4: والله عاوزك في موضوع.
2: اصحك تقولي ابوي عامل مشاكل معاكي، بدناش نقرب ابوي في المشاكل، انت عارف عقليته بالمرة.
4: ايه لا لا، مش ابويا، انا بصراحة يا اخوي بدي اشتري جوال، واخوي امجد قال لي حقه 8 مليون، تدفع نصهم في الاول والباقي تقسيط.
2: والمطلوب مني؟
4: بدي منك بس 100 شيكل عشان ادفع نصه في الاول.
2: طب اسمعي، مصاريك خليهم معاكي، وجوالك بكرة حيكون موجود.
4: بدك تجيب لي جوال؟
2: طبعا بدي اجيب لك جوال. والله بدك تشتري على حسابك؟
4: لا لا لا، بس بديش اكلفك يا اخوي.
2: لا تقلقيش، ان شاء الله جوالك جي 7 مرتب باذن الله تعالى، حيكون عندك. عشان ايش؟ ما ضلتيش تقولي انا مخنوقة وانا وانا وانا.
4: الله يرضى عليك يا اخوي، الله يسعدك، الله يطول في عمرك يا رب. في كمان طلب.
2: ايش الدعوة؟ انا شايف الطلبات كثرانات الليلة يا دعاء.
4: معلش تحمل لي يا أخوي، فيش اللي أنت بقدر أحكي معاه.
2: طيب تفضل احكي.
4: كل الناس بتطلع في الليل، اللي بيطلع على البحر، اللي بيطلع على الصراحة. خدنا مرة، أنت بتعرف أبويا لا بطلعنا لا هان ولا هان.
2: يعني وكيش بدك تطلع يعني؟
4: والله يا ريت نطلع ليلة بعد ما تتعشى.
2: طيب خلص، أمجد وين؟
4: أمجد هيو في غرفته.
2: طيب ماشي، بعد ما تعشى بشوف أمجد وإن شاء الله بنطلع مع بعض.
4: الله ما يحرمنا منك يا رب، الله يطول بعمرك يا رب، ربنا يسعدك دنيا وآخرة.
3: سراء سراء.
5: نعم هيني.
3: لا لا لا لا، في إن في الموضوع، النغمة مختلفة يا سراء، وبشوفك لابسة ومتلبسة.
5: ماليش مكانهن في الدار يا عطية.
3: الله الله الله، والله وجرأة زيادة كمان.
5: لا مش جرأة، هذا حقي.
3: ايش حقك يعني؟
5: حقي ان انا اروح عند دار اهلي عشان يجيبوا لي حقي منك.
3: عشان يجيبوا حقك مني؟ والله نسيت، انا نسيت اني كنت اطلعك على ابواب الجوامع والدكاكين تشحديلي، ونسيت اني كنت اخليك تطلع السوبر ماركت تترجيجي باكل للدار. هذا حقك.
5: اسمع يا عطية، انا مش ملطة عندك، كل يوم يا شتم يا ضرب، يا شتم يا ضرب، يكون تفكرني مقطوعة من شجرة. انا بطلت اتحملك، بكفي.
3: سراء، بدي احكي لك كلمة وحطيها حلقة في ودانك. إذا صرت طالع من باب الدار قسما بالله لورقة الطلاق تلحقك على بيت أهلك.
5: اعمل اللي بدك إياه، بكفي بكفي، مش قادر أتحمل.
3: ماشي يا إسراء، نفذ اللي في راسك.
5: عن إذنك.
3: بس قبل ما تطلعي بدك تفهمي شغلة واحدة، الدجاج انعفرت عراسة نفرت، وفهميها لحالك.
5: بديش أفهم بديش أفهم، أنا إلي أهلي جيبولي حق منك.
3: مع 60 دلعة.
2: يا دعاء، كيف الطشة؟ كيف الأمور؟ كيف العالم؟ كيف البحر؟
4: بجد بجد أنا ما كنتش عايشة، عن جد عن جد أنا كنت عايشة بسجن.
6: هاد لسه ولا حاجة، هتكيف لو بدك تروح على أماكن تانية.
4: يا ريت يا ريت يا أحمد، كل أسبوع لو اطلعنا.
2: إن شاء الله ولا يهمك، بس ربنا هيك يبرد قلب أبونا ويهدي عقله علينا.
4: أنا مش عارفة إيش بده منا، إذا هو بده يضل محبوس بالدار يضل محبوس بالدار.
2: لا يا دعاء، برضو بضل أبونا بخاف علينا، بس يعني عنده شوية زيادة في العصبية.
7: يا أمجد يا أمجد، يا دعاء يا دعاء، طالعين طشين من ورايا. هلقيت فهمت اللعبة، بحط فيدي 200 شيكل الزلمة، ويا حبيبي يابا ورأس قلبي يابا، بس أنا عارف مين اللي حط في راسه، الحرباية دعاء المخنوقة المكتئبة. والله لقطم رقبتك بس تيجي.
4: هينا وصلنا يا أحمد، هلقيت لنا بدي اسألنا أبويا إيش بدنا نحكي له.
2: أنت مالكيش دخل، ضلك ساكتة، أنا اللي بحكي له.
6: ما هي معروفة، حيفش غلو فيها يعني.
2: أنت بتخش على الكمبيوتر تبعك وعلى سماعاتك وضلك ساكت، مالكيش دخل، سيب الأمر علي.
7: والله لو سهلة، أهلا وسهلا بالعرسان، والله فعلا كأنكم عرسان، وين كاينين بتلفوا بتدوروا؟
2: لا يا أبا، وصلنا هيك شوي بس مشوار على دار واحد صاحبنا، ويعني قعدنا معهم شوي ورحنا هيك لفيت بالسيارة عشان دعاء ما بتطلعش. وهيك
7: خليك أنت، لسه ما سألتكاش، تعال جاي يا أمجد تعال.
6: نعم يا أبا.
7: أنت بتقرأ في المدرسة ولا مبطل؟
6: في المدرسة يا أبا في المدرسة.
7: مين بصرف عليك؟ جارنا أبو فيصل ولا واحد من الحارة التانية ولا كود واحد من قريبنا؟
6: لا يابا، أنت اللي بتصرف علي.
7: أنا بصرف عليك؟ أنا بشغل عند أبوك صراف آلي، مدام أنا بصرف عليك ليش ما بتسمع كلامي؟
6: هو أنا يابا عمري كسرت كلامك؟
7: ما أنت رايح تلفلف على استراحات وصحاب أخوك، وبكرة تجيب لي الشهادة ملاني كعك أحمر، وادفع يا أبو أحمد واصرف يا ابو احمد. هذه اول مره واخر مره بتطلع الا بعد ما تخلص كل امتحانات، سامع ولا لا؟
6: حاضر يابا حاضر.
7: اجري على غرفتك على قرايتك.
2: يابا انت ليش بتعمل من كل حاجه قصه وبتعمل مشاكل؟ خلي بيتنا يابا فيه حب وفيه سعاده وفيه مزح وفيه ضحك، هم كل الناس زي هيك؟ هو كل الابهات اللي في البيوت لازم يزعقوا لازم يقاتلوا على كل صغيره وكبيره؟
7: كل الابهات اللي في بيوتهم كلهم محترمين، فيش الا ابوك اللي مش محترم.
2: يابا ما حكناش زي هيك، احترامك من احترامنا وحبك من حبنا يابا، ما بننقص من قدرك ولا حاجة، بس احنا مش صغار، لو كنتش بدك تضلك تقاتل علينا على كل صغيرة وكبيرة.
7: والله ما يخرب الدار إلا انت، والله ما يضيع الولد والبنت إلا انت.
2: وانا يابا ايش اللي صار عشان طلعتهم في السيارة؟ يعني احنا منطلع قاعدين الغرب عشان يروحوا يطشوا عشان يروحوا يغيروا جو، احنا كمان ما نطلعش؟
7: اسمع انا بحبش الكلام معاك، تعالي تعالي انت.
4: أيوة يابا.
7: أنا عارف إنه كل القصة هذه من وراكي، حطيتي في رأس أخوكي علشان يطلعكو، لأنه أنا برفض أطلعك، وقلتلك من الأول ممنوع تطلع من الدار إلا بإذني.
4: هو أنا طلعت مع واحد غريب يابا؟ طلعت مع أخوي.
7: خوي أخويك إن شاء الله.
4: يو والله ما أنا عارفة مين أرد أنا.
7: ردت المي في زارك، بدك ترد على أبوك اللي خلفك، إيش أسوي فيك هالقيت؟ أقطع رجليك؟
4: اقتلني بالمرة وريحني، كمان أخويا ما طلعش معاه؟ أنا هيني رايح على غرفتي، بديش أسمع لحدا ولا أشوف حدا.
7: يعجبك هيك؟ أختك تحكي مع أبوها؟
2: طب وانت يعجبك هيك إنه أبوها يحكي مع أولاده ومع بنته زي هيك؟
7: ولك افهم افهم، بنفعش الدار هذه يكون إلها أكثر من قائد.
2: طب وإذا القائد فاشل يا أبو؟
7: إيش بتقول؟
2: ولا حاجة يا أبو.
7: بتتجرأ وبتغلط على أبوك وفي وجهه؟ هذا هو بر الوالدين؟ هذا هو احترام الابن لأبوه؟ ماشي ماشي يا أحمد، اعتبر حالك من اليوم وطالع مسؤول عن الدار. بدك تشرق، بدك تغرب، مش هقول لك وين رايح. وأختك دعاء بدها تطلع بدها تنزل، عيب على هالشيبة إذا بقولها وين رايحة وين جاية. وأخوك أمجد يسقط ينجح، راع المدرسة، ما راح ما إلي دخل فيه.
2: يابا أنت ليش بتأخذ الأمور بالصورة هذه؟ أنا آسف، والله آسف، والله ما بعرف كيف طلعت، بس القائد في الدار يابا مش لازم يكون زيك صعب. يعني أنت حسست أنه أنا غريب إذا في يوم الأيام طلعت أختي وطلعت برا.
7: خلص الكلام انتهى، خلص.
6: أحمد أحمد الحق.
2: مالك يا أمجد إيش فيه؟
6: أبوي قاعد بلملم في غراض وشكله بدي يطلع.
2: إيش يطلع؟ وين يطلع؟
6: والله ما أنا عارف، شكله عشان المشكلة اللي صارت بينك وبينه، يمكن بدي يروح على دار خالته ولا على دار عمي.
2: طب تعال تعال تعال معي تعال. وين يا أبا؟ إيش الدعوة؟ بدك تروح مشوار؟ إذا بدك تروح مشوار هاي السيارة عشان أوصلك.
7: لسانك ما يناطق لساني، سامع ولا لا؟
2: بس يا أبا هدي هدي يا أبا، مش لهالدرجة، إيش صار عشان يصير زيك؟
7: أنت ولا أنت ابني ولا أنا أبوك، وأنت التاني وأختكم، أنا مش أبوكم.
2: إحنا متأسفين يا أبا، هالكلمة طلعت والله عفوا طلعت، بس مش عارف إيش نعمل لك عشان تهدى وتصير هادي معانا.
7: بقول لك خلص انتهت القصة.
2: طب وين بدك تروح يابا؟
7: بدي اروح انام في الجامع، بدي اقول لخطيب الجامع انه اولادي بدهم شيئين، اكون ابوهم، بدهم ابوهم يكون صنم في الدار، لا له كلمة ولا له نفس، ما يحكمش ولا على بنت بتطلع ولا على ولد بطلع.
2: طب احنا قلنا لك هيك يابا، احنا كل حياتنا في ايدك، انت صاحب القرار الاول والاخير في الدار، بنشتغل بنعطيك مصاري، بنطلع بنقول لك طالعين، بننزل بنقول لك نازلين.
7: تلف من وراي وتطلع اختك، وانت عارف انه انا محرج عليها ما تطلعش.
2: طب ليش يابا ما تطلعش؟ ليش ليش؟ معاها مرض معدي مثلا؟ جاسوسة عميلة خاينة سمعتها زي الزفت يعني؟
7: ايوه احكي احكي كلام بيخزو بعرق قدام ابوه. ايوه احكي.
2: ما هو ما ضلش يابا، ما ضلش، مش قادرين نصبر، مش قادرين نتحمل طريقة حياتك معانا يابا. انت ليش حاطط نقرك من نقر هالبنت؟ ليش؟
7: ما هو في الدنيا هذه اللي بيدور على مصلحة أولاده بيصير يهودي.
2: هو مصلحة الأولاد يابا أنه أنت تحبس بنت، بنت لسه صغيرة تجوزت سنتين تحبسها في قلب الغرفة؟ المصلحة أنه أنت كل يوم تمسخها وتضربها؟ المصلحة أنه إذا أخوها حنحن عليها ولا ضحك معها ولا طلعها في السيارة كسر الدنيا باللي فيها وتشتم وتسب علينا؟
7: اخرس ولا اخرس، أنا عيني رايح أنام في الجامع وخلي كل الناس تعرف حقيقتك وحقيقة أخوك وحقيقة أختك. أنت بتكون شياني أبو، بتكوني صنم قاعد في الدار. ابعد هيك ابعد.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا حبتي في سؤال: من هو الله جل في علاه؟ والله يجيب على هذا السؤال في كتابه وفي مخلوقاته جل في علاه، في كتابه المشروح القرآن وفي كتابه المفتوح الكون، في الكتاب المسطور الآيات الشرعية البينات، في الكتاب المنظور المخلوقات المشاهدات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم جل في علاه، فهو عالم الغيب والشهادة. هذا من التعريفات، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. شرحنا لا إله فيما سبق، شرحنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأن التعريفات إجابات متعددة. عالم الغيب والشهادة ليس إلا الله. هل أحد في الكون يستطيع يعلم الغيب والشهادة غير الله؟ يعلم الحاضر والماضي والمستقبل؟ هل أحد يعلم المغيب المستور المكنون إلا الله وحده سبحانه وتعالى؟ يعلم السر وأخفى من السر، يعني يعلم ما تفكر فيه وما لا تفكر فيه قبل أن تفكر فيه، ويعلم ما كان كيف كان لو لم يكن كيف يكون، ويعلم ما لم يكن قبل أن يكون ثم إذا كان، ويعلم ما هو كائن وما لا يكون. يعلم السر وأخفى من السر، يعني الذي تفكر في نفسك وقبل ما تفكر جل في علاه. مسألة يا أخي العلم لله، أعظم صفة في القرآن تدور: عالم الغيب والشهادة، العليم الخبير، العليم بذات الصدور. ولهذا يدلك على شرف العلم، العلم حتى وعلم آدم الأسماء، ويرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ولذلك ما تعبد الله بمثل العلم النافع الذي يؤدي إلى طاعته سبحانه وتعالى وإلى عبوديته. العالم سبحانه جل في علاه عالم الغيب والشهادة، قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الله قدم هذه الصفات حتى في أول الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ولهذا لم يقل جبار، ولم يقل منتقم، ولم يقل قهار، وإنما قال الرحمن الرحيم حتى يطمن عباده. الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فالرحمن هي الصفة رحمن الدنيا والآخرة، رحمن بالكائنات، رحمن بالوجود سبحانه وتعالى، رحمن على وزن فعلان. استغرقت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، نحن شيء فلتسعنا رحمتك. وبشركم في الصحيحين: كتب الله كتابا على العرش أن رحمتي سبقت غضبي عنده على العرش. كتاب نفيس ومد نفاستي على العرش وثمين. وفي الترمذي: كتبه بيده سبحانه وتعالى يليق بجلاله سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك رحمة رحيم، وهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيمة، فهو رحمن الرحيم. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أمهل حتى الكافر، ومن رحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج، ومن رحمته سبحانه أنه أمهل، شوف من رحمته بك أنه أمهلك في الذنب، فلك في التوبة بعد الذنب 5 مشاهد من رحمته سبحانه: أمهلك فلم تمت حتى تبت، سترك فلم يفضحك وتنتشر خبرك، ردك إليه وفرح بتوبتك، فرح فرحا يليق بجلاله، بدل سيئاتك حسنات، بدل سيئاتك حسنات، ثم ماذا؟ ثم جعلك من المنيبين الممدوحين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأحبك وفرح بتوبتك وانت كنت مذنب، وأمهلك وسترك وبدل سيئاتك حسنات. قال: عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك، فالملك المطلق له سبحانه، ملك الدنيا والآخرة، ملك الكائنات، لأن الملوك للواحد منهم يملك فترة زمنية في قطعة من الأرض فينتهي ملكه، حتى يقول فرعون: ما علمت أليس لي ملك مصر؟ فرعون يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال ابن الجوزي: فأجراها الله من فوق رأسه. قال: ما دام أنها تجري من تحت، خلنا نجرب بنحطها فوق رأسك الأيام، فردمه من فوق رأسه. قال: ليس لي ملك مصر وهذه نجرها من تحتي. قال: ممتاز، لكن خل المرة هذه نحطها من فوق رأسك. فغطسه فأغرقه فأهلكه. خلنا مرة كذا ومرة كذا، أليس لي ملك مصر وهذه الأجرار تجري من تحتي؟ طيب تجري من فوقك أيضا. فتمزق وأصبح كالضفدع الميتة: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. العظمة لله جل في علاه، لا إله إلا هو، تقدست أسماؤه، له الملك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وللحديث بقية.

0: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بستان من بساتين المدينة يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أغلق عليه الباب، وبيده عود ينكث به الأرض، وقد حظي بمرافقته أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فإذا بباب البستان يطرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: قم فافتح للطارق وبشره بالجنة. فقام أبو موسى وكله شوق لمعرفة من هو هذا الرجل المبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ففتح الباب فإذا هو يرى الصديق أبا بكر، فبشره بالجنة فحمد الله تعالى، ثم دخل وأغلق الباب. وبعد فترة طرق الباب مرة ثانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: قم فافتح الباب للطارق وبشره بالجنة. فقام أبو موسى تسابقه خطواته يحمل هذه البشارة التي تتمنها كل نفس، ففتح الباب فإذا هو أمام عمر رضي الله عنه، فبشره بالجنة فحمد الله تعالى ودخل. وبعد فترة طرق الباب مرة ثالثة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: قم فافتح الباب له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فقام أبو موسى الأشعري ففتح الباب فإذا الطارق عثمان، فبشره بالجنة، ولكن قبل ذلك ابتلاء عصيب يصيبه. فقال عثمان: الله المستعان، وعليه التكلى. هذا الحديث تضمن فضيلة لهؤلاء الأصحاب، يعني أبا بكر وعمر وعثمان، وأنهم من أهل الجنة. وكثيرا ما جمعتهم المواقف والمشاهد، وكثيرا ما اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، جالسوه وصاحبوه حتى صاروا من أقرب الصحابة إليه. أيها الأحبة، إن الرافد القوي الذي أثر في شخصية عثمان وصقل مواهبه وفجر طاقاته هو مصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن عثمان رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد إسلامه، كما لازمه في المدينة بعد هجرته. لقد نظم عثمان نفسه وحرص على التلمذة في حلقات مدرسة النبوة في فروع شتى من المعارف والعلوم على يدي معلم البشرية وهاديها الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. فحرص عثمان على تعلم القرآن والسنة المطهرة من سيد الخلق أجمعين. وهذا عثمان يحدثنا عن ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول: إن الله عز وجل بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن، فهاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأيت هديه. نعم، لقد تربى عثمان على المنهج القرآني، وكان المربي له هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فحدث له تحول سريع واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخرج من دائرة الظلام إلى دائرة النور، واكتسب الإيمان وطرح الكفر، وقوي على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل الإسلام.
وعقيدته السميحة. اجتمع الأصحاب مرة، أعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ومعهم أستاذهم محمد عليه الصلاة والسلام، فصعدوا جميعا جبل أحد، فارتج بهم الجبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد، أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أما النبي فمحمد عليه الصلاة والسلام، وأما الصديق فأبو بكر، وأما الشهيدان فعمر وعثمان. أيها الأحبة، وأنا أتحدث عن علاقة الصحبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عثمان، أذكركم بأن سيدنا عثمان يلتقي بنسب رسول الله عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، هذا من جهة أبيه، حتى من جهة أمه، فأم عثمان هي أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف أيضا، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي شقيقة عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال أنهما ولدا توأما. فعثمان هو ابن بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ابن خالي والدته، هكذا جمع النسب بينهما من جهتين. فهذه العلاقة كانت من أسباب الود والمحبة بين هاتين الشخصيتين، إضافة إلى أن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كانت تملك قوى الجذب والتأثير على الآخرين، فقد صنعه الله تعالى على عينه. حصل مرة أن رجلا استخف بالعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حضرة عثمان بن عفان، فقام إليه عثمان وضربه هذا الرجل المستهزئ بعم النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحسن منه الناس ذلك، فقال عثمان: أيعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام عمه وأتهاون أنا في الاستخفاف به؟ لقد خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك ورضي به. لقد حصل لعثمان رضي الله عنه وللصحابة ببركة صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتربيتهم على يديه أحوال إيمانية عالية، ولقد تتلمذ عثمان بن عفان على يد النبي عليه الصلاة والسلام، فتعلم منه القرآن والسنة وأحكام التلاوة وتزكية النفوس، وحرص على التبحر في الهدي النبوي الكريم خلال ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام في حضره وسفره، في عباداته ومعاملاته، في أقواله وأفعاله، في غزواته، في سلمه. وقد ألهمته تلك المعايشة والملازمة بخبرة ودراية طويلة وعميقة في الشؤون المختلفة، ومعرفة بطبائع النفوس وغرائزها. وقد تأكدت هذه العلاقة أكثر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عثمان عندما زوجه بابنتيه رقية ثم أم كلثوم. فما قصة ذاك الزواج المبارك؟

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها ونعرف معناها وأثرها في قلوبنا.

0: هي كلمة مشهورة قوي بتريحك لو حد دعالك بيها. كلمة النهاردة هي كلمة البركة. تنبسط قوي لو حد دعالك ربنا يبارك لك. وكلنا نتمنى البركة في الرزق والعمر والولد والصحة. عارف يعني ايه ربنا يبارك لك؟ عارف يعني ايه بركة؟ البركة هي الانتفاع بالشيء اكتر من المتوقع. ان انت يبقى عندك شيء معين تنتفع بيه اكتر ما يخطر على بالك ويسعدك اكتر ما يخطر على بالك. ولما تيجي تمشي ورا دعوات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تلاقيه كان بيدعي بالبركة في أوقات معينة إحنا فعلا محتاجين البركة فيها. تلاقيه مثلا لما يتعزم عليه الصلاة والسلام على جوازة يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بيدعي للاتنين اللي لسه متجوزين بالبركة. عارف لو في بركة أنتوا الاتنين هتنتفعوا ببعض أكتر مما تتوقعوا. كلمة بحبك أو بحبك تكفي لو فيها بركة إنها تملى البيت سكينة وسعادة وهدوء. كلمة أنا آسف لو فيها بركة تدوب أي خلاف. هدية بسيطة ولو وردة كأنك جبت الدنيا كلها بس لو ربنا مبارك. عارف لما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيروح يتعزم على عقيقة يلاقي حد خلف جديد وعزموا على العزومة اللي بتتعامل لما حد يخلف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك لك في الموهوب، الموهوب اللي هو الطفل يعني، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ربنا يبارك لك في أولادك. عارف لو ربنا مبارك لك في أولادك لحظات بسيطة بتقضيها معاهم هتلاقي الولاد طلعوا متربيين مع انك بتقول والله مش لاحق بسبب تعبي وشغلي، بس ربنا هيبارك في الوقت. لو في بركة في الولاد مش هينكروا جميلك او جميلك ومش هترخص عليهم ويفضلوا دايما اصحابكم قريبين منكم، وحتى لو بعدوا عنكم لو ربنا مبارك فيهم هيرجعوا وقسوة قلوبهم دي هتدوب كل ما يكبروا شوية بشوية. دايما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا لما تيجي تاكل قبل الأكل يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بارك يا رب في الأكل. عارف لو ربنا بارك في الأكل اللقمة الصغيرة تشبع، ومطرح ما يسري فعلا يمري. يمري يعني بقى فيه مروة وصحة، بل مطرح ما يسري يهدي. وربنا يديك خير الأكل ويذهب عنك شره لو مبارك، بس انت سمي الله ودعي بالبركة في الأكل. أقول لك على سر البركة. عايز ربنا يخلي البركة تحل عليك في كل شيء حواليك. سر البركة هو العطاء. الاتنين اللي لسه بدين علاقة جديدة بيحبوا بعض، الأزواج، لو عايز ربنا يبارك لك في شريكة حياتك والعكس يبارك لك في جوزك، فكر هتدي ايه مش فكر هتاخد ايه. ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعطي دون أن يسأل، وإذا سئل أعطى فوق ما يسأل. تعرف تعمل كده على قد ما تقدر، ما تفكرش نصك التاني هيدي إيه. أنت كده بتحب نفسك لو قلت أنا هستنى أما أشوف هتدي إيه الأول وأنا على أساس التعامل هتعامل. لأ، ربنا يبارك لك ويحنن قلب نصك التاني عليك لو فكرت في العطاء، لأن سر البركة في العطاء. مش فاكر لما ربنا قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو دفعت بالأحسن، لو بدأت بالعطاء، اعرف كويس قوي أن ربنا هيحول قلب نصك التاني أو نصك التاني لأحن إنسان كأنه ولي حميم. لو عايز البركة في الحب، من أنواع العطاء سامح. سامح وقول كلمة أنا آسف، خليها سهلة. اعطي كلمة أنا آسف واقبل كلمة أنا آسف، لأن العطاء في التسامح عطاء كبير بيسموه عطاء المواساة. إني مش حابب أبدا أشوف نص التاني زعلان، مش حابب الجفا، فأنا هأعطي الحب وهسامح. لو أعطيت دون انتظار المقابل وسامحت لو أنت مش غلطان، اعرف أن البركة هتحل على البيت. سر بركة الفلوس، لو عايز بركة ادي منها. كل يوم نصحى الصبح كما قال عليه الصلاة والسلام في ملكين، ملك يقول اللهم أعطي كل منفق خلفه وأعطي كل ممسك تلفه. كل واحد ينفق ربنا يخلف عليه. على فكرة سواء مؤمن بربنا أو مش مؤمن بربنا، لأن ربنا بيكرم أي إنسان، بيكرم البشر حتى لو مش مؤمن بيه. فلما تعطي ربنا يبارك، يبارك في المال فعلا، كما في الحديث ما نقصت صدقة من مال. مش معنى أن أنت طلعت أن فلوسك نقصت، ربنا بيبارك في الباقي وبيكفي. لو عايز بركة في الصحة ساعد، اعطي. قلت لك سر البركة العطاء، اعطي. انزل ساعد، زق العربية اللي عطلانة تحت بيتكم بتاعت جاركم، شيل مع ست الحاجة اللي مش قادرة تشيل الكيس التقيل. خلي ربنا يبارك لك في صحتك. سر البركة العطاء. اي واحد بيعطي مبروك، البركة الانتفاع فوق المتوقع. واي واحد بخيل خد بالك انت بايدك بتنزع البركة من كل حياتك. وربنا يطرح البركة في كل شيء حواليكم، ونتقابل ان شاء الله الحلقة اللي جاية. ربنا معاكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم وفقنا فيه للطاعات وعصمنا فيه من المخالفات، واجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى مخاطبا موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. والطغيان هو الخروج على طاعة الله والتكبر على عبادة الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إنها مهمة صعبة أن يخاطب الإنسان رجلا طاغية استكبر على الله واستكبر على عباد الله. فالذي يتجرأ على الله لا يمكن أن يوقر عباد الله. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يفتك بنا، أن يقتلنا أو أن يطغى، أن يزداد طغيانا. قال لا تخافا إنني معكما. وهذه الكلمة إنني معكما هي من أهم ما يطمئن المسلمين، من أهم ما يطمئن المؤمنين، أن يشعروا أن الله معهم. فلو كانت الدنيا كلها ضدهم لما تأثروا بالدنيا، بل مضوا مطمئنين إلى تأييد الله لهم. وهذا الشعور يجب أن يعيشه كل مسلم، لأن الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن رب العالمين مع كل المؤمنين، مع موسى وهارون، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المرسلين، مع الصديقين، يعني مع الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه ولا عن الداعين إلى سبيله. لذلك يجب على المسلمين أن يستشعروا معية الله، أن يستشعروا تأييد الله تعالى لهم. وهذا يحملهم على أن يقوموا بالحق الذي أنزله الله تعالى عليهم من غير تردد ولا خوف. قال إنني معكما. كل واحد منا يقول إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار للصديق لأبي بكر الصديق قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. قال: ما قولك يا أبا بكر؟ في اثنين الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. هذا الشعور هو الذي يرفع من قيمة العمل بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه سبحانه وتعالى. ولما نسي الناس معية الله معهم أصبحوا جبناء، أصبحوا يخافون من الناس، فأحدهم لا يجرؤ على نصيحة لوجه الله في وجوه العصاة والمتكبرين والطغاة. يعني ناس يحضرون في أيام رمضان عزائم كثيرة ودعوات للإفطار، غالبا يقوم بها طغاة يدعون الناس للإفطار معهم. لا تجد إنسانا يذكر هؤلاء بأن الله تعالى أوجب إقامة دينه في الحياة، وأنتم حكام وأنتم ظلام وأنتم لا تخافون الله. فالله سبحانه وتعالى جعلنا ورثة الأنبياء، هذه الأمة هي وريثة الرسل ووريثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين العلماء الذين يجلسون على موائد الظالمين يفطرون في رمضان ثم يقومون يبجلون الظالمين ويمدحون الظالمين ولا يذكرونهم بكلمة تردهم إلى الصواب، إلى جادة الإسلام وصراط الله المستقيم؟ هذا لا يتجرأ عليه أحد، لا يقول أحد لهؤلاء: يا قوم، إن الله خلقنا لعبادته وعبادته توجب العمل بأمره، وأن نترك العمل بالقوانين الكافرة التي تطبق على عباد الله والتي تبيح كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. عليكم أن تكونوا أتقياء لله، أولياء، أن تكونوا مستقيمين على صراط الله المستقيم. هذه الكلمة لا يسمعها حكامنا في أيام رمضان ولا في سواها. قال: اذهبا إلى فرعون، إلى عدو الله المتألف فرعون، إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا له، بدكم تقدموا أنفسكم لفرعون، فقولا له: إنا رسول ربك، ربنا أرسلنا إليك، إنا رسول ربك. لازم تعرف حضرتك مين حضرتك، شو جاي تعمل، ما هي المهمة. فتقدما إلى فرعون وقدما أنفسهما كما علمهما الله تعالى. وأنت عندما تقوم تقول: أنا عبد الله وأنا وريث رسول الله وأنا أدعو بدعوة الإسلام وأذكر نفسي وأذكركم بأن الله تعالى أمرنا بالمعروف، أمرنا بالعدل، أمرنا بالإحسان، ونهانا عن الفحشاء والمنكر، فقولا له: إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل. وكان رسولا، كان موسى مرسلا إلى بني إسرائيل، إلى قومه، أنه ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. كان فرعون يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، جئناك بدليل على صدق قولنا وعلى صدق رسالتنا ونبوتنا، جئناك بآية من ربك. ونحن معنا قرآن، كل آيات، إن قرآن يا أخوان أعظم من كل آيات نزلت على رسول. فهذه الآيات أصبحت مغمورة وأصبحت مباعة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا الدنيا، باعوا القرآن تيشتروا الدنيا. هذا القرآن أصبح اليوم مهجورا. فقال الرسول: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أصبحت مهجورة عقائده وشرائعه وأخلاقه وتعاليمه. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية عصا. يلقيها موسى تصبح حية تسعى. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ثم أخبراه وخطراه وخوفاه من العاقبة: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ربنا أوحى إلينا أنه سيعذب من أعرض عن ذكره ومن تولى عن أمره. قد جئناك بآية من ربك والسلام، شوف السلام على من؟ على من اتبع الهدى، والحرب على من سلك دروب الضلال ودروب الطغيان. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا الكلام لنا لكل أمم الأرض، إن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ ما أنا ربكم الأعلى، وين جبت لي هالرب الجديد هذا؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا اللي منح المخلوقات وجودها من العدم وأعطاها صورتها التي هي عليها، هذا ربنا. حضرتك الذي أعطيت كل شيء خلقه، أنت الذي خلقت السماوات والأرض، أنت الذي خلقت الإنس والجن، وأنت الذي خلقت الحيوان والطير، من أنت؟ نحن ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تتعرفوا على الله من كلام موسى لفرعون، تعرفوا أن ربنا الذي أعطى أعطانا خلقنا، أعطانا رساء، أعطانا صورتنا، أعطانا الهداية لقلوبنا، أعطانا السمع والبصر، أعطانا كل النعم التي لا تعد ولا تحصى. فتذكروا في القرآن قصص الأنبياء واسمعوا كلامهم وتعلموا من كتاب الله تعالى الجواب على كل سؤال. من قال لك من ربك؟ قل: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من ربك؟ ربي الذي خلقني والذي رزقني والذي أحياني، ربي الذي هداني بالقرآن. عرف عن ربك كما تعرفه سبحانه وتعالى. وإياك أن تظن أن الدنيا هي دار القرار، فبعض الناس يؤثرون الحياة الدنيا وينسون الآخرة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تذكروا أن ربكم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ أتلان هم القرون الأولى حضرته، من الأجيال التي سبقت قبل الهداية الموسوية أو قبل هداية التوراة. قال: فما بال القرون الأولى؟ إذن شو ما مصير من سبقت؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما أنك مسؤول عن الأجيال السابقة ولا عن الأجيال اللاحقة، بمسؤول عن نفسك، كل امرئ بما كسب رهين. فلا تسأل عن السابقين ولا عن اللاحقين، انجو بنفسك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني لا يسأل مولود عن والده، ولا يسأل والد عن والده، ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا. فلذلك كل امرئ بما كسب رهين. لذلك كان جواب: علمها عند ربي الأجيال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نسألك اللهم أن تجعلنا من الهداة، اللهم لا تضلنا بغفلتنا، واجعلنا من الذاكرين لأنعمك، ومن العاملين بأمرك، ومن المتبعين لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم اجعلنا من العادلين كما في القرآن، واجعلنا من المنيبين والمؤمنين. وصلى الله على سيد المطيعين وسيد المرسلين وعلى سيد ولد آدم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح القول والعمل.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فهيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان ايه لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني ايه؟ وحي يعني ايه؟ الوحي هو الاعلام بس بخفاء، الاعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع، تقوم كده باشارة خفية تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبى بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. الوحي مدام اعلام بخفاء يقتضي موحيا، ويقتضي موحا إليه، ويقتضي موحا، مش كده ولا إيه؟ ربنا يوحي للملائكة، مش كده؟ وربنا يوحي للناح، مش كده؟ وربنا يوحي لغير أنبياء وإيه؟ أم موسى مثلا. والشياطين برضو يوحون إلى مين؟ بعضهم بقى يوحون إلى أوليائهم. لكن الوحي حين يطلق كلمة وحي مش مطلق الإعلام بخفاء، لا، الوحي إعلام من الله لرسوله، ده الوحي الاصطلاحي. فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن؟ من الله. لمين؟ لرسوله. ودك يبقى وحي اسمه وحي لغوي، إنما الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله. وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي إليه لابد له ثلاث طرق. الطريقة الأولى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى، أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا. يبقى كلمة الوحي الأولانية مطلق الإلهاء، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا، يعني إلهاما، ربنا يقذف في قلبه كده الحاجة فيعملها. طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير، نفرق بينها ازاي؟ ام قال لك ساعة يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك، ما تجدش فيه معارض ابدا ابدا. ولذلك يمكن الخاطر يجي بامر مناقض للعقل عادة ومع ذلك لا تعارضه،

0: ومع ذلك بنضرب مثل.
1: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله قول لي أي واحدة كده إما تخافي على ابنك ارميه في البحر. طب بالله دي يعني حد يقبلها؟ ها؟ بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، كلام مش. لكن أم موسى خدتها تمام. يبقى إذن الوحي من الله اللي هو الخاطر يقذف في قلب الإنسان إن لم يوجد له معارض من ملكات النفس يبقى ليه؟ لأنه الوارد الأعلى، والوارد الأعلى لا يمكن أن تصدمه ملكة أدنى. إنما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي إيه؟ بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا دي كما تقولش فيها أبدا دي كذا، لأن معناها فيها الإنصياعية. زي بقى أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إنصياعية. أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وبعدين طمنها لا ما تخافيش ولا تحزني، وادالها الحيثيات، قال أنني أصدرت الأمر إلى اليم فليلقيه اليم بالساحل. مش أخبرها أن اليم سيلقيه بالساحل، ده أسمعها أمر الله لليم، أسمعها أمر الله لليم، مش قال لها ده أنا قلت لليم أنه يبقى يرميه بره، ده قال فليلقيه وهذا أمر. أمر لمين؟ فكأنه بيطمنه بيقول الأمر صدر مني للبحر أنه لما يترم فيه يلقيه فيه، مش خبر منه، لا ده بيقول لها الأمر صدر، انتهت المسألة. فده وجد فيه إيه؟ لاطمئنان. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. كل الرسالات بتقت فيها ثلاث أشياء دي، يا يوحي بخاطر، ولكن روح القدس نفس في روعه، يعني جاء الخاطر ده في إيه؟ في نفسي. كلمني الله بفرضية الصلاة، كلمه من وراء مثلا حجاب، مثلا أرسل رسولا اللي هو إيه؟ جبريل. كل أعمال التكليف تصدر بالثلاث طرق، لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد. لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر، ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بواسطة إرسال رسول. عشان تبقى علامة، لأن الخاطر من الممكن النفسي يمكن، لكن ساعة ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على إنه هوب استعد يا محمد حصة الوحي جت، يقول أسمع صلصلة زي صلصلة الإيه؟ الجرس. وبعدين شكله يتغير، يسمعون حول رأسه كدوي، إذن فيه تغيير كيماوي في ذات محمد، يبقى ده مش ممكن يلتبس أبدا. إذن فالقرآن إنما نزل بإيه؟ لم ينزل القرآن بالوحي الأول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من وراء حجاب، وإنما نزل بواسطة إرسال رسول، لأن إرسال الرسول حيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على أن دي مسألة ما فيها شيء، ما فيها الشك، شكله يتغير. يقول لك إذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل، إذا كان على دبة تقط. كل العمليات دي دليل على أن فيه وحي. ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وبعدين فطر الوحي شوية فاشتاق النبي للوحي. الشوق عادة للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه، يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الايه؟ ولذلك ورفعنا عنك ايه؟ وزرك الذي انقذ ظهرك. الوحي بقى يجي عليك ايه؟ بقى يجي عليك خفيف. فكل آيات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو إرسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى إلى الدقة، أو كنا ناخد زمان لما نقول لك إيه، اعمل ميزان المسألة شوفها صح ولا مش والله ولا غلط. يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول أوحي إلي كذا، ويقعد إيه فيكتب مين؟ الصحابة طبعا يكتبوا كلام على. من الممكن أنني أقول لك إيه، أقعد أتكلم لك ساعتين وأقول لك اكتب كلام جالي، إنما العذرة مش هنا. بعد ما تسجلوا علي وتكتبوا برافو أيدوا، قال هم يكتبوه بعدين هو يقرأ في الصلاة. زي مين؟ زي طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس، نص ساعة، وبعدين قول له سجلنا بقى الكلام، قول لنا بقى انت قلت ايه، انت قلت ايه. لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. تيجي الآيات المتشابهة لا، طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي؟ ها المعنى الايه؟ يقول لك ان ذلك من عزم الامور. يعني ايش معنى ان ذلك لا من عزم الامور؟ الناس تيجي تقول لك دي جايه ليه؟ قول له لا، دي جايه علشان تبين لك الدقه في ان هو مش بيقول كل كلام كده، ده كل كلام محسوب. وحتى في الكتابه برضو القران له كتابه، بعض الفاظه له كتابه خاصه عشان يديله قداسه. يقول له مش زي اي كتابه. تقوم انت تيجي تلتفت ليه كتبوا المره دي كده ودي المره دي كده والمره دي. الله، امسك ايات الربا في القران، كل كلمه ربا في القران مكتوبه بالواو الا ايه واحده مكتوبه بالالف. وما اتيتم من ربا ليربوع في اموال الناس مكتوبه بالالف. لو ان المساله رتابت كلمات كانت كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك، امسك المعجم المفرس وشوف كل تبارك، تجد بعضها محذوفة الألف وبعضها اقرأ بسم الله ثم تجد محذوفة الايه الألف، اقرأ باسم ربك تجدها فيها ايه الله. يبقى يدل على ان المسألة مش رتابة كلام، ده المسألة كل كلمة او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص، وما بيختلطش جلسة بجلسة. وما دام ما بتختلطش جلسة بجلسة يبقى إذن محمد لا تصرف له أبدا في شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما تتميز به الشريعة الإسلامية أنها شريعة الوسطية، وأن العبرة في العبادة ليست بالكم وإنما هي بالكيف، وليست بالمشقة التي يرى الإنسان مثلا نفسه في شبابه قادرا معها على أن يزداد من العبادة أو يزداد من النوافل، أو بعض الناس قد يتصور أنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بقدرته على العبادة أو على المواصلة. يعني كان صلى الله عليه وسلم يواصل في رمضان، يواصل الصيام ليلا ونهارا وينهى عن الوصال. ليه؟ لأن طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه الروحي والنفسي يعني له نظامه الخاص، وله أيضا سنته الخاصة، والله عز وجل يعطيه من القوة ما لا يعطي غيره. وبالتالي كان يقول عندما يسأل وأنت تواصل وهو ينهى عن الوصال، يقول لا، أنا إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وأنتم لستم كذلك. إذن ليس من السهل على الناس أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل أو فيما يختص به. يعني مثلا كان يصوم شهر شعبان يمكن كله، وقد يصومه إلا قليلا، ويدعو إلى، يعني حتى إذا ما سئل أجاب عن حكمة هذا الصيام. فإذا هناك أمور يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من اليسير علينا جميعا أن نقتدي به فيها أو نأتسي، إلا إذا كان المرء يجد من نفسه الطاقة على أن يصنع كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن عبد الله بن عمرو يعني أحب أن يتعبد بكثرة، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر، قال أنا أستطيع أكثر، قال إذن صم يوما وأفطر يوما، قال أنا أستطيع أكثر. ولما كبر قال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ها أنا ذا الآن غير قادر على أن أصنع ما كنت أصنعه بالأمس. أحب الأعمال إلى الله لهذا كانت يعني كان أهم شيء في العمل أمران: كيف يعني يؤدي الإنسان صلاته أو عبادته، وأيضا يعني ليست العبرة بالكم وإنما العبرة بالاستدامة. فكان أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. يعني المهم أن يكون المرء مثلا فيما يتعلق بصلاة الضحى، إذا كنت تصلي ركعتين فلتدم عليهما، يعني 4 ركعات اعمل حسابك على أن تستديم هذا القدر، 6 ركعات وهكذا. يعني لا تصلي مثلا الضحى 12 ركعة ثم تنقطع بعض الأيام. يعني انظر اخبر يعني طاقتك ما الذي تراه يمكنك أن تستديم عليه، فيحرص على هذا الذي تستطيع أن تستديمه. وبالتالي يعني إيه، المواصلة مع القلة خير من المقاطعة مع الكثرة، والقلة إلى القلة يأتي عليها يوم تكون كثرة، لكن المهم أن تكون مستديما للعمل وإن قليلا. وأمر آخر ما يتعلق بالكيفية التي تمارس بها عبادتك أو صلاتك. الصلاة يعني أذكر قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات التي يعني ذكرت أم المؤمنين عائشة أنها كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت كان خلقه القرآن. الخشوع والبعد عن اللغو الذي حقه أن يلغى من حياة الإنسان سواء في التشاغل وأنا في الصلاة أو في خارج الصلاة، أيضا تزكية النفس، أيضا حفظ يعني العفة وعدم انتهاك الحرمات والأعراض، كل هذا ينبغي أن يكون يعني في وجدانك وأنت تصلي. ولا عليك إن كانت الصلوات أقل من غيرك، لا يعني ليست العبرة بأن نأتي مثلا آخر النهار ونقول أنت صليت كم ركعة وأنا صليت كم ركعة ونتسابق في عدد الركعات، لا، إنما نتسابق في كيفية الصلاة، لأن من المعروف أن الصلاة قد يكتب للإنسان نصفها وقد يكتب ربعها وقد يكتب ثمنها وقد يكتب عشرها إلى آخره، وقد تكتب كلها. المهم كله حضور القلب وخشوع النفس والاستغراق مع الله عز وجل في الصلاة، بحيث إن الخشوع يؤثر فيك قربا مع الله عز وجل، وأيضا إحساسا بالمجال الروحي في الصلاة، بحيث تعتبر الصلاة مدرسة لك. وبالتالي كان يعني هذا هو أساس التعبد عند الصحابة، وأساس يعني نأي الرسول صلى الله عليه وسلم بهم عن أن يشق الواحد منهم على نفسه، بحيث يستمر آنا ثم ينقطع آنا آخر، وأعلمهم أن الله عز وجل يعني يرضى عن العبادة القليلة المستديمة أكثر من الرضا بالعبادة الكثيرة المنقطعة. ويعني فيما روى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، دخل رسول الله صلى الله عليه تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليلة ولعلها أدوم أو أعبد أهل المدينة. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال ما هذا، ما كلمة ما هي اختصار لكلمة ما هذا، يعني ما هي ما هذا، فحذفت بعض الحروف واكتفي بكلمة ما منبئة عن الكلمتين. ما يعني لا يعني كفوا عن هذا الكلام، وكفوا عن أن تقيسوا عبادة الناس بالكم. وثم قال عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني هذا الذي يعني نقف عنده، وهو الذي نريد أن نقول، وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل يعني لا يقطع ثوابه حتى تقطعوا عباداتكم. وبالتالي من أراد أن يكون من المقربين، ومن أراد أن يكون من المحسنين، فليعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فليعبد الله حتى كأنه يراه. وهذا هو الإحسان الذي يجعل العبادة في أرقى مستوياتها. وكلما كان المرء حاضر القلب مع الله عز وجل، كلما كان أهلا للمثوبة العظيمة وللجزاء الجزيل. وربنا تبارك وتعالى يعني يعلمنا أن العبرة ليست بالكم، وإنما العبرة بأن يعني يكون المرء منا منهج في حياته يديم السلوك له، ويديم التقرب به إلى الله عز وجل، حتى يظل على صلة بالله تبارك وتعالى، وحتى لا يستثقل أمر العبادة، لأن استثقال أمر العبادة ربما انقلب عليك بعكسه. وبالتالي فلتكن نشيط الحركة، لتكن نشيط الصلاة، لتكن أيضا من أنشط الناس في أداء ما وجب عليك. خذ مثلا الزكاة، أن تؤديها وأنت طيب النفس بها، أما أن تؤديها وأنت مستثقل لها أو أنت متهرب بها لا يجوز ولا يصح، وقد يعني يعني يعني يضيع ثوابك من يعني منها. من أدى زكاته ومن أدى صدقته طيبة بها نفسه يعني كان له الجزاء العميم، وربما بتمرة أو بنصف تمرة بشق تمرة تدخل الجنة إذا أديتها إلى فقير أو فقيرة يعني ابتغاء وجه الله. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمسألة ليست بالكم، وربما كان القدر القليل ممن ليس عنده الكثير يساوي الكثير من الذي عنده الكثير، يعني قد يكون قد تكون العشرة من المقل أحسن عند الله من الألف من المكثر أو من عشرات الآلاف من المكثر. ليه؟ لاختلاف النفسيات والاختلاف الدوافع والاختلاف القصد. وقد قلنا أو يعني نعيد ما سبق أن قلناه يوما من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبرة ليست يعني بما إيه بقدر ما نعمل، وإنما بكيفية ما نعمل. وبالتالي من تعبد الله على أنه يرى فسوف يحسن عمله، وسوف يحسن التقرب إلى الله عز وجل، وسوف يحسن من رصيده عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي من أحسن مع الله أحسن الله معه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها ونعرف معناها وأثرها في قلوبنا هي كلمة مشهورة قوي بتريحك لو حد دعالك بيها. كلمة النهاردة هي كلمة البركة. تنبسط قوي لو حد دعالك، ربنا يبارك لك. وكلنا نتمنى البركة في الرزق والعمر والولد والصحة. عارف يعني ايه ربنا يبارك لك؟ عارف يعني ايه بركة؟ البركة هي الانتفاع بالشيء اكتر من المتوقع، ان انت يبقى عندك شيء معين تنتفع بيه اكتر ما يخطر على بالك ويسعدك اكتر ما يخطر على بالك. ولما تيجي تمشي ورا دعوات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تلاقيه كان بيدعي بالبركة في أوقات معينة احنا فعلا محتاجين البركة فيها. تلاقيه مثلا لما يتعزم عليه الصلاة والسلام على جوازة يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بيدعي للاتنين اللي لسه متجوزين بالبركة. عارف لو في بركة انتوا الاتنين هتنتفعوا ببعض أكتر مما تتوقعوا. كلمة بحبك أو بحبك تكفي لو فيها بركة إنها تملى البيت سكينة وسعادة وهدوء. كلمة أنا آسف لو فيها بركة تدوب أي خلاف. هدية بسيطة ولو وردة كأنك جبت الدنيا كلها بس لو ربنا مبارك. عارف لما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيروح يتعزم على عقيقة يلاقي حد خلف جديد، وعزموا على العزومة اللي بتتعمل لما حد يخلف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك لك في الموهوب، الموهوب اللي هو الطفل يعني، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ربنا يبارك لك في أولادك. عارف لو ربنا مبارك لك في أولادك لحظات بسيطة بتقضيها معاهم هتلاقي الأولاد طلعوا متربيين، مع أنك بتقول والله مش لاحق بسبب تعبي وشغلي، بس ربنا هيبارك في الوقت. لو في بركة في الولاد مش هينكروا جميلك أو جميلك، ومش هترخص عليهم ويفضلوا دايما أصحابكم قريبين منكم، وحتى لو بعدوا عنكم لو ربنا مبارك فيهم هيرجعوا، وقسوة قلوبهم دي هتدوب كل ما يكبروا شوية بشوية. دايما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا لما تيجي تاكل قبل الأكل قول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بارك يا رب في الأكل. عارف لو ربنا بارك في الأكل اللقمة الصغيرة تشبع، ومطرح ما يسري فعلا يمري. يمري يعني بقى فيه مروة وصحة، بل مطرح ما يسري يهدي. وربنا يديك خير الأكل ويذهب عنك شره لو مبارك، بس انت سمي الله ودعي بالبركة في الأكل. أقول لك على سر البركة، عايز ربنا يخلي البركة تحل عليك في كل شيء حواليك، سر البركة هو العطاء. الاتنين اللي لسه بدين علاقة جديدة بيحبوا بعض، الأزواج لو عايز ربنا يبارك لك في شريكة حياتك والعكس يبارك لك في جوزك، فكر هتدي ايه مش فكر هتاخد ايه. ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعطي دون أن يسأل، وإذا سئل أعطى فوق ما يسأل. تعرف تعمل كده على قد ما تقدر، ما تفكرش نصك التاني هيدي إيه، أنت كده بتحب نفسك لو قلت أنا هستنى أما أشوف هتدي إيه الأول وأنا على أساس التعامل هتعامل. لأ، ربنا يبارك لك ويحنن قلب نصك التاني عليك لو فكرت في العطاء، لأن سر البركة في العطاء. مش فاكر لما ربنا قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو دفعت بالأحسن، لو بدأت بالعطاء، اعرف كويس قوي إن ربنا هيحول قلب نصك التاني أو نصك التاني لأحن إنسان كأنه ولي حميم. لو عايز البركة في الحب، من أنواع العطاء سامح. سامح وقول كلمة أنا آسف، خليها سهلة، اعطي كلمة أنا آسف واقبل كلمة أنا آسف، لأن العطاء في التسامح عطاء كبير بيسموه عطاء المواساة. إني مش حابب أبدا أشوف نص التاني زعلان، مش حابب الجفا، فأنا هأعطي الحب وهسامح. لو أعطيت دون انتظار المقابل وسامحت لو أنت مش غلطان، اعرف أن البركة هتحل على البيت. سر بركة الفلوس، لو عايز بركة ادي منها كل يوم. نصحى الصبح كما قال عليه الصلاة والسلام في ملكين، ملك يقول اللهم أعطي كل منفق خلفه وأعطي كل ممسك تلفه. كل واحد ينفق ربنا يخلف عليه. على فكرة سواء مؤمن بربنا أو مش مؤمن بربنا، لأن ربنا بيكرم أي إنسان، بيكرم البشر حتى لو مش مؤمن به. فلما تعطي ربنا يبارك في المال فعلا، كما في الحديث ما نقصت صدقة من مال. مش معنى أن أنت طلعت أن فلوسك نقصت، ربنا بيبارك في الباقي وبيكفي. لو عايز بركة في الصحة ساعد، اعطي، قلت لك سر البركة العطاء، اعطي، انزل ساعد، زق العربية اللي عطلانة تحت بيتكم بتاعت جاركم، شيل مع ست الحاجة اللي مش قادرة تشيل الكيس التقيل، خلي ربنا يبارك لك في صحتك. سر البركة العطاء، أي واحد بيعطي مبروك البركة، الانتفاع فوق المتوقع، وأي واحد بخيل خد بالك انت بإيدك بتنزع البركة من كل حياتك. وربنا يطرح البركة في كل شيء حواليكم، ونتقابل إن شاء الله الحلقة اللي جاية. ربنا معاكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. إن الله تعالى فضل الإنسان على بقية المخلوقات بشيء واحد، ما هو؟ لو كان التفضيل بالقوة لكان الأسد أفضل، أو كان بالحجم لفضل الفيل، أو كان بالسرعة لفضل الفهد، أو كان بالطول لفضلت الزرافة، أو كان بالاختراق والارتفاع لفضل الجن، لو كان بالإتقان لفضل القمر وسائر الكواكب. فضل الله عز وجل الإنسان بالعقل، فالعقل جعل الإنسان يسود باقي المخلوقات الأرضية، ومن أجله سخرت الكواكب والنجوم السماوية. والعقل يجعل الفقير غنيا، والذليل شريفا، والحقير أميرا، والضعيف قويا. والعقل يرفع أمما ويحط أخرى، وبالعقل تقود مجتمعات تفتقر إلى معينات القيادة كاليابان وتايوان الفقيرة بالمصادر، وبالعقل تفتقر مجتمعات غنية بالمصادر الطبيعية الزراعية والمعدنية. إذن العقل هو سيد الصفات والميزات. كم يستخدم الإنسان من عقله؟ هذا سؤال جيد. يقال أن الإنسان لا يستخدم أكثر من 3 إلى 4% من طاقة عقله، وأن العباقرة فقط هم الذين يستخدمون 10 إلى 15% من طاقة عقولهم. حتى هذه المقولة الأخيرة هناك من العلماء من يرى المبالغة فيها. هناك دراسات متأخرة بدأت تشير إلى أن معظم الناس عندما يبلغون سن 90 يكونون قد استخدموا فقط 1% من الطاقة الحقيقية للعقل، يعني حسبوها على طريق حساب النيوترونات العصبونات في العقل. طاقة مهدرة تلك التي لا يستخدمها معظمنا، وتذهب مع التراب في نهاية عمر ابن آدم. دعني أشرح لك المقصود بالعقل، وبالذات بالعقل الباطن. يقسم علماء النفس والعقل العقل إلى قسمين: عقل واعي إدراكي ويسمى شعوري أيضا، وعقل باطن ويسمى لا شعوري. والذي يقصده العلماء هنا الروح طبعا، ولذا تجد البعض يطلق على ذلك اسم النفس والنفس العليا، أو الروح والروح العليا، وهكذا. المخ في رأس الإنسان مجرد آلة مستغلة، ومثل الإنسان في ذلك كمثل جهاز الكمبيوتر. مصادر الاستقبال في الكمبيوتر المفاتيح، كيبورد، والفأرة، ماوس، والماسح، سكانر، والمايكروفون. وعند الإنسان السمع والبصر والشم والتذوق واللمس، هذه مصادر استقبال ونسميها الحواس. ومصادر الإرسال عند الكمبيوتر الشاشة مونيتر، والطابعة برينتر، والفاكس، والسماعة. وعند الإنسان الكلام ونبرة الصوت والإيماءات الجسدية ونظرات العين. والوحدة العملية المركزية CPU في الكمبيوتر تمثل المخ في الجسد. وأقوى كمبيوتر في العالم لا يمثل أي قيمة ما لم يكن البرنامج الذي فيه قويا، وهو المقصود بالعقل الباطن هنا. قد يتوفر لديك كمبيوتر له قوة نفاذة وإمكانات هائلة وجديدة وسريعة، لكن تستخدمه في الطباعة فقط، وهو ما يستطيع فعله أي جهاز سرعته بطيئة وقديم وإمكاناته متواضعة. يحصل أن ترى أشخاصا مرضى في قمة الإنتاجية، وآخرين في كامل صحتهم معطلين. من النوع الأول ميلتون أريكسون الذي تحدثنا عنه، المشلول العاجز، الذي طور علم التنويم وقلب موازين العلاج النفسي واخترع اللغة الإريكسونية. وأفضل سيمفونيات ألفها بيتهوفن، الغريب أنه أصم. وضربت لنا هيلين كيلر أروع الأمثلة في العيش السعيد مع فقدها للسمع والبصر والنطق. وحمل راية الجهاد في معركة مؤتة صحابي أعمى رضي الله عنه. وأما النوع الثاني فانظر حولك ترى أمما متسكعة. دعني أحدثك عن وظائف العقل الباطن. العقل الباطن مرة أخرى برنامج يدير معظم أجهزة الجسد. أنت مبرمج من خلال عقلك الباطن على إدارة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي. أنت تأكل ولا تدري، عقلك الباطن هو الذي يشغل الأمعاء ويرسل الحمضيات ويوزع الفوائد على الجسد من سكريات، كربوهيدرات، فيتامينات، معادن، بروتينات، أحماض أمينية، ثم يتخلص من الزائد غير المرغوب فيه. أنت تنام ولا تبالي بالتنفس، فعقلك الباطن يدير الجهاز التنفسي. آلاف العمليات في جسدك في الدقيقة الواحدة، صنع الله الذي أتقن وأحسن كل شيء خلقه. العقل الباطن يدير 90 إلى 95% من العمليات والوظائف، وهذا يشمل المشاعر والأحاسيس وطريقة التفكير. ومثل العقل الباطن والعقل الواعي الإدراكي كمثل المبرمج، يتدخل ليعدل البرنامج فقط. البرنامج يدير جميع الوظائف والعمليات، لكن المبرمج مهم جدا، إذ هو الذي يقدر ويقرر ما يريد. فالعقل الواعي بإمكانه برمجة العقل الباطن. من هنا نحن نتحدث إلى عقلك الواعي حتى تغير في برمجة عقلك الباطن. وأنا أشير هنا إلى أن الجنين يمكث في بطن أمه قرابة 9 أشهر، وذلك حتى يتبرمج عقله الباطن على إدارة هذه العمليات والوظائف. ما فوائد برمجة العقل الباطن؟ هذا سؤال جيد، وهو الذي نريده من هذا البرنامج. لو أحسنت برمجة العقل الباطن، فذلك يعني برنامج بإدارة حسنة لوظائف الجسد كنظام المناعة والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي وبقية الأجهزة المعقدة، وإدارة حسنة لعمليات العقل كطريقة التفكير والإبداع والذكاء والحفظ، وإدارة حسنة للمشاعر والأحاسيس. وها هنا بعض الفوائد العملية من هذا الكلام: 1- مقاومة الأمراض بسهولة والتشافي منها. 2- التخلص من الآلام والأوجاع وتخفيفها. 3- المحافظة على وزن وصحة وجمال الجسد. 4- حسن الاتصال مع الذات والنفس والجسد. 5- ضبط المشاعر والأحاسيس السلبية والسيطرة عليها وإنشاء ما يسمى بالذكاء العاطفي. 6- الشعور بالسعادة والمتعة بالوقت. 7- الحصول على تفكير مبدع وإيجابي وذكي. وفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذن قدمنا عن العقل الباطن وتعريفه وأهميته وفوائد برمجته. هذه الكلمات التي سأقولها الآن قد تكون أهم كلمات تسمعها في حياتك فيما يخص إدارة عقلك، إذا اتفقنا على الفوائد الجليلة التي يقدمها هذا المخلوق العظيم من صحة وعافية وعلاج للأمراض والآلام ونشاط وحيوية وسعادة ومتعة وتخلص من عادات وسلوكيات غير مرغوب فيها إلى آخره. معرفة طرق الاتصال الصحيحة مع العقل الباطن موضوع في غاية الأهمية. كيف تتحدث لعقلك الباطن؟ كيف تبرمجه وفق ما تريد؟ كيف تصادقه؟ هذا ما نجيب عليه هنا، فانتبه. إن العقل الباطن يحمل إجابات لجميع المشكلات التي تمر عليك، جميع المشكلات، وهو الجانب الذي يبدع في الحلول وينتج الأفكار ويقترح أفضل الطرق. دعنا نأخذ حل المشكلات على سبيل المثال، لنستخدم العقل الواعي أولا استخداما صحيحا. هذه بعنوان 7 طرق لحل أي مشكلة. 1- حدد المشكلة بالضبط تفصيلا. التشخيص أهم مرحلة من مراحل حل المشكلة. 2- حدد السبب أو الأسباب الحقيقية وراء المشكلة. أنت تعمل ذلك لمعرفة أبعادها، كما أنك تعمل ذلك لتتجنب الوقوع فيها مستقبلا. 4- ضع كل الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة، كل الاحتمالات التي تحبها والتي لا تحبها. 4- حلل جميع الاحتمالات الممكنة، تجنب العواطف في فعل ذلك. 5- اختر الحل الأنسب منها. 6- حدد موعدا لبدء التنفيذ، استخر الله إذا كان الأمر محيرا. 7- ابدأ التنفيذ وضع الحل موضع العمل وتوكل على الله. من المهم أن تدرك أن التطبيق فقط الذي يأتي بالنتائج. اتخاذ القرار قوة. أن تتخذ قرارا وتخطئ خير لك من أن لا تتخذ قرارا بتاتا، لأنك إذا أخطأت تصحح خطأك، لكنك إذا لم تتخذ قرارا فلن يتغير شيء، أنا أعدك بذلك. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عندما طوق جيش المسلمين مكة يوم الفتح، وكان العباس بن عبد المطلب آخر المهاجرين، وكان صديقا قديما لأبي سفيان، ويرى الأزمة التي وضع فيها أبو سفيان، ويرى الانهيار الذي تعرض له. لذلك طلب العباس من النبي أن يخرج أبا سفيان من هذه الأزمة، فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. وهنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في الأمر، فمن الواضح أن أبا سفيان أسلم اضطرارا ولم يقتنع بعد بالنبوة، وإن لم يشعر بالانتماء الحقيقي للنظام الجديد الذي سيحكم مكة، فقد ينتهز أي فرصة للانقلاب على المسلمين. وأبو سفيان هو عظيم مكة منذ عدة سنوات، وإن لم ينزله النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فإن هذا سيؤثر سلبا في أبي سفيان وفي أهل مكة جميعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى أبا سفيان شيئا فسوف يستخدمه لصالح الإسلام، ويكون أبو سفيان من رجاله وولاته بدلا من أن يكون من أعدائه. وقد يرى ذلك بقية زعماء مكة فيطمعون في شيء من سلطان المسلمين فيستسلموا. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أبا سفيان شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يملك مالا كثيرا يليق بزعيم مكة.

النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بخصيصة تجعله متميزا على أقرانه من أهل مكة، وهي أن داره اليوم أصبحت مأوى لأهل مكة وأمانا لهم. ولكن المتدبر في الأمر يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا بلا خسارة، وهذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر عند المسلمين، فهو يكسب قلب أبي سفيان، لأن أي إنسان يغلق عليه بابه سيكون في نفس الأمن الذي في دار أبي سفيان بلا ميزة واضحة. ولكن هذا الأمر قد أحدث نوعا من الفخر الشرفي عند أبي سفيان، ينفع المسلمين ولا يضرهم. وهنا نجد التوازن الرائع من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبي سفيان، وكيف سوف يدخل أبو سفيان بهذه المنحة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، دافعا الناس أن يدخلوا بيوتهم وأن لا يقاوموا، وفي هذا تسكين لثورة الغضب داخل مكة المكرمة، وفي ذلك تسهيل لعملية الفتح دون خسائر كبرى. فهي حكمة سياسية هائلة وفقه دعوي على أعلى المستوى. وهنا نجد ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في التعامل مع أبي سفيان، فقد خاطب أبا سفيان في البداية بلغة القوة والحسم عندما استعرض أمامه الجيش 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح، ثم بعد إسلامه أعطاه شيئا يفخر به ويمتلك به قلبه مع عدم فقد الدولة الإسلامية لشيء ذي شأن. وهذه الاستراتيجية تقوم على تذليل العقبات المحتملة بموقف لا يعود بالخسارة على الجماعة والدعوة، وإرفاقه بالحزب والتهديد غير المباشر من أجل احتواء الخصوم ونقلهم من صف الأعداء إلى صف المسلمين، يمثل قمة الفقه السياسي والحكمة السياسية عند النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى،
0: أسماء الله الملك، الملك.

0: الملك. قال الله تعالى: ملك الناس، أي مالكهم ومدبر أمرهم والمتصرف فيهم بأنواع التصرفات من إعزاز وإذلال وإغناء وإفقار.
1: وجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة، والتصرف أيضا في خلقه بالإيجاد والعدم، والمتصرف بالأمر والنهي، والمنفرد وحده بالعز والسلطان. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، أي لا ملك لغيره.
0: وإنما سمي غيره بالملك مجازا، لأنه وحده هو الملك حقيقة. ومعنى الملك الحق الذي يحق له الملك، لأن كل شيء منه وإليه،
1: أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه، سبحانه مالك الملك والملكوت، كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. والملك والملكوت بمعنى واحد في الدنيا والآخرة، وإن كان في الدنيا من يسمى بالملك،
0: لكن في الآخرة لا يكون الملك إلا لله وحده. إذا جمع الله الخلائق جميعا، قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ ويجيب جميع الخلق: لله الواحد القهار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول:
1: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ وصفات الملك هي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وإليه يحتاج كل مخلوق.
0: وكل شيء له مملوك. وقد أنزل الله آيات كثيرة في كتابه المجيد بأنه هو الملك الحق، وهو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة والموت والحياة والنشور والشفاعة والرحمة والرزق والضر والنفع.
1: وتأمل الجلالة والعظمة التي تضمنتها الألفاظ الثلاثة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالرب هو القادر الخالق البارئ، إلى غير ذلك من معاني الربوبية.
0: والملك هو الآمر الناهي، المعز المذل، الذي يصرف أمور عباده كما يشاء ويقلبهم كما يشاء. والإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجمال. وقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى.
1: وحظ العبد من اسم ربه الملك جل جلاله أن يصلح الله قلبه وشأنه، ويورثه الشجاعة على ما سواه من جوارحه ومن تحت إمرته. فإن القلب أمير البدن وهو الملك، والجسم مملكته.
0: وإذا علم العبد مما لله من الملك، فحقه ألا يشح بما ملكه على طريق الوديعة، وأن يكون سمح السجية والطبيعة، فإنما هو استخلف على ما ملك. فتعالى الله الملك.
1: فتعالى الله الملك.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، يحيى ابن معاذ الرازي، نحن نقرأ في تراجم أولياء هذه الأمة في كتاب صفة الصفوة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان يحيى ابن معاذ الرازي يقول: التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. يعني الله عز وجل جل جلاله واحد. مرات واحد بيخطر باله يعني هو واحد بين اسم بالنص مثلا، بصير نص وربع وثلث وعشر وثمن، بعدين الواحد يعني في منه اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. الله واحد لا شريك له. طيب، هلا أنا بحتاجك وأنت بتحتاجني، والأخ بيحتاج الأخ الثاني، والأخ الثاني بنحتاج المجموع. طيب، يعني هو الله عز وجل ما بيحتاج أحد؟ الله الصمد هو الذي تتوجه إليه الخلائق بحوائجها لأنها محتاجة إليه، وليس محتاجا إلى أحد. كيف يعني؟ ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. أنا وياك منفكر يعني ما بيصير يا أخي، الواحد لازم يحتاج لغيره، بس الله عز وجل على خلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. طيب، هلأ أنا إلي أب، وأبي إله أب، وأبو إله أب، وأبو هيك لسيدنا آدم. طيب، يعني الله عز وجل كيف يعني الله؟ الله لم يلد ولم يولد. طيب يا أخي، ما إله مثيل ولا له شبيه ولا له نظير ولا له ند ولا له أبدا مكافئ، ولم يكن له كفوا أحد. قال المشركون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التوحيد في كلمة واحدة، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه. وكان يحيى ابن معاذ يقول، يناجي ربه يقول: إلهي، لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. الأولياء يا أخوان لكثرة مناجاتهم لله يصير عندهم تفنن في مخاطبة رب العالمين. هو أفضل الأدعية والمناجات أدعية القرآن الكريم، ثم أدعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على أنك بإمكانك أن تكلم ربك بما شئت. سل ربك ما شئت، إن كنت حافظا لآيات القرآن ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأكمل. فإن لم تحفظ وأردت أن تسجد بين يديه أو تدعو إليه فادعه بما شئت، وكلمه واطلب منه ما تريد. وإذا صح لك تحفظ شيء من كلام الأولياء في المناجات افعل. إلهي، لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة. أنا يا رب ذنوبي كثيرة، وإيديني مربطين موثقين مقيدين فيهم الأغلال لكثرة ذنوبي. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، لكن أنا أكحل عيني بأني أرجو رحمتك. أرجوك لا تنسى، كان يعمل في الدعوة إلى الله، في الدلالة على الله، في تعليم الخلق. إلهي، لا تنسى لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. لا، مرات واحد بيناتنا يا أخوان بيقول يعني أنا كيف هيك بدي أشتغل بالدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق أنا مو منيح وأنا مقصر، وأنا يا أخي يعني أنا ما عندي عم بعمل بهالأشياء، شلون بدي أقول للناس اعملوا بها؟ لما قال الله تعالى
في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال المفسرون: هذه الآية ليست نهيا عن القول، ولكنها نهي عن عدم الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال هذه الآية ليست نهيا عن القول، إنه بما أنك ما عم تفعل معناته لا تقول، لا، بس هي نهي عن عدم الفعل. فأنت قول، ولكن يعني حاسب نفسك وجاهد نفسك وغالب نفسك لتفعل مثل ما تقول. بس لا يتوقفن أيها الإخوة أحد منكم عن الدعوة إلى الله لأنه يقول: والله أنا مقصر. هذا ولي من أولياء الله يقول: يا رب أنا كثير مقصر، بس أرجوك لا تنسى لي دلالتي عليك. يا رب والله أنا عم دلها الخلق، صحيح إيدي مغلولة بالذنوب، لكن أنا أدل الخلق عليك. أرجوك لا تترك إثابتي. النسيان هو الترك عمدا أو غفلة. هلا إذا أنا الكاسة غفلت عنها، أو جزداني غفلت عنه في الطاولة ومشيت، اسمي نسيت. وإذا تركته متعمدا، تركت الكاسة متعمدا على الطاولة، كمان باللغة نسيت. الترك عمدا أو غفلة نسيان. إلهي الله عز وجل لا يغفل جل جلال الله، لكن يقول: لا تترك إثابتي على دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. دعوا يا أخوان نصيحة لوجه الله، كل الجالسين إخوة وأخوات أو الذين سيسمعون، تعالوا نجعل خدمة هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الله عز وجل جزء مهم من برنامج حياتنا، بل اجعل كل حياتك في خدمة هذا الدين. بإذن الله، بإذن الله، والله إذا صدقت ببركة صدقك وبذلك الجهد الله بيصلحك. لأنه مرات واحدنا بيقول: طيب والله أنا فيني شغلة آلمتني، نفسي الأمارة بالسوء تعذبني، ما لي عرفان كيف بدي إصلحها. اشكوها إلى ربك، ربك هو الذي يصلحها. يا أخي أنا الشيطان متسلط علي، ما عم شلون بدي صده، ما لي عرفان. أنت اشتغل في الدعوة إلى الله وقل له: يا رب ببركة دلالتي الخلق عليك أصلح لي نفسي، أبعد عني شيطاني. واحد من العلماء جاءه أحد تلامذته يقول: إن الشيطان يعني يتسلط عليه ولا يستطيع دفعه. قال: يا ولدي، أرأيت راعي غنم في فلات هجم عليه كلب، ماذا يفعل؟ قال: يرميه بالحجارة. قال: فإن عاد؟ قال: يرميه ثانية. قال: فإن عاد؟ قال: يرميه ثالثة. قال: إذن يطول عليه الأمر. قال: سيدي ماذا يعني ماذا يفعل؟ قال: لو شكاه إلى سيده لدفعه عنه. يعني هذا البعيد من هون الكلب له صاحب، يقول له لصاحبه: أخي ضب هالكلب عنا، صاحبه بندها واحدة بيروح. قال: وكذلك الشيطان سبع الإنسان. فإن تشكه إلى ربه، إن جاء إلى الله عز وجل أن يدفعه عنك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله، متستعذ بذكائك وبخططك وبفهمك وبعقلك وبخبرتك وبرفقاتك. لا، استعذ بالله، قل له: يا رب أنا أعتصم بك وألتجئ إليك وأعوذ بك من هذا، من شر هذا الشيطان. إلهي لا تنسى لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك. رفعت إليك يدا بالذنوب مغلولة، وعينا بالرجاء مكحولة، فاقبلني لأنك ملك لطيف، وارحمني لأني عبد ضعيف. وكان يقول: من خان الله عز وجل في السر هتك الله ستره في العلانية. يا لطيف، شيء مخيف يا أخوان. من خان الله عز وجل في السر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تفكر حالك إذا أنت قاعد بغرفتك ومسكر على حالك الباب، ما حدا دريان. لا تفكر حالك إذا اتفقت أنت والمحامي على تزوير مستند معين وقعدته بغرفة وسكرته الباب وزورته أنه ما حدا دريان. لا تظن حالك إذا دخلت على موقع نت وتواصلت تواصل لا يرضي الله أنه ما حدا دريان. دير بالك، لأن الله عز وجل معك ولأن الله يراك. من خان الله عز وجل في السر هتك الله ستره في العلانية. ذنوب الخلوات تقطع ما بين العبد وبين ربه.
هلا إذا حصل شيء مرة زلت القدم، فورا العبد يعني يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل نادما ويقبل عليه إقبالا. ويلي بيشوف أنه يا أخي أنا والله الله يغفر لي كل ما خلوت عن بعصي الله عز وجل، شو بدي ساوي؟ اجتهد ألا تخلو، لا تخلو، يعني ابقى مع أصحابك الخيرين، ابقى في عملك، ابقى مع أهلك، حتى إذا يعني ذبت نعسا هناك فورا تذهب لتنام، لا تخلو. قال توفي يحيى ابن معاذ بنيسابور سنة 258 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعيش لحظات من مواقفه العظيمة التي أنارت الدنيا ونشرت الخير في العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يطيب لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله
2: عليكم
1: وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، الحلقة اليوم ندخل في العمق إن شاء الله، ونبدأ بأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم. بشكل عام، لما امتدحه ربه جل جلاله قال وإنك لعلى خلق عظيم، ما مؤشر ذلك أن يمتدحه بأخلاقه؟
2: يعني أنا فيما أتصور، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فيما أتصور، النبي الكريم أوتي من الله مئات الخصائص التي لا أقول تميز بها بل انفرد بها، ومع كل ذلك حينما وصفه أو حينما مدحه بأخلاقه، لو أنه إنسان أعطى ابنه سيارة، هل يعقل يقيم له حفل تكريم؟ لا، من الأب هي. أما إذا نال درجة عالية في الامتحان يقيم له حفل تكريم. أعطاه الوحي، أعطاه الحكمة، أعطاه مئات الخصائص التي لا أقول تميز بها، انفرد بها، ومع كل ذلك حينما مدحه مدحه بأخلاقه. أما كلمة عظيم، لو أنه قال إنه ذو خلق، أنا حتى أوضحها، لو أنت عندك مثلا خمس قطع فواكه وجاءك ضيوف خمسة، فأنت صار معك تردد أن تقدم لهم هذه الضيافة، ولك خمسة أولاد
1: تقدمها لأولادك،
2: يعني أولادي للضيف، دخلت في تردد، لكن بالنهاية قدمتها للضيوف. نقول إنك ذو خلق عظيم،
1: انتصرت على نفسك.
2: نعم، بس بعد تردد، انتصار بعد تردد. أما إذا لم تتردد ولا ثانية وفعلت الأكمل، إنك لعلى خلق عظيم،
1: على يعني
2: في علو
1: تمكن.
2: نعم، تمكن، من دون على في تردد، هو في تمكن، إنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الذي يقربنا من الله الأخلاق فقط. مال، الله أتاك المال، بيتك واسع، بيتك واسع، شاري أنت مالك، ومالك الله وهبك إياه. يعني ممكن إنسان يمدح بأشياء كثيرة، أما الشيء الذي يلفت النظر الخلق. وإنك، ما قال إنك ذو خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. والذي يقربنا جميعا إلى الله أخلاقنا.
1: جميل.
2: الصحابة الكرام بأخلاق عالية جدا. أما الآن في معلومات دقيقة جدا، في إنترنت، في مراكز بحث، في كتب، في مجلدات، في موسوعات. أما تطبيق هذا الكمال يرقى بالإنسان. إنك لعلى خلق عظيم.
1: نعم سيدي، هذه تشبه لعلى خلق لما قال تعالى أولئك أعلى هدى من ربهم.
2: إيه نعم.
1: بينما هؤلاء في قال في ضلال،
2: في
1: نعم،
2: دخلوا في
1: غياهب،
2: في نفق، في غياهب، في مستنقع، في وحل، في.
1: أما المؤمنون على هدى،
2: على هدى من ربهم، على تفيد العلو.
1: نعم.
2: شيء دقيق جدا، اللغة العربية إلى تفاصيل دقيقة جدا.
1: ما مدل لما يقول العظيم إنك لعلى خلق عظيم؟ العظيم يقول.
2: والله في إلى شرح.
1: نعم.
2: لو أنه بالعيد طفل صغير أعطاه خاله 50 دينار مثلا.
1: نعم.
2: إحنا في الأردن
1: 50 دينارا،
2: 50 دينار
1: مبلغ.
2: الخال الثاني كمان أعطاه 50، عمه 50، ابن